0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفع، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 97072030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
5: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. الذكر الخفي، الرابطة، الجزء الثالث.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم صل على سيدنا محمد وارضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا يا كريم. اللهم إنا نسألك مما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا كثيرا في الأسابيع الماضية كيف يستطيع الإنسان أن يسرع في تزكيته إذا تعلم ذكر الله جل وعلا، وقد سبق وذكرنا أن الذكر هو روح العبادات كلها، فمن تعلم ذكر الله استحضر هيبة الله عز وجل في قلبه وفي نفسه، فإذا صلى صلى بخشوع، وإذا تصدق تصدق وهو يعلم أنها تقرب إلى الله عز وجل، وإذا حج عرف لماذا يحج. بعض الأشخاص يذهب إلى الحج ويؤدي المناسك جميعا ويعود ويقول لم أشعر بشيء خاص، والحقيقة أنه بذل جهده ولكنه لم يستحضر قلبه مع الله عز وجل قبل أن يبدأ بمناسك الحج، وهذا واجب على الذي يطوف بالناس ويعلم الناس. الذكر هو أس العبادات كلها وهو روحها، وهذا ليس من كلامنا نحن، إنه من صميم كلام الله جل وعلا في كتابه العزيز، لقوله تعالى للمصلين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإذا الذكر يسبق الصلاة، يستحضر العبد قلبه حين يقف في صلاته، وإلا يصلي ثم يشعر بشيء من الخجل من الله عز وجل أنه أمضى الركعات الأربع ولم يشعر بأنه تقرب إلى الله إلا بالكلام. وكذلك قول الله عز وجل في سورة طه وأقم الصلاة لذكري، وبالتالي الخطأ خطأنا، والخطأ في من لم يعلمنا من قبل ماذا علينا أن نفعل كي يتقبل الله منا العبادة. المشكلة عندنا، المشكلة هي في أن الذي تعلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم العبادة وذاق السعادة، لأنه حين يقف يقف فعلا بين يدي الله عز وجل يشعر بقربه من الله جل وعلا، وكلما تقرب بطاعة أو بصدقة أو بأي عبادة شعر بأنه أصبح أكثر قربا لله جل وعلا. وكذلك في التسبيح، حتى لو الواحد يسبح، نعم، واسمعوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، بعد منها وسبحوه بكرة وأصيلا. حتى في التسبيح يعني في واحد يقول له اذكر الله بيقول لك ذكرت الله ولو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عم يعد على الصبيعه وعلى المسبحة، جزاك الله خيرا، الله يتقبل منا ومنك. عقلك وين كان أنت عم تسبح؟ أين كنت؟ المسبحة عم تطقطي والعقل في مكان واللسان يذكر الله سبحانه وتعالى أو يسبح الله جل وعلا. في غلط، الغلط مين سببه؟ لم نستحضر قلوبنا قبل القيام بأي

يرافق هذا الذكر فكره، يعني بالأول لسان ذاكر، ثم بعد مع اللسان الذاكر يبدأ الفكر الذي يعيش مع اللسان الذاكر. تقول سبحان الله، تقول لا إله إلا الله، وبماذا تفكر؟ موضوع مهم جدا. لما واحد بيقول بالصلاة، لما بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، بماذا تفكر في هذه اللحظة؟ أحيانا الواحد منا بيكون عم بيصلي بيوصل ولا الضالين، قلنا شو كنت عم أقول، شو كنت وين كنت سارح أنا، شو السبب؟ لم يستحضر القلب قبل البدء بالصلاة حتى يستطيع العبد بعد ذلك أن يشعر بقربه من الله جل وعلا. نناجي الله في الصلاة، وأنا كلمة بالتام، حين يعرض الإنسان منا صلاته على ما ينبغي أن تكون يشعر بالخزي والعار، إن والله أنا ما عرفت صلي، يا دعانا الأربع ركعات يا رب الله يتقبلهم. ولذلك تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغفر بعد الصلاة. ليش بيستغفر الواحد؟ على ما غفل فيه خلال هذه الصلاة. وبالتالي ترجع من الأول، اللسان يذكر أولا، هيك بيعلمه، يعني كأنك عم تدرس، كأنك عم تعلم ولد. اللسان يذكر أولا، ثم بعد ذلك يرافق اللسان التفكير، يرافق اللسان التفكير، ثم بعد ذلك يرافق القلب العقل واللسان بالذكر، ثم يختفي ذكر اللسان ويبقى ذكر القلب مع الله عز وجل. الشعور بأنك أصبحت في مكان منقطع فيه عن كل شيء وأنت مع الله جل وعلا، مصداقا لقوله تعالى في سورة المزمل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل هو الانقطاع عن كل ما سوى الله جل وعلا. ما بيمشي الحال الواحد منا، هذا منه كلام، يعني أن يقول أنا أذكر الله عز وجل وأتبتل إليه تبتيلا ومغمض عيونه ويقول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وعقله في الدكان، وعقله سيارة خربانة كيف بدنا نصلحها وين بدي أخذها، معناته مش ماشي الحال. وبالتالي كيف أستطيع أن أنقطع عن كل شيء وأن أنصرف وكأني فعلا أعيش مع الله جل وعلا هذه اللحظات؟ حين يتذوق الإنسان منا طعم الذكر لا يستطيع بعد ذلك أن يتخلى عنه أو أن يهمله. فاحفظوها، إذا ما عرف طعم الذكر يلا كله عند العرب صابون، يعني طاعة من هذه الطاعات وأهلا وسهلا. فكيف نتعلمها وماذا نقول فيها وكيف ينبغي أن تكون؟ مرت علينا جلستان من قبل تحدثنا فيها عن الرباط أو الرابطة، كيف يستطيع الإنسان أن يربط قلبه بالله جل وعلا، أن يستمد من الله جل وعلا هذا القرب، هذه الخشية، هذه الطاعة. الآن والرابطة هي جزء مؤقت من الذكر، لأن الهدف منها أن تكون الشرارة التي تستطيع أن تجذب العبد ليبقى ذاكرا لله عز وجل مستحضرا قلبه مع الله. حكيت كثير كلام نظري، دعونا الآن نتعرف كيف يمكن أن يكون هذا الأمر. نبدأ شيئا فشيئا. ذكر الله عز وجل في كتاب الله عز وجل ذكر كثيرا. الذكر الذي نتكلم عنه اليوم كلكم تعرفوا، ذكرنا من قبل الذكر الجهري لا إله إلا الله، وتعاهدنا معا أن تكون لنا في كل يوم على الأقل 100 مرة لا إله إلا الله حتى يشعر الواحد، وأن يخلو الإنسان بها في معها بنفسه، يعني ما يكون عم يعملها وقاعد عم يسوق سيارة ولا عم يطق حنك قاعد بجنينة أو شيء من النوع، لا، بده الإنسان يتبتل إلى الله تبتيلا. تصلي صلاة الصبح بتخلص تمسك مسبحتك تقعد بقرنة، جعلوا من بيوتكم مساجد ولا تجعلوا من بيوتكم قبورا، بدك 10 دقائق ربع ساعة قاعدك شي بقرنة من البيت، كنبي اللي بتنقيها، المحل اللي بتصلي فيه أتترى، وبتمسك مسبحتك 100 مرة لا إله إلا الله. وتعلمنا كيف لا إله إلا الله، حنعيدها إن شاء الله تعالى اليوم حتى للتذكير بها، هذه ما هي إلا البداية. ذكر الله عز وجل، يقول الله تعالى واذكر ربك في نفسك، هديك ذكر لا إله إلا الله اسمها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كله قرآن كريم. ما هي درجات كمان، ما فيك تجيب الواحد دغري وتقول له أنت دكتوراه، بتبلش معه ابتدائي وبعدين تكملي ثانوي وبعدين جامعي وبعدين بتبلش في دراسات عليا. وهكذا المؤمن وهكذا المسلم، لما بيكون ما بيعرف شيء ما فيك تعلمه ذكر. واحد غافل عن الله عز وجل، واحد عنده ابن ضال، واحد عنده جار عم يقول له شو الدين، تعال علمك ذكر الله يا عمي، هذا ذكر الله عز وجل للمنتهين وليس للمبتدئين. بده الانسان منا يعرف طعمتها، بيقف بالصلاه بينقهر على حاله بيقول تعال يا اخي علمني كيف استطيع ان اتذوق طعم الصلاه كما ينبغي، ساعتها بتقول له. فالذكر هو حلقه للمنتهين. مين المنتهين؟ مش اللي ماتوا، المنتهين الذين مضى عليهم وقت وهم يطيعون الله عز وجل ويريدون المزيد.

ولدينا سورة قاف ولدينا مزيد. فإذا هذا هو الأمر. تبدأ أولا قول الله عز وجل واذكر ربك في نفسك. في نفسك شو صار بقى؟ وين الجهر صار؟ اختفى الجهر في نفسك جوا. فإذا عم بدك تعود حالك من داخلك أن تذكر الله جل وعلا في أعماقك، ما بيعود يسمعك حدا، وهو الذكر الخفي الذي لا تسمعه الحفظة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي، وأفضل الذكر الذي لا تسمعه الحفظة. هذا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، الحفظة ملائكة لا تسمع منك إلا همهمة، هذا معنى الذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا، والتضرع يعني الخشوع، تضرعا وخيفة، ففي جلسة خشية وخشوع وخضوع بين يدي الله عز وجل. وخيفة، الخيفة منها بين التضرع والخيفة، وكأن الأمر ليس بالذكر طعم واحد. شوفوا الله سبحانه وتعالى جعل الأمر بين طرفين، يعني إما أن يكون الإنسان متضرع لله عز وجل وهي منتهى القرب من الله سبحانه وتعالى، تضرع خضوع خشوع بين يدي الله، وإما أن تكون خيفة من الله عز وجل. هل الحلين الأقصى، وأنت بينتهما وفقا لحالتك. الإنسان منا لما بيجلس بين يدي الله عز وجل مش كل يوم بيكون بنفس الحال، مش كل يوم، أحيانا بتقرأ في صلاة الفجر آية بتلاقي قلبك خشع بتقول لا إله إلا الله، والله الله بينحب، وبعد الأحيان بتقرأ آية أخرى تخاف منها من الله جل وعلا، بصير فيها خيفة، بصير فيها خشية من الله عز وجل. شو معنى خشية من الله عز وجل؟ الخشية هي خوف مقرون بالتعظيم. أنا بخاف من واحد يقوم يضربني، هذا خوف، لكن الخشية من الله هي خوف مقرون بتعظيم الله جل وعلا. فالإنسان بين تضرع وخيفة عدوا قد ما بتكون. هذه كل الحالات الروحية التي يمر بها الإنسان هي بين هاتين الحالتين الطرفين، يعني تضرعا وخيفة. وهذه في سورة الأعراف: ودون الجهر من القول. إذا كان ما فهمنا شو معنى واذكر ربك في نفسك، إيش التأكيد عليها؟ ودون الجهر يعني صوت ما فيه. فإذا هذه للمنتهين، هذه لما بشيل الإنسان منه بقى أصبح على مرتبة عالية. ودون الجهر من القول، والتوقيت تبعها في الغدو والآصال على بكرة وعشية. ولا تكن من الغافلين. شوفوا الملاحظة الأخيرة، وكأن يعني شو بدنا نفهم بقى من الآية؟ إن لم تفعل ذلك فأنت منها، نسأل الله السلام. لكن كم مسلم غافل بهالأيام، ونسأل الله عز وجل النصر، لسنا مع الله. الغافل ليس مع الله عز وجل، الغافل قلبه عن الله. الغفلة ليست بالعقل، والغفلة ليست باللسان، الغفلة هي غفلة القلب. فمن غفل عن الله عز وجل بتتذكر شو عندك مصاري، وبتتذكر شو بدك تساوي، وبتتذكر الفيتيس إذا منزوع بالسيارة، وبتتذكر موعدك مع مين، كله بتتذكره. لكن مع الله عز وجل كيف حالك؟ هلا سألت كيف أنا مع الله، شغلي بتخوف. إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر ما منزلة الله عندك. ضيحة: إذا أردت أن تعرف ما منزلتك عند الله فانظر ما منزلة الله عندك. إذا جلست بين يديه منقطعا عن كل شيء، هذا يدل على أنك جليس الله جل وعلا. أنا جليس من ذكرني، ومن غفل عن الله غفل. شو الله سبحانه وتعالى، شو نحن نقرر علاقتنا بالله، شو الفضل العظيم. مخلوق يقرر علاقته بخالقه وبربه، لأن هذا الأمر يتطلب فعل إرادة، يتطلب فعل إرادة. على هذا يجازى الناس، الغافل والذاكر. شو عكس الذاكر؟ شو عكس الذاكر؟ غافل، يا غافل يا ذاكر. فالإنسان منا يجازى على قدره، مش على قدر طوله وعرضه وقوته. هذا كله هذا مثل بضل في أنت قوي في أقوى منك، أنت عندك عضل في إنس عنده عضل أكثر منك. بماذا نتفاخر؟ نتفاخر بقربنا من الله جل وعلا. هذا يوم التغابن، يوم القيامة هذا يوم التغابن، لما الواحد منا بيقول آه الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. وبالتالي نعيد الآية، وهذه الآية هي الشعار: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول في الغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بالحديث الشريف، هذا كمان السند حتى الواحد منا يعرف، في سنة القولية قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، هؤلاء يسموه ركعتين الإشراق أو الضحى، يسموه الإشراق. أول ركعتين يصلوا بالضحى اسمه الإشراق، بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة أو أقل أكثر قليلا. من صلى الفجر في جماعة
ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. والله كثير، والله كثير، يعني عملية كلها سوا على بعضها تطلع ساعة ونص ساعتين، لكن النتيجة طبعا شوية أجرها، مش إنه بطل يقدر يحج، صار معفى من الحج، الأجر الثواب تبعها يعادل ثواب قديش بيكلف الواحد زي روح على الحج والعمرة. كانت له كأجر حجة وعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: تامة تامة تامة، كررها ثلاثة مرة. بالسنة الفعلية نأخذها من سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول سيدنا علي عن صلاة رسول الله وعن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى صلاته ناداه رجل: متى الساعة؟ قال: فزجره رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة كأنه لا يعرف أحدا، ما بقى في حكي، في استحضار القلب مع الله جل وعلا، هذا قبل الصلاة. بعد الصلاة شوفي جاء وقت ذكر الله جل وعلا، قبل وبعد في لحظات يعيشها الإنسان مع ربه، نصها بالصلاة في استحضار قلب، وفي بعد منها شو؟ مجالسة الله جل وعلا بعد الصلاة. فزبره هي جتة باللغة العربية، فزبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره نهره وقال: اسكت. قال: حتى إذا أسفر، أسفر يعني طلع الضوء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء. أي ساعة على رأسه؟ أي ساعة على رأسه؟ لما انطلعت الشمس وارتفعت فوق الأرض. معناته وين كان رأسه للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا وصف سيدنا علي، معناته كان مطرق الرأس يذكر الله سبحانه وتعالى. جاي الشرح: رفع طرفه إلى، لو قلنا طرفه يعني جنبه، طرفه يعني طرف العين، رأس يعني النظر بصره، فقال: تبارك رافعها ومدبرها، عم يحكي عن السماء جل وعلا، ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال: تبارك داحيها وخالقها، تبارك داحيها وخالقها. ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ شوفوا أنت ندوروا بالحكي، أين السائل عن الساعة؟ فجث الرجل على ركبتيه، عرف حاله مغلط، فقال: أنا بأبي أنت وأمي، عم يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سألتك. فقال: ذلك عند حيف الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر إلى آخر من علامات الساعة، ولا هذا موضوعنا اليوم. الموضوع المتعلق اليوم بنا أو الذي نبحث فيه هو كيف يكون الصمت سائدا في مثل هذا الوقت، وكيف لا يصدر عن أي من الموجودين أي حركة، الكل يفكر بالله جل وعلا ويذكر الله سبحانه وتعالى. حديث آخر عن سيدنا علي يكشف لنا الموضوع، عن أبي أراكة وهو من أصحاب سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: صليت مع علي رضي الله عنه صلاة الفجر، فلما انفتل عن يمينه خلص مكث كأن عليه كآبة، رهبان في الليل فرسان في النهار، قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مكث كأن عليه كآبة. وما هي بكآبة؟ ما حد يفكر سيدنا علي ديبرست ولا معه انهيار عصبي. يا جماعة هذا حال كل مؤمن بعد فراغه من صلاته، صلى وهو يخشى أن لا تكون مقبولة، صلى وهو يرجو الله عز وجل أن يتقبلها، صلى وهو يفكر بتبعات عمره كله، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد أسفرت مصارع أيام النبي عليه الصلاة والسلام قيد رمح، صلى ركعتين ثم قلب يده فقال، عم يحكي لمين؟ عم يحكي لأصحابه الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والله لقد، اسمعوا يا جماعة كيف كان الذكر على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم. فهيدة الأيام، قال: فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا والوجه شاحب من قيام الليل، شعثا غبرا بين أعينهم، الغبرة كأنه يعني في نوع من الوجوم لأنه عم يتعبد. قال: كأمثال ركب المعزة. مين ممكن شايف معزة عم ترتاح بعد ما يكون الراعي أخذها مش ألحط فيها الدنيا كلها، توصل عتلي معيني أو شيء من النوع بيريحهم، شو بيقعدوا المعزيات كلهم بيقعدوا بيبرموا وجهن على الهواء اللي طالع من الوادي، فبيقعدوا المعزيات وجهن على الوادي لحتى ياخذوا هواء نظيف وبيربخوا، ولا معزية تشبه الثاني، واحد طاجي على اليمين واحد طاجي على الشمال، واحد لقدام واحد لورا، هي ركب المعزة.
فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح كيف منظرهم بسير؟ كل واحد مقعود الشكل وكلهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. فما أرى كأمثال ركب المعزة قد باتوا لله سجدا قياما يتلون كتاب الله عز وجل، يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجر. كيف الهواء بس يكون ضارب على اللادة، كل واحد مطعوش شكل كأنه مرئ الهواء وطاعج الشجرة. هذا حال أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح هملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله فكأن القوم اليوم باتوا غافلين. تغير الأيام. إذن هي سنة وقد فعلها رسول الله وفعلها أصحابه الأوائل، وبعد ذلك جاء وقت لم تعد هذه السنة معروفة عندنا. شو السبب؟ دعونا نشرح هذا الأمر أيضا. لماذا اختفى الذكر من المساجد وبقي الناس يقومون بذلك على عاتقهم في بيوتهم حتى نسي الناس؟ يعني إذا واحد تعلم من أبوه وما عاد نفذ راحل بالجامع، بيتعلم منك ابن الجيران، بيتعلم منك ابن الحارة، بيتعلم منك ابنك ببيتك إذا أنت مارستها، آخر شيء إذا ابنك ما نفذ راحل. هكذا تندثر السنة. طب لماذا ذهبت؟ حينما كثر القتل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر اغتيل، سيدنا عثمان اغتيل، سيدنا علي اغتيل، هولي شو؟ هول الخلفاء الراشدين، هول الخلفاء الراشدين ثلاثة من أصل أربعة. فإذا صار في خوف، والمساجد كانت ما في إلا إنارة، كانت المساجد ظلام. وسيدنا عمر لما اغتيل ما حد عارف، فكر كلب عقره، أكل ثلاث سكاكين ببطنه فكر كلب عضه. فلذلك الناس هل تخافوا على أنفسها، وبدأت المؤامرات وبدأ تطويق المساجد، طوقت المساجد. المسجد النبوي الشريف منع سيدنا عثمان من أن يصلي إماما بالناس في المسجد النبوي بعيد عن بيته، ثم منع من خروجه من بيته. فالناس هل تخاف، حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببيوتهم. هذا الذي جعل هذه السنة شو صارت منقرضة شيئا فشيئا، أو نادرة إذا صح القول. ما عاد الناس إليها إلا بعد مئات السنين، 200 و300 سنة صار الناس يعودون فيها إلى المساجد، وصاروا يقولون عنهم هؤلاء مجانين. إذا بيجي واحد ما بيعرف فيها ولا سمع ولا قال، شو بيقول عنها؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا الله حتى يقولوا مجنون. إذا هيك التهمة منيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بها. فأكثرنا من البحث عن أسانيدها حتى نبدأ الآن بتعلمها، يعني كيف يكون ذلك. يقول الله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فكيف يكون التبتل أي الانقطاع؟ كيف بدنا نعمل لحتى ننقطع؟ كل عصر له طريقة في تبتله. اليوم الواحد منا بالأول كان عنده بيت بضيعة، حتى ببيروت كان فيه يبقى بيت وبستان حوله منه. هيك أنا ربيت عن بيت جدي، بيوت بعيدة عن بعضها. فلو خرج الإنسان إلى بستان جده وجلس عند الشجرة وذكر الله عز وجل ما حدا بيشوفه، ففيها انقطاع. الآن البيت بزق البيت والشقة بزق الشقة، أصبحنا بحاجة لأن نتخذ لأنفسنا زاوية صغيرة في بيتنا فقط لكي ننقطع فيها عن الدنيا. هذا اللي فينا نعمله، هذا هو التبتل. كيف يكون ذلك؟ دعونا كذلك نذكر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، ثم نطبق هذا الأمر على طريقتنا، يعني بطريقة كل واحد منا ببيته صار بيقدر يعمل شيء مختلف عن الآخر. يعلى ابن شداد رضي الله عنه يقول، هو من التابعين، يقول حدثني أبي شداد وعبادة ابن الصامت، اثنين من الصحابة، حاضر يصدقه، صحابي عم يحكي والتاني عم يأمن على كلامه. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال كنا بالمسجد جلسة خاصة. قال هل فيكم غريب؟ هل فيكم غريب؟ شو يعني هل فيكم غريب؟ مين غريب بالإسلام؟ من غير المسلمين، مشرك. ما فيه غريب يعني من العيلة، هذا ما في منها بالدين، المسلم أخو المسلم. هلا بيطلع الواحد فيكم بيسأل بصراحة، في يكون حدا منه ما بيؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا في واحد ما بيؤمن بيقول يرفع إيده، خير أنا ما بيؤمن، يقوله هل فيكم غريب؟ قالوا لا، يقصد بالغريب فإذا مين؟ غير المسلمين. قلنا لا يا رسول الله. قال اغلقوا الباب، اغلقوا الباب. مين في على الباب؟ مين في على الباب يا جماعة من الشباب؟ اغلقوا لنا الباب إذا في طبشوا. قال اغلقوا الباب، هاي وحدة، هذا التبتل، هاي أول إشارة. ثم قال ارفعوا أيديكم، فرفعوا أيديهم وقال قولوا لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. قال فرفعنا أيدينا ساعة، ساعة يعني مش ساعة، ساعة يعني عبر ما النبي يقولها. قال ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده نزلها، ثم قال، هذا عهد بينه وبين أصحابه لما أرفعوا أيديكم، ثم وضع يده ثم قال الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال ألا أبشروا فإن الله قد غفر لكم. بس هذا العهد ماذا يعني؟ يعني أن الذي يعاهد على هذا العهد عليه أن يحفظ لا إله إلا الله، عليه أن يحافظ عليها، مش أنه مش الحال يا با منا سيرتيفيكات شهادة بنحطها على الحيط وخلصنا. هذه تتطلب منا تعهدا لا إله إلا الله، بتضل بالقلب لا إله إلا الله، بتضل تتكرر حتى تحفظ عليك دينك، حتى لا يغفل قلبك عن الله. لا إله إلا الله يجب أن تبقى أن تعيش معها ليلك ونهارك، أنت مكيد أنصت إلى قلبك واسمعه يقول الله الله. هذه الفكرة فيها، وإلا القصة مش كلام، الكلام مطرحه كلام، مثل ما بيجي مثل ما بيروح. فأيها الأحبة، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكرر اسم الله عز وجل مرارا حينما يحزون أمر. لما الواحد منا بيتعب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بيته، شوفوا هالعلم هذا معظمه عم بيكون للمقربين، قال لأهل بيته إذا أصاب أحدكم هم أو حزن فليقل 7 مرات الله الله ربي لا أشرك به شيئا. تكرار اسم الله عز وجل يغسل القلب. اللي بده يتعلم، هذا هو الأمر بين أيديكم، هذا هو السبب. قال سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. دائما دائما العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فإغلاق الباب كما سمعتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التبتل، يعني الانقطاع عن كل يعني مطيات وسيارات وإلى آخره. هذه معناتها الواحد بيقدر يغلق على نفسه هذا الأمر، هذا معنى الخصوصية واجتناب الغرباء. ففي إغلاق الباب معنى الخصوصية والابتعاد عن الغرباء والابتعاد عن غير المسلمين. في إغماض العينين، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول ارفعوا أيديكم، إغماض العينين سببه كمان الانقطاع والتبتل. كذلك هناك عهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه حتى يتذكر الإنسان. هلا إذا واحد قال والله أنا عجبني الدرس، إن شاء الله أنا بدي أحاول أذكر الله سبحانه وتعالى، اتفقنا؟ اتفقنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الإنسان منا نسى، سمي الإنسان إنسانا لكثرة نسيانه، فشو الحال؟ حل أن يؤخذ العهد عليه حتى يذكر أنه عليه أن يفي بالعهد. هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال أكفيكم غريب ارفعوا أيديكم وقولوا، وعاهد أصحابه عليه. طبعا هذا هو التلقين الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. بعد ذلك لحد سنة 500 وشوي هجرية والناس تخشى أن تذكر الله عز وجل في المساجد. إذا الواحد بيراجع تاريخ المسلمين والله ما ريحونا لليوم، صرنا كنا إرهابيين وصار 80 راية هجمي علينا، وكل ما تعب حدا بيبعث لنا واحد تاني بعده مريح، عم يريحوا بعضنا على ظهرنا. اللي بيرجع التاريخ القديم بيعرف أنه ما ريحونا ولا بيوم الأيام، إبليس ما بيريح، ونحن على الرغم من ذلك صامدون، ما يعزب حاله دين الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله. قديش صار، قديش اجتيحت بلادنا كم مرة، والله انتوا اللي قاعدين فيها هذه المدينة، انتوا قاعدين فيها، الفرنج اخذوها 2-3 ورجعوا المسلمين استردوها منهم 2-3، وكل مرة يطلعوا الفرنج يذبحوا كل المسلمين اللي فيها رغم العهد، وكل مرة يرجعوا المسلمين يستردوا بيروت هاجة، والله تاريخها موجود، يعفوا عنهم للجماعة ويقولوا يلا روحوا على صور، كانت الصور هي مقر القيادة العامة للفرنج اللي جايين من فرنسا. هذه الدنيا ما تغير شيء علينا، مرة بيجوا على حلب، مرة بيجوا المغول، مرة بيجوا، احنا ماشيين دين الله سبحانه وتعالى لن يتغير، ما حدا يعذب حاله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحن آخر الأمم. حضارة ما حضارة، مضارة ما حينفع. نحن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم، نحن الآخرون الأولون. قالوا كيف رسول الله؟ آخر أمة تظهر من على التاريخ، على ساحة التاريخ، وأول أمة تدخل الجنة. الموضوع يعني ما حدا يعذب حاله. وإذا نحن تعبنا في غيرنا بيقوم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. فما حدا يعذب حاله، خلينا نشتغل شغلتنا، خلينا نرجع نتعلم ونعلم أولادنا كيف الصمود بين يدي الله عز وجل أول حتى ينصرنا الله جل وعلا. إن تنصر الله ينصركم.
المهم في الذكر يا جماعة، إذا لاحظتوا هذا كل هذا الترتيب الهدف منه أن يبقى الإنسان صاحب لسان رطب بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. طب يعني أنا بضلني أقول الله الله الله من عبوك العشي؟ لا يا حبيبي، مش هذا المطلوب. المطلوب أن يكون أول ما يتلقن في رأسك وفي ذهنك هو اسم الله عز وجل صباحا، ثم تعيد الأمر عليه مساء، فيبقى اسم الله في قلبك هو الذي يردد لك اسمه كل النهار. اللي ما جرب ما بيعرف شو معناته الأنعام بوده. لما بتكون بعدك فرش على بكرة، ما تدخل تحط لك غنية هوارة ولا شغلة على بكرة، لأنه هذه خلاص أصبحت الموسيقى التصويرية في ذهنك حتى يأتي المساء. حق علينا، شو بتسمع؟ شو أول شيء بتسمعه؟ يبقى لك كل النهار حتى تغمض العينين. فإذا عرفت كيف تزرع اسم الله في قلبك صباحا ببضع دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة، 12 دقيقة، اللي الله بيقدرك عليه، يبقى هذا القلب ينبض باسم الله طويلة النهار. فإذا حل المساء عند المغرب أو غير ذلك، كمان 10 دقائق تخلو بها بعد صلاة المغرب أو العشاء، تلقن اسم الله في قلبك، يبقى هذا الأمر لك حتى صلاة الصبح. هذه حياتك، فأنت تعيش مع الله. يعني مثل واحد بدور المانيفير تبع موتيره، بيضرب مارش مرة على بكرة ومرة على عشية، والموتير بيدور لحاله. بمرتين أنت بتطلب، خلال بضع دقائق أنت تطلب الله عز وجل، والله يطلبك طيلة النهار. ما رأيك؟ والله منيحة. تجزى على القليل بالكثير، تجزى على القليل بالكثير. كيف يعني بيصير الله معك كل النهار؟ هذا القلب إذا لقنته. خليني أقول شو هني مراحل التلقين وبنحكي بعدين. مراحل التلقين 3. الأولى تعلمناها معا، أن يقول العبد لا إله إلا الله، وأن يود لا إله إلا الله، وكأنه يخرج كل محبوباته من قلبه. شو معلق في ناس؟ والله يا حرام، معلق بالأرجيلة بس. معبوك العشية والأرجيلة، وين الرأس؟ غير الرأس، جيبي معسل، جيبي تفاح، جيبي كذا. عالم هلأ حياته هلأ. في واحد عم معلق بالواتساب، كل 5 دقائق بده يطول شو صار، كأنه هو وكيل الشركة تبع الواتساب. مرض، أمراض. هذا تعلق القلب، هاي التعلقات. في شيء تعلق بالفكر، في شيء تعلق اللسان، في شيء تعلق القلب. كل شوي بيطلع على البلكون، شوف سميحة نشرت، سميحة طلعت، سميحة لبست، سميحة نامت، مبتلى قلبه وين معلق؟ سميحة. نيه. فيا جماعة، الفكرة هي تعلقات. هل تستطيع أن تخرج هذه التعلقات من القلب؟ هل تستطيع أن تعيش مع الله؟ كلها 10 دقائق، ربع ساعة. فأين أخرجتها وغرست اسم الله في قلبك، بقي اسم الله عز وجل ينبض باسمه في القلب إلى المساء. تجربة، حدا فيخسر شيء منكم بالتجربة؟ فأول مرحلة من ذكر الله، لتعلم ذكر الله، أن نقول لا إله إلا الله. هذا اسمه بلغة أهل الله مقام النفي والإثبات، نفي أن لا إله والإثبات إلا الله. وبالتالي حينما يقول لا إله إلا الله وهو يفكر بما يفعل، تبعنا ما قلنا لسان وذكر، لسان وفكر، هذا أول مرحلة، اللسان مع الفكر. شوف فكر، لا إله، أخرج من قلبي كل المحبوبات ولا يبقى فيه إلا اسم الله. فلا إله إخراج كل المحبوبات سوى الله عز وجل من القلب، إلا اعتبرها مطر أو زميل، وتغرف اسم الله، هذه الإلا، إلا عن تخبط الله، وكأنك تثبت اسم الله في قلبي. هذه المرحلة الأولى، لسان وفكر. المرحلة الثانية، لا إله إلا الله، هي نفسها بتبلش فيها باللسان والفكر، ثم شيئا فشيئا تبدأ بأن يختفي الصوت، بينزل الصوت، بينزل بينزل بينزل، حتى لا يسمع هذه العبارة إلا خالقها، إلا الآمر بها، وهو الله جل وعلا. بصير لا إله إلا الله وين موجود؟ بقى عم تنقال بالقلب، فأنت بتهمهم فيها. يعني على سبيل المثال، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وبدلش بقى يختفي الصوت، لا إله إلا الله، لا. بعدين بصير القلب يقول لا إله إلا الله، بصير يحس حاله عم يطلع وينزل، عم يطلع مخرجا ما سوى الله، ويدخل ويثبت اسم الله في القلب. المرحلة الثالثة وهي الأهم، هي أن يذكر اسم الله وحده، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فإذا شعرت بأنك أصبحت قريبا، ليس في القلب إلا اسم الله وحده، اسم الله. هذا الاسم بتحاول أنت خلال 10 دقائق أن تلقن قلبك اسم الله، الله الله الله الله. لكن العجيب أنك حينما تخرج إلى الناس وتخرج إلى حياتك، متى أصغيت إلى قلبك؟ وأحيانا بدون ما تصغيره، طبعا سوء السيارة
بس يهدأ، بس تهدأ العجقة أو العين، أو تقف على إشارة حمراء، أو تقعد بمكتبك، أو تقعد بدكانتك، فتطلع هيك شو عم بيقول، بتحس القلب يضرب ويقول الله الله. يعني أنت بتعلم 10 دقائق وبتقطف حقها كل النهار، هيدا علم، هيدا علم، وهيدي تجربة. والمؤسف إنه إجتنا من ألمانيا، والله شيء زعل، من عنا منا مقبولة، من ألمانيا بتصير كل فرنجي برنجي بمستشفيات ألمانيا اللي بيعانوا من أمراض نفسية، بيطلعوهم على الساعة 5 صباحا بيقعدون بالجرين، في برد بألمانيا، بيقعدون بالجرين زيز والحشيش والنبات والشجر من وراء الإزاز مدفئينهم بالبيجامات زي ما هن، بيقعدوا وبيقولوا ما بدنا منك شيء، ريلاكس، ما بيشربوا نقطة مي ولا بيعطوه فنجان شاي ولا فنجان قهوة ولا من يهزمهم بالبداية. أول شيء حتى العقل وين ينشغل، ما ينشغل بشيء، وين السكرات، أنا ما بياخد سكر، أنا بياخد بدري شو هذا فكتوز أبدا ولا شيء، ما بيعطوه شيء أبدا. عقله وين بيكون؟ بلحظة مديتيشن تبعيته، هاي اللحظة بيقعد بيفهمه، حتفكر بشيء قوي كثير أنت تستند له، وإذا ما بتعرف شيء نحن بنعلمك، قول 1 1 1 1، واحد واحد واحد واحد، نحن شو بنقول؟ أحد أحد، الله الله، هي ذاته. أنا بقول صار إنا من عنا، فالإنسان منهم بيصير يتعافى شوي شوي، كل يوم أحسن من يوم لحتى يتمالك نفسه، هول بيكونوا ديبرست على الآخر، عم بيعالجوهم فيها. لذلك المؤمن قوي يا جماعة، المؤمن قوي بنفسه، الإنسان قوي بالله، مؤمن قوي بالله عز وجل. لما بتصير تعرف إنه الله معك وتشعر بأنك من رجال الله عز وجل، ساعتها ما بتقعد تخاف من شيء. وهذا الذي أتعب كل المستعمرين من أيام زمان إلى يومنا هذا، شو الشعب اللي نطحنه ما بيغير دينه في كل بلاد العالم، الناس على دين المستعمر، الناس بتغير، بتفوت على سنغافورة بصير سنغافورة كله مسيحية، بيفوتوا المغول على كل بلاد العالم، قلبوا كل بلاد العالم صاروا مغول، فاتوا المغول على بلاد المسلمين أسلموا، اتهم عدد كبير من فرسان الهيكل، اتهموا على عهد البابا، يعني عم بحكي أنا بسنة 1300 وقبل 1400، اتهموا بأنهم حين جاءوا مع الحروب الصليبية إلى هذه البلاد غيروا لباسهم، أول شيء ربوا دقون، ما كانوا ربوا دقون، ربوا دقون، لبسوا الدشاديش بالاستراحات، المقاتل الفرنجي بيلبس ضيق، لبسوا الدشاديش وقعدوا حطوا برادي على البلكونات، صاروا مثلنا، وصاروا يدخنوا اللي مندخنوا ويشربوا اللي بنشربوا، صاروا يعيشوا حياة العرب. فصارت تروح التقارير لعند البابا بفرنسا، كان البابا هربان بفرنسا من إيطاليا، كانوا عاملين انقلاب عليه بإيطاليا، صارت تروح الدراسات والتقارير لعند البابا بفرنسا انه هذول فرسان الهيكل حبيبي غيروا دينهم واصبحوا مسلمين، وفي منهم الناس حول المسلمين ممنوع يتجوزوا، قالوا عم يتجوزوا كمان معروفه، وصار في محاكمات واعدم عدد كبير من رؤسائهم بسبب هذا الامر. ما راح حدا على بلادنا، اذا بقوتنا نحن بنعرف حالنا، نحن اضعف خلق الله عز وجل، لكننا بالله اقوياء. فالانسان منا هذا عمر المختار، هذا عمر المختار، ما بدنا منك شيء، بس طلب منهم لجماعتك يوضعوا الاسلحه ونحن بنسامحك. قال له شو بقول له لربنا؟ بقول له أنا بطلت القتال كرمال لحتى أنا ضل بس شنو عم شنو؟ شنو عم شنو؟ هذا ديننا. فإذا هذه القوة هي من الذي تجالسه، أنا جالسه من ذكرني. هذه جلستنا اليوم، يعني إذا بدي بعد أكثر من هيك نجب نبدأ كيف يكون الذكر، قبل الذكر وأثناءه وبعده. نبدأ بذكر لا إله إلا الله علنا ولسانا، ثم ذكر لا إله إلا الله قلبا، ثم بعد ذلك الله الله الله قلبا، حتى نساعد على هذا الموضوع. كيف يستطيع الإنسان منا؟ هذا بقى صار تكنيك، إذا بتسمعوا في الطريق القادري والطريق الرفاعي والطريق النقشبندي وإلى آخره، قد ما بدكم في طرق كلها تدور حول نقطة واحدة، أن يعلم الإنسان كيف يستطيع أن يخلو مع الله بنفسه. هذه كل واحد له طريقة، والناس أحرار. لما سألت شيخي اللي رباني قلت له كم طريق في كم طرق هاي الطرق هذه، قال لي الطرق بعدد أنفاس الخلائق، عدد الطرق بعدد أنفاس الخلائق. هلا إذا أجا واحد قال لي خي أنا ما عجبتني طريقتك، أنا بدي أذكر الله على طريقتي، شو بقول له؟ بقول له لا، أنت أثمت وكفرت ونفقت، بقى هلا أنا أتركه خلاص، زلم يدبر حاله. شو كيف بده يذكر الله سبحانه وتعالى؟ فليذكر الله كما يشاء، بس يطبق دين الله عز وجل. ما قوم يفصل لاقي معربش على شجرة وقاعد فوق والهواء عم يغدو ويجيبه، ما في هبل، بده يفتش على شيء مذكور في كتاب الله عز وجل. بالآخر كل الدروب بتوصل على الطحن. هاي الفكرة. بعض الناس يذكر اللطيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يريد أن يتلطف الله به في حياته الدنيا. والله رأيتها
رأيتها في أناس أعرفهم والله الله تلطف فيهم وتعهد الله باللطف بأولادهم. عنده ابن شقى أرضه طالع منها والله الله حفظه، تعرض للموت كذا مرة. اللي بدي أوصل له الذي تمسك باسم اللطيف بيعرف شو عم يعمل، والذي تمسك باسم العليم، والذي تمسك باسم الغني، وأفضلها أن يتمسك الإنسان بالاسم الذي يحوي الأسماء كلها. شو هو هذا الاسم الله؟ طيب واسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ هذه هدية اليوم مني لكم، من النبي لكم شخصني، أنا عابر سبيل. ما رأيكم أن تتعلموا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وسئل به أعطى هو عندما تقول الله وأنت موقن بأن الله قدير، الله وأنت موقن بأنه خالق السماوات والأرض. هلا هيك شو صار؟ هلا الواحد طفلنا الضوء، ما بيطفوا الضوء، يا الله هيدي شو هذا؟ أي ذكر هذا؟ هذا تأفف، عم يستعمل الله للتأفف، هذا حكي ما بينفع. أن نذكر اسم الله عز وجل ونحن موقنون بقدرة الله جل وعلا، هيدي السر فيها. ولذلك أن يذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الاقتناع، ذكر العلم، ذكر التفكر، هذا اللي بيخوف. ساعتها كلمتك ما بتصير اثنين، ساعتها بتصير من الذين إذا رؤوا ذكر الله لرؤيته، ساعتها بتصير إن لله رجالا إذا أرادوا أراد، ساعتها كلمتك ما بتنزل على الأرض. إذا قلت إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بده يعطيك بيعطيك. إيش منك أنت اللي أنت لأنك تستعين بمن؟ مش عم بتقول له إياها، بقول لك دعي لي، بتقول له إن شاء الله، يعني إن شاء الله ما بدي أدعي لك، ما هذا ما بينفع. بس إذا تعمدت وأنت واثق من الله عز وجل أنه على كل شيء قدير، وقلت له أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجيك من الغم الذي أنت فيه، إن الله على كل شيء قدير. ليش لا؟ لأنك سألته باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا يوم الدين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم وفقنا لمحاب الأعمال إليك. اللهم اهدنا واهد بنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل خشيتك تقر في قلوبنا يا رب العالمين، حتى لا نخشى أحدا سواك. أنت الله، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد، أنت الرزاق وأنت الكريم، وأنت على كل شيء قدير، أنت المحيي وأنت المميت، بيدك ملكوت كل شيء وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح. Pure Hearing Bridge Clinic، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنيك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الأل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.
8: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
9: إخوة الإسلام والإيمان. نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
10: شو الفرق بين أنه أنا أمتلك نقد أو أمتلك سلعة؟
11: هو ما يسمى بوهم الثراء.
10: مش كنا حلوين؟ أنا بزرع تمر، أنت بتزرع رز، أنا بدي شوية رز بعطيك شوية تمر وخالصة هيك.
11: الصناعة هي من الدواعي التي دعت الناس إلى التمدن والتجمع، واختلاف توقيت الحاجة ما دعاهم إلى استعمال النقود.
10: لماذا لم تكتفي البشرية بالسلع؟ لماذا احتاجت بالأخير إلى النقود؟
11: العملة تختصر لك قيمة وتيسر لك نقلها. التجارة من الأسباب الكبيرة لصك النقود.
10: احنا مش قاعدين بننتقد فكرة ظهور النقد، يعني قصدي هذا كويس انه البشرية اكتشفت انه بتقدر تعمل نقود بدل المقايضة.
11: الحكم المستنبطة من حديث الأصناف الست انه يعني يدفع الناس الى المرور من النقدين.
10: لكن المشكلة في قصة النقد هاي
11: هو الغش.
12: عندما يتحول المقياس الى غاية تنتهي صلاحيته كمقياس. في الأصل صمم النقد ليكون مقياسا وليس سلعة.
11: هنا نتجاوز قضية الاحتياج، هنا قضية السلطة. لما تجبرك السلطة على الدفع بطريقة معينة هي نوعا ما ترغمك على تبني هذا النقد وإن لم يكن يعجبك.
10: إذا كانت الأمم تعاملت مع النقد بهذه الطريقة، الإسلام كيف نظر إلى المال منذ البداية؟ أداة أم غاية؟
11: أداة خطيرة ومهمة.
10: النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يصك عملة؟
11: سبحان الله، هذا كأنه يبين أن الصك نفسه وسيلة وليس غاية.
10: سلام الله عليكم أخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصة المال. تخيل يعني أنك تاجر في قوافل على طريق الحرير قديما، ثروتك كلها هيك عبارة عن 1000 رأس من الأغنام، أنت بهذا رجل غني جدا، لكن هذه الثروة الجميلة قد تمرض، تجوع تحتاج إلى رعاية قابلة للموت لأي ظرف كان. الأسوأ من ذلك، إذا أردت أن تشتري سيفا دمشقيا نادرا مثلا، يعني أو مش نادر يا سيدي مش مشكلة، يجب أن تجد حدادا يحتاج فعليا إلى الماشية أو الخراف التي بحوزتك في تلك اللحظة بالذات. من جانب آخر، كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة كسلع. التاجر كان يحمل معه ميزانا صغيرا، وفي كل عملية بيع يضطر لوزن الذهب والتأكد من نقائه ومن هل هو ذهب ولا لا. فشو يعمل؟ يقطع بأسنانه مثلا أو بأدوات حادة. وبالتالي هاي عملية مرهقة جدا وبطيئة جدا، وضيف عليها أنه مع مرور الأيام أصبحت مملوءة بالغش. هذه العملية أطلق عليها بعض الاقتصاديين أنها السجن الاقتصادي. شو يعني سجن اقتصادي؟ يعني مقايضة. طيب لماذا هي سجن؟ لأن ثروتك الثقيلة هذه والبطيئة مرتبطة بالمقايضة بالتبادل بإشي اسمه توافق الرغبات. طيب بدنا حل. فبدأت الإنسانية تبحث عن لحظة تاريخية فارقة لحل هذه المشكلة. هنا استطاع الإنسان أن يضغط عادي، جمع، يحول، سميها ما شئت، قيمة القطيع اللي حكيت لك عنه في بداية هذه الأفيا أو في هذا المدخل التاريخي، هذا القطيع الكامل من الأغنام، وقافلة تسير على طريق الحرير، وسنوات من التعب والجد، استطاع أن يضغطها ويضعها كلها في قطعة نقدية واحدة، بتحطها هيك في جيبتك الأمامية وبتضلك ماشي. هذه عبارة عن قطعة معدنية صغيرة لا يتجاوز وزنها بضعة إجرامات. كيف حصل هذا الكلام؟ أيوة، هون خلينا نرجع للتاريخ، كونه إحنا تاريخنا فتحين ملف الاقتصاد من مدخل تاريخي. دعوني أنا وأنتم نذهب إلى القرن السابع قبل الميلاد، أو يعني تقريبا حوالي 600 قبل الميلاد. هناك في منطقة غرب الأناضول، وين غرب الأناضول على الخريطة؟ اللي هي تركيا الحالية تقريبا. كان هناك مملكة اسمها ليديا، تعيش عصرا ذهبيا في ذلك الوقت من حيث التجارة طبعا، وكانت قريبة من نهر اسمه باكتولوس. هذا النهر كان يفيض بخليط طبيعي من الذهب والفضة يسمى الإلكتروم. هنا خطرت للملك ألياتس وابنه كروسيوس فكرة غيرت شكل العالم. شو هي هاي الفكرة؟ ماذا لو قمنا بتذويب هذا المعدن وصنعنا منه قطعا متساوية الوزن؟ ماذا؟ ثم ضربنا عليها خاتم الملك، والذي طبعا في وقتها كان هذا الخاتم على شكل رأس أسد. هذا الختم لم يكن مجرد رسمة فنية، كان بمثابة بيان سياسي يقول أنا ملك ليديا، أضمن لكم أيها الناس، أيها الشعب، أيها التجار، أن هذه القطعة وزنها كذا ونقاؤها كذا. هذا المدخل التاريخي إلى ماذا يقودنا كما تعودنا في هذه السلسلة؟ يقودنا إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن نرحب بضيف السلسلة الدائم الدكتور محمد. أهلا وسهلا دكتور محمد.
11: أهلا وسهلا ومرحبا.
10: والأمر الثاني الذي تدفعنا هذه القصة أن نذهب إليه هو أن نطرح سؤالا أساسيا ومركزيا، وهو لماذا لم تكتفي البشرية دكتور محمد بالمقايضة وحدها لتنظيم حياة الناس كما ذكرنا بالأول دكتور محمد؟ طب مش كنا حلوين؟ أنا بزرع تمر، أنت بتزرع أرز، أنا بدي شوية رز بعطيك شوية تمر وخالصة هيك ولا لا؟ تفضل سيدي.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أنت تذكر السيف دمشقي نادر؟ أذكر لك كاتب دمشقي نادر في كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي، يقول إن الصناعة هي من الدواعي التي دعت الناس إلى التمدن والتجمع، واختلاف توقيت الحاجة ما دعاهم إلى استعمال النقد. فمن قبل يعني كانت أمور

0: ونقودا للمقايضة، وهم أصول كذلك يستعملون. يعني اليوم تقول salary، ياك تقول salary، هي جاية من سيل أو يعني لو سيل بالفرنسية أعطانا صالح، فهذا الملح هذا هو أصل كلمة الأجرة بالإنجليزية وبالفرنسية وباللغات اللاتينية كثير.
1: لكن هي إيش؟ أعطينا الملح؟
0: كلمة الملح مشتق منها الأجرة في اللغات اللاتينية.
1: أيوة.
0: فسالري ولا صالح ولا هذا كلهم جاي من سل. سل هي كلمة الملح.
1: أيوة.
0: أو سولت بالإنجليزية.
1: نعم.
0: فهنا كانت عندنا مواد أولية تستعمل لأنها رائجة ومقبولة وتقريبا الجميع يستعملها. فكانت جسر نحو الذهب والفضة، وبعض الفقهاء منهم ابن رشد فهموا من حديث الأصناف الستة أنه يشجع على ما يسمى بالمونيتايزيشن، يعني التنقيد أو دفع الناس إلى استعمال النقود بدل السلع. لماذا؟ لا تنسى أن الإسلام يعني ينهى عن الغرر، الأمور اللي فيها عدم وضوح والغبن، أمور اللي فيها نوع من عدم التبيين والغش إلى غير ذلك. فكون هناك سلع كثيرة يجب أن نرجع إليها يعطيك واحد الميتريكس فيها أنواع كثيرة مع أنواع كثيرة، يعني حالات لا نهاية لها. كم يساوي التمر بالملح؟ كم يساوي التمر بالغنم؟ كم يساوي التمر بالشعير؟ والشعير كم يساوي بالملح؟ وكم يساوي يعني لا نهاية لها لهذه الاختيارات. أما كل شيء كم يساوي بالذهب والفضة، هذا يبسط الأمور، فإمكانية الغش والغبن والغرر تقل، وهذه من مقاصد الشريعة. هذه من الحكم المستنبطة من هذا الحديث، وإلا فهناك تعليلات أخرى أعطيت. كان هناك كذلك في حضارات أخرى الكاكاو. المايا كانوا يستعملون كاكاو، حبات الكاكاو.
1: أيوة.
0: وكان قيمة الأرنب 10 حبات.
1: يا سلام.
0: قيمة الأرنب في عند المايا كان 10 حبات كاكاو. حضارات أخرى في بعد إندونيسيا بعد الجزر كانوا يستعملون الأحجار الضخمة. هذه الأحجار كانت تنحت في وتخرج من أماكن معينة، يعني نادرة، عامل نادر.
1: يعني ولا قطعة حجر
0: ضخمة.
1: أنا بدي عشان أشتري شغلة بدي أحمل حجر ضخم هيك وأروح
0: لماذا؟
1: فيه.
0: لماذا؟ هذه لشراء الأشياء الكبيرة، يعني تريد أن تشتري شقة ولا شيء كبير ولا ثمين ولا زواج، مهر زواج.
1: أيوة.
0: أحجار ضخمة. ما معنى هذا؟ معناه هذه العملية تمت وشهد عليها الناس والكل يراها. عرفتي مثل إيش؟ مثل بلوكشين اليوم.
1: أيوة.
0: شهادة ملكية، الكل يراها، الكل يعرف أن هذا الحجر يتبع لعائلة فلان. فهمت؟ فالندرة كانت تلعب كذلك يعني دورها في هذا الجانب، وبالتالي
1: حلو.
0: كون هذه الأمور وتسريع وتيرة الأسواق واحتياج التقريب، ومن الأشياء التي فعلها فعلا يعني في زمن النبوة هذا الحديث، صار على الانتقال إلى النقدين. فاليوم لما نتكلم عن الربا وكذا، نكاد لا نذكر ربا البيوع في السلع. يعني متى آخر مرة سمعت ربا القمح مع القمح ولا الشعير مع الشعير؟ تكاد لا تسمع هذا.
1: ما فيه.
0: لأنه وصفي خلاص، تجاوزت البشرية وتجاوز المسلمون هذا الأمر، إلا قليل قد يقع في بعض الأسواق، لكنه هامشي، لم يعد مركزيا بحيث يعني يخص بحديث أو يمثل حياة اقتصادية يعني تدور حول يعني أمر منهي عنه، لكن الذهب والفضة بقية. فهما الأصل. الآن لما تذكر ربا، تذكر ربا المتعلق بالنقود التي تقاس على الذهب والفضة أو قامت مكانها بعد 1971. فهذا الذي جعل البشرية تنتقل إلى أمور أيسر وأسرع.
1: طب دكتور، هو شو الفكرة، شو علة أنه افترض أنه فيش نقد، لو أنا جبت قمح أو واحد عنده قمح، إحنا بصيرش إيش نتبادل هاي السلع المتشابهة؟
0: إلا مثلا بمثل، يعني تبادل نفس كمية القمح بنفس كمية القمح لأنه نفس الجنس.
1: طب شو استفدنا؟ ممكن يكون قمح أحمر أسود أو أبيض أو يعني هيك.
0: هذا استفدنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر جاء عنده بلال أو أحد الصحابة بتمر جنيب جيد وأظن من خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، ولكن أنا أشتري الصاع بالصاعين. قال له: أوه،
1: أي

0: عين ربا، لا تفعل، ولكن بيع التمر بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا. ما معنى هذا؟ يجي واحد يقول لك يعني علاش نفس العملية نفس النتيجة؟ لا، ماشي نفس النتيجة، مررت من النقد الذي سيصير مشترك للسلع كلها. فالناس لا تشغل بالهم بكم التمر بالجنيب والجنيب بالمتوسط والمتوسط بالقمح والقمح بالغنم هذا سجن اقتصادي.
1: طبعا
0: هذا يعرقل الأسواق. لا، خلي الكل يمر من النقود حتى الكل يكون عنده واضح، ولا تستغل غفلة أحدهم أو جهله بثمن سلعة بسلعة. هذه من الحكم التي أعطيت في شرح الحديث.
1: إحنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المجتمع يتعامل بالدراهم أو بالنقود.
0: أكيد
1: يعني.
0: أكيد الدراهم النقود كانت يعني الدينار الذهبي التابع لبيزنطة.
1: أيوة.
0: قسطنطينية، وكان اسمه سوليدوس، أدخله قسطنطين لما رحل من روما إلى قسطنطينية في القرن الرابع، والدرهم الفضي الفارسي.
1: أيوة.
0: كانت رائجة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسك نقودا.
1: ولاحقا طبعا إحنا المسلمين قضينا على هذا الدينار لما سكينا أول دينار
0: إسلامي. عبد الملك بن مروان.
2: الليديون الذين تحدثنا عنهم في بداية الحلقة عندما ابتكروا العملة المعدنية أحدثوا انقلابا جذريا في تاريخ البشرية. شو عملوا؟ فصلوا حجم السلعة الفعلي عن قيمتها، ولحل معضلة المقايضة البطيئة استخرج الليديون مادة الإلكتروم من طمي النهر وأذابوها ليصنعوا منها قطعا معدنية متساوية الوزن، ولضمان قيمتها صكوا عليها ختم الملك. ختم الملك كان عبارة عن شو؟ عن رأس الأسد. فأنت لما تشوف العملة عليها رأس الأسد تثق بها مباشرة. من هذه المادة النهرية ولدت أول عملة معدنية رسمية لتغيير مجرى التاريخ. طيب، مشان أنت تفهم إيش أثر اختراع العملة، اختراع البشرية للنقد، عليك أنت وعلى ثروتك، على اقتصادك، على نفسيتك، على مجتمعك، على كل شيء في حياتك اقتصاديا، خلينا نوضح إشي اسمه أداة القياس. ثروتك زمان كانت تقاس بحجمها المادي، فامتلاك قطيع من مئات الأغنام على سبيل المثال أو مساحات شاسعة من القمح هي ثروة حقيقية، ما حدا بيقدر يناقش في هذا الموضوع، لكنها ثقيلة تتطلب رعاية ومخازن. مع اختراع العملة ضغطت قيمة هذا القطيع الضخم لتصبح مجرد كيس صغير من القطع المعدنية. لم يعد الحجم المادي للسلعة مهما، بل أصبحت القيمة بأكملها مرتبطة بوزن المعدن المختوم. باختصار السلعة هي ثروة مقيدة بمنفعتها وزمانها، أما النقد فهو ثروة سائلة عابرة للزمان والمكان. هنا تحولت النقود من مجرد وسيلة بريئة لتبادل السلع إلى قوة وسلطة بحد ذاتها عندما انفصلت عن الاقتصاد الحقيقي، وأصبح تكديسها وتوليدها هو الغاية القصوى. لذا بنسمع عن قاعدة ذهبية تقول لك عندما يتحول المقياس إلى غاية تنتهي صلاحيته كمقياس. في الأصل صمم النقد ليكون مقياسا وليس سلعة، وعليه هذا المقياس كان الأصل فيه أن يكون مقياسا دقيقا لقيمة الجهد الإنساني والسلع التي ينتجها. هنا تدخل النظام الإسلامي ليعيد الأمور إلى نصابها. الإسلام لم يرفض فكرة النقد، على العكس، فكرة النقد شيء جيد وحل ذكي من البشرية، حللنا مشاكل كثيرة جدا في النقل والتخزين والتقدير والتقييم وكل هاي الإشكالات. على العكس، النظام الإسلامي في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان سكينا أول دينار إسلامي لتحقيق السيادة، إذا بدك السيادة، لكنه جرد النقد من قدرته على الاستعباد. في الإسلام المال هو مقياس للقيمة ولا يجوز أن يباع ويشترى لذاته. لذا إحنا شو اللي عملنا؟ إحنا في الإسلام أرجعنا النقد إلى مكانه الطبيعي أنه أداة للقياس وليست سلعة، ولم نفصله عن السلع أو عن القيم. لو أردت أن ألخص لك بشكل مباشر، للتحرر من سجن الرأسمالية يجب ربط المال بالاقتصاد الحقيقي ومنع توليده من العدم عبر الربا والديون. فمتى جعلنا المال مجرد أداة تخدم الإنتاج تحررنا، ومتى جعلناه غاية نتاجر بها استعبدنا.
1: طب دكتور، لماذا لم تكتفي البشرية بالسلع؟ لماذا احتاجت بالأخير إلى النقود؟ يعني هذا المصطلح اللي حكيناه، السجن الاقتصادي، ليش بالأخير احنا اضطرينا؟ ليش ملك ليديا هذا اضطر بالأخير يروح يطبع عملة، سك عملة؟
0: أولا هذه العملة كما قلنا في البداية تختصر لك قيمة وتيسر لك نقلها. التجارة من الأسباب الكبيرة لسك النقود، التجارة يعني بعيدة المدى مع دول أخرى لا يعرفونك وكذا. فطرق التجارة كلما توسعت كلما احتاج الإنسان لنقل القيمة. كيف سينقل قيم مختلفة وأوزان مختلفة؟ هذا يعرقل. ثم يعني قبل هذا، يعني إذا رجعت إلى الفراعنة مثلا، كان عندهم الذهب لكن غير مسكوك. يعني كان الفراعنة عندهم مناجم من الذهب بظروف بشرية مرعبة، يعني يقتلون أبنائهم ويستحيون نساءهم. يعني هذا ليس أمر حادث عند الفراعنة، كان يعني قضية الاستغلال البشري والطحن كان عندهم يعني أمر موجود حتى في مناجم النقود الذهبية، في يعني ما قد يعبر عنه اليوم بجنوب مصر والسودان. كانت تستخرج في مناجم الذهب وتستعمله كنقد لكن بالوزن بدون صك. لكن دعنا نوعا ما نتجاوز هذه السردية المعروفة لدى الجميع، سردية سك النقود، لأن المقايضة لم تكفي. هناك أشياء أخرى. النقود أداة سياسية بامتياز وإعلامية بامتياز.
1: أيوة.
0: بمعنى أنت ولا مالك، ملك من الملوك في زمن غابر، ما كان لا إنترنت لا واي فاي لا شبكات تواصل لا أخبار لا ميديا لا قناة لا جرائد لا شيء. ما هو الشيء الوحيد الذي تجد عند الجميع؟
1: المال،
0: النقود. تحب أن ترسل رسالة؟ أفضل طريقة لإيصالها أن يقرأها الجميع.
1: أيوة.
0: نيرو لما تدمرت روما وكذا استغل النقد لطبع بعض الرسائل في النقود. كذلك أوغسطس لما أراد أن يبين أنه ملك، يعني يؤمن التجار ويؤمن السكان ومعه يأتي السلام، طبع قضية السلام في النقود مع صورته. فهذه وسيلة إعلامية وكذلك وسيلة يعني تبين أن السلطة قوية وفي نوعا ما تخدم مصلحة التجار والمواطنين وإلى غير ذلك. فالنقود علاوة على قضية المقايضة هي وسيلة إعلامية وسياسية بامتياز
1: لشراء الولاء قبل شراء السلع.
0: أكيد،
1: أليس كذلك؟
0: أكيد.
1: على فكرة اللي حكيته دكتور في ملمح جميل كمان، إنه إحنا بنلاحظ إنه بدايات طبع العملة أو صك العملة جاي من الأعلى إلى الأسفل بالتاريخ، لم يبدأ من الأسفل إلى الأعلى. تصديقا لكلامك أنها أداة سياسية.
0: أكيد.
1: بامتياز.
0: لأن لو إذا نزعت الجانب السياسي والإعلامي ممكن أي شخص يعني يطبع نقود، وهذا يعني بالمناسبة موجود في بعض المدارس الاقتصادية، يعني النقود مسألة خاصة، ممكن أي شخص يطبع نقود. المدرسة النمساوية مثلا تتبنى هذا الأمر، أي إنسان يطبع نقوده، النقود الأفضل هي التي ستبقى أو ستتنافس في السوق.
1: طب هدول القياصرة، هذا أغسطس مين؟ أغسطس قيصر اللي هو ملك من ملوك روما؟
0: نعم.
1: طب هدول القياصرة والملوك لما طبعوا العملة وإلى آخره، لما يكونوا حابين يتحكموا بالسوق، هل كانوا يتلاعبون بالعملة؟ هل كانوا مثلا يتحكمون بكمياتها مثلا؟
0: هذا نيرو نفسه
1: أيوة
0: فعل هذا، هو الذي سنى، أو لنقول ربما لنقول سنى معني يعني ليس هناك من قبله، لكن أنا لا أعرف من قبل نيرو نقص من قيمة النقد لأغراض خزينة الدولة، نقص 10%.
1: نقص
0: يعني كأن النقد يعني فيه مثلا 5 غرامات هو ينزع نصف غرام ومشيها وتركها.
1: مش نقص من الكمية،
0: لا لا.
1: نقص من الوزن.
0: أيوة.
1: ليش هم الناس زمان يعني هم كانوا بيوزنوا العملة هاي؟
0: لا،
1: هاي 10 دراهم فأنا أقعد أوزن 10 دراهم؟
0: لا، توزنها لما تفقد الثقة.
1: فبدأوا الناس يفقدوا الثقة. اكتشفوه طيب لنيرو؟
0: أكيد اكتشفوه.
1: ولا كيف عرفنا صحيح المعلومة إحنا؟
0: أكيد.
1: أيوة. وماذا فعلوا طيب الناس؟
0: هنا عنصر يعني مهم جدا.
1: نعم.
0: لأن لما تفقد الثقة في، شوف الاقتصاد هو الثقة. الاقتصاد هو الثقة. تنقص الثقة تبدأ في تدمير الاقتصاد. تزيد الثقة الناس ينبسطوا ويستثمروا على المدى الطويل. فهذا عنصر الثقة إذا قلت يعني قل الانسجام وقل الرواج. ويعني نعطيك مسألة، بعد روما يعني بعد قضية النقود والفرس وروما وتوحيد النقود وكذا، بعدها رجعت أوروبا إلى المكوس بالعين ليس بالنقد، يعني بالحب وبالشعير وبالقمح وبالأعيان.
1: أيوة، رجعنا مرة ثانية.
0: رجعنا لوراء.
1: أيوة.
0: رجعنا لوراء. فهذا يبين لك أن البشرية تنتكس.
1: أيوة.
0: ممكن ترجع الحالة كانت أسوأ من الحالة التي كانت فيها.
1: إحنا دكتور بهاي الحلقة إحنا مش قاعدين بننتقد فكرة ظهور النقد، لأنه هي فكرة حلت لنا مشكلة. يعني قصدي هذا كويس إنه البشرية اكتشفت إنه بتقدر تعمل نقود.
0: أكيد. أكيد.
1: بدل المقايضة.
0: كما قلت لك يعني من الحكم المستنبطة من حديث الأصناف 6 أنه يعني يدفع الناس إلى المرور من النقدين.
1: تمام. لكن المشكلة في قصة النقد هاي
0: هو الغش.
1: الغش. اللي ممكن تتلاعب فيه برضو نفس الشيء الدولة.
0: أكيد.
1: حتى
0: الخواص كانوا يتلاعبون. تعرف ماذا كانوا يفعلون؟
1: ماذا؟
0: يعني مثلا واحد غشاش، من غش ليس منا، وفي الحديث من غشنا ليس منا، والآية ويل للمطففين، يعني التطفيف هو النقص من الكيل والوزن بشيء يعني قد لا يلاحظه المشتري. كان يأتي كيس من الذهب، من قطعة الذهب، لنقول مثلا 100 قطعة، فيبقى يمخط يمخط مدة طويلة، ماذا يخرج منه؟ فتات أو حب صغير، يا إما إذا كان في الفضة يا إما كان الذهب، يجمع الحب الصغير ويرجع الكيس. الكيس بقيت فيه 100 قطعة إلا شوية. ما هو شوية؟ هو الغبار،
1: غبار الذهب.
0: الغبار يجمعه ويصنع منه نقود جديدة، ويرجع الكيس ويتعامل به ويعطيه التاجر الآخر والآخر والآخر. هذا غشاش.
1: أوف أوف أوف أوف. هذول الغشاشين بيخلصوش في الكون، موجودين في كل الأزمان. سبحان الله. بيبتكروا يضحكوا على الناس. طب دكتور، افترض أنه أنا كنت عايش في زمن الإمبراطورية الرومانية، على هاي المساحة الشاسعة، طالما أنني أتعامل مع هذه العملة معناته أنا وحدت هاي الجغرافيا، صح؟ إذا أنا أخذت هاي العملة أنا تاجر، سحبت حالي ورحت على بلاد فارس. بلاد فارس كانوا بتعاملوا بعملة ثانية أكيد يعني. هل كانت الإمبراطوريات تتبادل؟ على علمك يعني؟
0: أكيد. والدليل الدولة الإسلامية كان فيها النقد الفارسي والنقد البيزنطي.
1: في هيك يعني. ما عندناش مشاكل يعني.
0: ما عندناش مشاكل
1: يعني، حتى الأمم والشعوب تثق بعملات بعضها البعض.
0: وهنا نعطيه قانون كذلك في إطار تغريب العلوم ينسب لجريشام. ما هو؟ ولما قال لهم شوف، النقد الرديء يطرد النقد الجيد. بمعنى عندك لنقل دنانير ذهبية ملعوب فيها بأيدي الغشاشين والحكام وكذا، ودراهم فضية خالصة نقية، الناس ستبتعد من العملة المغشوش فيها بدفعها للتجار والشراء بها، وستكنز العملة الجيدة النقية الصفية. وهذا ذكره المقريزي.
1: أيوة.
0: عمل غريشام.
1: نعم.
0: تقريبا بالعبارة، لكن ينسب لغريشام.
1: طب في كمان شغلة قرأتها بالتاريخ مهمة دكتور، في شيء اسمه الداريك الذهبي. الداريك الذهبي هو عملة يبدو لي أنها فارسية. كانوا ملوك فرس يجبروا الإمبراطورية الولايات اللي تابعة لهم أنهم يدفعوا الضريبة أو الجزية أو المطلوب منهم ذهبا، لأنه زمان كان لازم كل قبيلة بتربي مواشي. أنا من وين أجيب لك ذهب؟ أنا عندي مثلا 4 خراف، السنة الجاي بيصيروا 8، فبدك منهم خروف نعطيك إياه، فأنقلوا من الولاية هاي للعاصمة. كيف تنقلي يا دولة؟ أنا ماليش علاقة. فجاء ملك من ملوكهم أعتقد اسمه داريوس، وقام بفرض أن تدفع هذه القبائل كلها أو الولايات ذهبا للدولة. هاي العملية جعلت أن النقد يتجمع مرة أخرى في يد الدولة. إلها إفكت، إلها تأثير على العملية الاقتصادية؟
0: أكيد، لأن هذا شوف، إذا انتشر نفس النقد كما قلنا، يعني تنتشر الثقة، إذا لم يكن مغشوشا تنتشر الثقة وتنتشر التبادلات. لأن شوف، خذها بسيطة، تصور يعني نقد غير منسجم، هل كم من الوقت سيضيع التجار في تدقيق النقد ومراقبة أنه يعني خالص وغير مغشوش؟ وقت كبير. والوقت هو القيمة، يعني وقت طبعا. الوقت عنده قيمة، فبالتالي أنت تضيع جهد ومال في شيء لا نفع منه. فإذا أمن لك أن هذا النقد خالص، يعني تبادل لأعمال أخرى، تزرع تصنع كذا، يعني تزيد في الناتج. فبالتالي كون النقود يعني مضبوطة وغير مغشوشة ومنتشرة، هذا يوفر على التجار جهد كبير فيزيد في العمل وفي الإنتاج. وهذا بالمناسبة أنت قلتي دراكم، أنا اللي أعرفه هو دراكم، وهي قريبة غالبا نفس الكلمة دراكم، ومنها الدرهم.
1: ممكن نعم،
0: الدراكم هذا هو النقد اللي كان عند الفرس، ومنه يعني كلمة الدرهم. فبالتالي هذا يوفر ويزيد في الثقة والتبادلات في الأسواق.
1: طب دكتور، لماذا يعني قطعة صغيرة نقدية تختصر يعني قيمة أشياء كبيرة جدا كبيرة جدا؟ أنا ليش سألتك هذا السؤال قبل شوية؟ لأنه هو بالأخير أنا تاجر ماشية أو قماش أو أيا كان، وأنا كمان أحتاج إلى النقد لأنني عندي حاجات أخرى بدي أشتريها من السوق. فلما الدولة تفرض علي في ذاك الوقت يعني بدها مني نقد، ممكن أنا يصل ميعاد الدفع يعني وأنا ما عندي سيولة، لكن عندي بضاعة أنتجتها ولم أبيعها أصلا. فيا دولة بدك قماش، أنا بعطيكي، بس نقد أنا من وين أجيب؟ فبتشعر أنه في قطعة صغيرة اختصرت، عارف، أشياء كبيرة جدا جدا جدا. ومن جانب آخر يعني هناك سؤال، أنه ليش أصبحت النقود يعني اللي هي أسهل في الادخار والنقل والهيمنة من السلع؟
0: هنا نتجاوز قضية الاحتياج، يعني احتياج التجار لعملة موحدة، هنا قضية السلطة. لما تجبرك السلطة على الدفع بطريقة معينة، هي نوعا ما، وهذا الواقع اليوم حتى، يعني هي نوعا ما ترغمك على تبني هذا النقد وإن لم يكن يعجبك، ترغمك. مثلا المغول كان هناك يعني فترة في بدايتهم لما سيطروا على طريق الحرير، سميت بالباكس مونغوليكا، يعني السلم المغولي، كونك يعني تاجر، المغول يضمنون لك السلامة في طريق الحرير، حتى يعني الضعيف والذي ليس عنده في القوافل من يحميه كذا، السلم مضمون. لأن المغول أدركوا كذلك أن قوة الدولة يعني بالحماية والأمن والتجارة وليس بالسيوف فقط، ممكن تفتح ومن بعد الناس لا تثق فيك، تبقى الأسواق خاوية، من سيدفع لك؟
1: أيوة.
0: الضرائب من أين تأتي؟ فبالتالي هنا المغول أدركوا هذا الأمر وأمنوا وفرضوا وأمنوا. واليوم نفس الشيء، ما الذي يجعل الناس اليوم تقبل ورقة لا قيمة لها؟
1: الثقة،
0: مش الثقة، الإلزام المركزي والثقة أن غيرك سيقبلها.
1: أيوة.
0: هناك إلزام، هناك قوة قانونية مركزية تفرض عليك النقد، وأنت تثق في أن غيرك كذلك سيقبل هذا فتتعامل بها. ولا لو كانت الإلزام، لو كان الإلزام فقط وتعرف أنك لن تستطيع أن تشتري به السلعة لن تقبلها.
1: الإلزام المركزي يعني أنا جيت أرتشتري
0: بدليل اليوم في تركيا. اليوم كثير من الناس تدخر بغير العملة المحلية، الادخارات طويلة المدى تدخر بغير العملة المحلية، هناك إلزام لكن الثقة غير موجودة.
1: مهم هذا المثال.
0: كذلك إذا كانت هناك الثقة بدون إلزام ممكن الناس تتبنى عملات أخرى. أنا أثق في العملة ألف باء تاء، أتعامل بأي شيء أحببت لأنه ليس هناك إلزام.
1: أيضا يمكن اللي خلى الناس تثق أكثر بالنقود أنه تخزينها ممكن، مش مثل السلع والبضائع، وتخزينها أسهل أيضا من السلع والبضائع، أليس كذلك؟
0: أكيد تخزينها ممكن، والثقة هي مرتبطة بالعرض والطلب كذلك. يعني كما قلنا إذا لم يكن هناك طلب فالناس لن تأخذ هذه النقود، وإن كانت يعني هناك وإن كان هناك يعني إلزام. والتخزين هذا الذهب والفضة خلاص يعني فك لك مشكل التخزين على المدى الطويل جدا.
1: إذن النقد هذا أعطانا تخزين طويل للأمد، سهولة في النقل وسيولة نستطيع أن نستخدمها في أي وقت. فامتلاك النقد مسألة أصبحت بالنسبة للناس مسألة أهم من فكرة الاحتفاظ بالسلع أو التعامل فيها أو المقايضة أو التبادل من خلالها. طيب الكلام هذا يدفعنا أيضا إلى طرح سؤال جدا مهم، إنه شو الفرق بين إنه أنا أمتلك نقد أو أمتلك سلعة؟
0: هو ما يسمى بوهم الثراء والذي وقعت فيه إسبانيا. إذا تذكرت الحلقة الأولى إسبانيا ماذا وقع لها؟ اكتشفت جبل الذهب
1: وفضة،
0: جبل الفضة والمناجم الذهب، ويعني فاضت عليها المعادن وكانت تأتي بالبواخر، وباقي العالم يعني لا يزال مسكين يشتغل بسنوات كثيرة لكسب بعض الثروة. والإسبان يعني هذا الذي استجلب القراصنة البريطانيين والهولنديين على السفن الإسبانية. فظنت إسبانيا أنها ثرية، لكن هذا وهم، لأن ماذا؟ كانت تشتري السلع وكانت لا تصنع، فالاقتصاد المحلي شبه راكد. وهذا الذي يقع حتى اليوم في تركيا. مثلا حساب يقول لك عائد 60% ولكن تضخم 70%، ماذا قضينا؟ خسرنا. هذا وهم. ولهذا لما يصير النقد يعني يا إما يتلاعب فيه أو يفقد الثقة، الناس تنتقل من جديد من النقد إلى السلع. من الإشكالية الأساسية التي جعلت العقار ثمنه مرتفع اليوم أن الناس تتخذه كوسيلة للادخار، هذا مشكل كبير. رجعت إلى السلع. لماذا؟ لأن لما انفصلوا عن النقود خلاص يعني كأنها رسالة غير مباشرة للناس، ممكن هذه النقود تصلح للأمور اليومية لكن المدى الطويل لا تصلح.
1: لكن أنا لماذا سألت عن سؤال أنه ما الفرق أنه أنت تمتلك نقد أو سلعة؟ هو دكتور واحدة من نعم النقد يعني أو إيجابياته أنه زمان في روما كانت الثروة الحقيقية امتلاك الماشية مثلا يعني. فتخيل أنه أنت بدك رغيفين خبز وعندك أنت بقرة، فمستحيل أنت تذبح البقرة مشان تطلع منها كيلو لحمة تبيعه عشان تأخذ شوي رغيفين خبز وتترك باقي اللحوم تبعت البقرة ولا شو لك تعمل فيها. وبالتالي امتلاك القطع الصغيرة النقدية الصغيرة بتوفر عليك انك تفقد قيمة سلع كبيرة قد تكون رأس مال. واحد اثنين، ممكن بعض السلع مع طول الأمد تتلف تخرب، وبالتالي وجود النقد أصبح أهم من امتلاك السلع عند الناس، أليس كذلك؟
0: هذا مشكل إذا إذا إذا تحول يعني النقد إلى شيء أهم من السلع. هنا صرنا في مشكل قيمي وفلسفي وربما عقدي. تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. يعني ربما نخلط بين الوضعية المتعلقة بالثقة في النقد ولا الغش فيه وجعل النقد أولوية، يعني جعل النقد هدف الحياة. فهنا ربما هذا يفسد علينا أمور كثيرة، لأنه النقد يبقى مقياس وسيط، فإذا صار المقياس أو المقياس نفسه غاية لم يعد مقياسا، هذا أصبح غاية لم يعد وسيلة. فالنقد وسيلة، النقد وسيلة، إذا صار غاية هذا يفسد عليه دور النقد والاقتصاد، لأن الناس تبدأ تكدسه. والنقود يجب أن تبقى كوسائل تبادل وكمقياس للقيم، لا أن يكنز الذين يكنزون الذهب والفضة، راه أن آية في القرآن ولا ينفقونها. فهنا عندنا يعني مشكل لما تصير النقود مقياس حد ذاته، هذا مشكل فلسفي وعقدي وحتى اقتصادي. رواج هذا الدمشقي ينقل عن بعض الحكماء قولهم: كان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معدما مات مرحبه. هذا خلط بين طبعا الأولوية.
1: رأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده ذهب،
0: هذا هو.
1: ورأيت الناس منفضة لمن ليس عنده فضة. طبعا. هو على فكرة اللي حكيته الدكتور هذا أشار له أرسطو أيضا. هو بيحكي أنه الأصل في امتلاك السلع الاستعمال.
0: أكيد.
1: يعني أن تمتلك أنت حذاء، الهدف منه والغاية منه الاستعمال. أما امتلاك النقد والسيولة عندما تتغير الغاية من امتلاكه ويصبح معيار النجاح والفشل هو التكديس، هون بتصير في كارثة، وهنا تتحول نعمة النقد هاي إلى نقمة يعني أو لعنة.
0: ذكرها في تقسيمه للاقتصاد نفسه ك ك ك ك كميدان. الهدف الأول للاقتصاد هو تنظيم السلع والثروات، أما الهدف اللي هو تكثير الثروة هذا كان يكرهه، كان لا يحب.
1: طب دكتور، هذا على فكرة اللي حكيناه إحنا كلام مناسب لطرح سؤال جدا مهم. عاد نيجي عنا هلا، إحنا الإسلام والمسلمين شو كيف شايفين الموضوع؟ يعني الإسلام كي يعني إذا كانت الأمم تعاملت مع النقد بهذه الطريقة أو هذه النماذج اللي حكيناها، الإسلام كيف نظر إلى المال منذ البداية؟ أداة أم غاية؟
0: أداة خطيرة ومهمة، مهمة لتقليل مخاطر الغرر والغش والغبن والربا والميسر، مهمة وخطيرة إذا صارت يعني غاية أو صار الإنسان يخدمها.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألون

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب أنت رب الأرباب، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا يا الله.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وإنه بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي سياق متصل العلاقة في سياق العلاقة مع إسرائيل، قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب من نتنياهو. أما إيرانيا فقد قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وفي لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أيضا أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيلي، واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار فقط. وأضاف السنيورة أن الدولة اللبنانية كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. أما إسرائيليا فقد نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة، حيث تستمر على مدار يومين في مصلى طهران بالعاصمة الإيرانية مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
1: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
2: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
3: سندافع عن الثورة وعن بلدنا. لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا، وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
4: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وفي كربلاء إن شاء الله.
1: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم، في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
5: تمام أفكار عمومية منطقة.
6: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
1: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
4: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
0: الآن ولاستطلاع المواقف كما تبدو من واشنطن، معنا من هناك مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، أهلا وسهلا بك. نبدأ معك بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس بخصوص التعامل مع إيران.
7: نعم، صيحات من أكسيوس وهي مقربة وجد مطلعة على ما يدور في البيت الأبيض تنقل عن الرئيس الأمريكي أنه بالفعل يراقب هذه المشاهد للجموع الإيرانية وهي تشيع المرشد الأعلى. ويقول الرئيس الأمريكي أنه فوجئ بالأعداد الإيرانيين وفوجئ أيضا أنهم يتباكون. قال الرئيس الأمريكي أن هذا الأمر فاجأه لأنه كان يعتقد أن الإيرانيين يكرهون المرشد. هذا تصور الرئيس الأمريكي السياسي فيما يخص القيادة الإيرانية التي تم التخلص منها واغتيالها. ثم قال أيضا إن الإيرانيين الآن في حالة من الضعف الاقتصادي والاجتماعي، أنهم يتوسلون على حد تعبيره أن يتم هناك اتفاق مع الجانب الأمريكي. وهناك مصادر أمريكية تتحدث أيضا كتسريبات ليس من البيت الأبيض أو من رئيس ترامب أن هناك على ما يبدو خلافات داخل القيادة الإيرانية حاليا، ويبدو أن الرئيس بيزشكيان هدد بتقديم استقالته إذا ما لم يقبل المرشد الأعلى مبدأ وقف إطلاق النار مع الجانب الأمريكي والمضي قدما في مذكرة التفاهم. وبالتالي يعتبر الأمريكيون أنها بداية انشقاق وخلافات سياسية في داخل هرم السلطة الإيراني. الجانب الأمريكي الآن يعطي مهلة ويعطي فترة استراحة محارب إن صح التعبير. الرئيس الأمريكي قال إنه مع الإيرانيين اتفق على أن تكون هناك بضعة أيام لوقف إطلاق النار، لن يكون هناك أي إطلاق، لن يطلق أي طرف النار على أي جهة كما قال الرئيس الأمريكي. ويبدو أن الجانب الإيراني استجاب، وهذه الهدنة تفيد الطرفين، الجانب الإيراني لترميم مواقفه بطبيعة الحال والخروج إلى حد ما من الحصار على الموانئ الحالية، علما أن مضيق هرمز الآن يعمل بشكل شبه طبيعي والسفن تمر. والجانب الأمريكي أيضا، أو لنقول للرئيس الأمريكي أيضا، بحاجة لهذه الهدنة في هذه اللحظة. لدينا في هذه الأثناء ونحن نتحدث احتفالات عارمة عبر الأراضي الأمريكية وكبريات المدن بالذكرى 250 لاستقلال أمريكا والجمهورية الأمريكية الجديدة، والرئيس الأمريكي يراهن على هذه اللحظة، على هذا الحدث، ووجدان الأمريكيين ليتحدث اليوم بعد حوالي ساعتين تقريبا سيتحدث هنا في واشنطن العاصفة لربما يطلعنا على آخر ما يدور مع الجانب الإيراني. لكن في هذه اللحظة من وجهة نظر أمريكية استراحة محارب بضعة أيام دون وقف لإطلاق النار، والأمريكيون مرتاحون لكل ما تم سماعه في الأيام القليلة الماضية. تتذكرون الخارجية القطرية قالت بالفعل أن هناك حصل تقدم في المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر والجانب الإيراني والوسطاء، هذا انعكس على أنباء طيبة بالنسبة لبورصة نيويورك وشيكاغو وأرقام جميلة جيدة أعجب بها الأمريكيون، وشعر الجميع بنوع من الارتياح في الحياة الاقتصادية والمعيشية. وبالتالي هناك أمل، بإضافة للبيت الأبيض، أن الرأي العام الأمريكي أيضا يرى حلا أو انفراجة ما. الكل الآن يحبس أنفاسه في الولايات المتحدة لمرور احتفالات 250 والاستمرار في هذه المفاوضات، وإن كانت بالفعل إيران ستكف عن مضايقة أو الهجوم أو الاستهداف العسكري للسفن المارة في مضيق هرمز، وإن كانت ستعطي أي ما يطلبه الرئيس الأمريكي فيما يخص اليورانيوم. الرئيس الأمريكي قال إن الإيرانيين في هذه اللحظة يستجيبون ويعطونه تقريبا كل ما يريد، تقريبا كما قال. وبالتالي لحظة انتظار فيما هو قادم خلال 48 ساعة القادمة لنقل.
0: نعم ناصر، وفي سياق العلاقة مع إسرائيل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث وقال بأن هناك لقاء مرتقب سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. ماذا ننتظر من هذا اللقاء؟
7: ويمكن انتظار الكثير هذا اللقاء. برأي المراقبين هنا البيت الأبيض جد متكتم، سيكون اختبارا حقيقيا للعلاقة بين لن أقول بلدين لكن بين الزعيمين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بدأ حربا مشتركة ضد إيران، والآن حسب أكسيوس هناك استياء عام واستياء شامل في أوساط المساعدين والمحيطين بالرئيس ترامب، ورأيهم مهم لأنهم من يعودون إلى الداخل الأمريكي وهم من يتوجهون للرئيس الأمريكي ويقولون له إن الأرقام الشعبية تتراجع مثلا، إن الحرب محبوبة غير محبوبة، هم الذين يعطونه الداخل الأمريكي. لكن التغيير الحقيقي في العلاقة والتسريبات، تتذكرين التي تحدثت عن حدة الحديث في الحديث الهاتفية بين ترامب ونتنياهو، أصبح الوضع على ما يبدو أزمة حقيقية، وأنصار إسرائيل في أمريكا قلقون جدا من أن تتدهور هذه العلاقة لأنهم يعرفون شخصية رئيس ترامب. إذا ما غضب وفهم أن الطرف الآخر لا يساعد أو تحولت إسرائيل إلى عائق أمام خطة رئيس ترامب مع الجانب الإيراني، فإن غضب الرئيس الأمريكي قد ينعكس بشكل أو بآخر على المساعدات الإسرائيلية، على العلاقات الثنائية. ولذلك يريد الكل ترميم هذه العلاقة في أسرع وقت ممكن. ويبدو هذه المرة حسب رئيس ترامب أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يطلب يطلب بهذه القمة، ويبدو أنها ستتحقق بعيد القمة المقبلة في تركيا لحلف الشمال الأطلسي بداية الأسبوع المقبل. يبدو أن الرئيس الأمريكي سيستقبل صديقه نتنياهو وسيتحدثان على ما يبدو صراحة عن نقاط الخلاف. تداعيات هذه الحرب كانت واضحة، الحرب الإيرانية كانت واضحة على العلاقة الثنائية وعلى العلاقة بين الزعيمين. وبالتالي في لحظة ما يفهم نتنياهو كما يقول المراقبون الأمريكيون أن الولايات المتحدة لم تعد تسعى لتغيير النظام السياسي وإلى إفقار وتفكيك والقضاء على إيران وإعادتها إلى ما قبل التاريخ، أمريكا الآن في موقع دبلوماسي، في حوار دبلوماسي مباشر حسب صريحات رئيس ترامب جد مرتاحة الولايات المتحدة الآن من طبيعة ونوعية السياسيين الإيرانيين الذين يتحدثون الآن للجانب الأمريكي. وبالتالي هذا لا يروق للجانب الإسرائيلي، وصراحة كثيرون هنا من أنصار إسرائيل شعروا بخيبة أمل. وبالتالي القمة ستكون ترميما وإنقاذا للعلاقة الثنائية. ثم واضح جدا أن الرئيس الأمريكي ومع هذه المستجدات الإيرانية على الساحة ربما نوع من الاستجابة للمطالب الأمريكية والخطوط الحمراء، الدور الهائل في الخفاء بطبيعة الحال للقطريين والباكستانيين، كلها عوامل تدفع الآن نتنياهو إلى ضرورة الحضور شخصيا وعدم الحديث بالهاتف ليواجه الرئيس الأمريكي ويطلب ويطرح كافة الأسئلة التي يريد أن يعرف إجابتها. يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يعد ينسق كثيرا مع نتنياهو فيما يخص العلاقة مع إيران، طالما أن مذكرة التفاهم الآن بدأ العالم يشعر بأن هناك بالفعل تقدما حصل، والدليل السفن وهرمز الكل عاد إلى شبه الحياة الطبيعية من حيث التجارة والتصدير.
0: نعم شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. ما بين تجسيد وتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
8: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلا نشطا من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دورا رئيسيا في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممرا دوليا، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير، بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعا تدريجيا ومشروطا للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة، مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقرارا نسبيا في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها، مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
0: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون أكثر من 12 هجوما في مناطق عدة طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأدت لوقوع عدد من الإصابات. وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد متواتر لعمليات اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، تجاوز عددها 3500 اعتداء منذ مطلع العام الجاري.
3: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
9: خلش يرجع عندك.
3: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
10: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرض للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في قرية أم صفاية زاد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفاية، هي 4 إصابات برصاص المطاطي و2 عبارة عن كسور نتيجة الاشتباك بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
3: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبي نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
11: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات التي السياسية التي تشهدها حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
3: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير. على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. ثروة شقرة، الجزيرة، رام الله.
0: في ظل التصريحات الأمريكية والإيرانية ومشهد التشييع المستمر للمرشد الإيراني السابق في إيران، تطرح أسئلة بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات وأولويات الطرفين والقضايا العالقة. الزميل محمود مراد يقدم لنا قراءة للمشهد في فقرة سياق الحدث.
12: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نستشرف الفترة القادمة من المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران عقب تفاهمات وصفت بالإيجابية في مباحثات الطرفين الفنية غير المباشرة التي استضافتها الدوحة رغم استمرار التباين بشأن عدد من الملفات الحساسة. وبينما تتحدث الأطراف عن تقدم في بعض القضايا، تظل ملفات أخرى محاطة بمواقف مسبقة أو تصورات لم تحسم، لكنها ذات سقف مرتفع من الجانبين تسبقها فترة هدوء تدوم لنحو أسبوع على خلفية مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، التي تتزامن كذلك مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها. في موازاة ذلك تتصاعد التصريحات بشأن مضيق هرمز، إذ تصر إيران على أنها المسؤولة عن أمن الممر المائي والضامنة له، بينما تشدد واشنطن على حرية الملاحة وأمنها في المضيق. فما أبرز القضايا التي ينتظر أن يناقشها الطرفان، وهل يحدث اختراق بشأنها، لسيما أنها وصفت بقضايا معقدة وعلى رأسها ربما الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. ترامب أشار إلى أنه منح إيران مهلة مدتها أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة المرشد من منطلق ما وصفه بلطف بلاده. أما في إيران فرد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بمطالبته بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع واشنطن. قاليباف حذر من أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما فستستأنف طهران إجراءاتها المناسبة، دون أن يشير إلى ماهية تلك الإجراءات. اتهم رئيس البرلمان الإيراني أيضا إسرائيل بالسعي لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الآن سنتعرف على مخرجات محادثات الجولة الأخيرة بين طهران وواشنطن التي جرت في الدوحة، بالإضافة إلى أبرز الملفات العالقة التي تحتاج مزيدا من المفاوضات، وذلك مع الزميلة سلام خضر على الخارطة التفاعلية. سلام،
13: سنبدأ من الدوحة مباشرة بعد المباحثات التي جرت. الخارجية القطرية تحدثت عن أن اللقاءات جرت بشكل منفصل وأن هناك تقدم إيجابي قد تم تحقيقه، ولكن هناك نقاط ستحتاج إلى مواصلة النقاش. كما ذكرت قبل قليل هناك بعض الملفات العالقة. إيران بعد هذه الجولة تحدثت عن مجموعة من النقاط، أهمها بأن البحث تناول تأكيد التوصل لاتفاق بشأن لبنان، بمعنى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، وأيضا الاتفاق حول الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج. وفق نائب وزير الخارجية الإيراني تحدث عن أن الحديث بشأن الأموال المجمدة دار عن 6 مليارات دولار، وقال إن هناك اتفاق لإنفاق جزء من 6 مليارات، قد تكون بحدود 3 مليارات دولار من الأصول المجمدة. وقال نائب وزير خارجية إيران بأن بلاده لها أحقية أو حرية التصرف في 3 مليارات دولار لشراء سلع تحتاجها البلاد. وتحدث أيضا عن أن هناك قناة اتصال عاجلة بين الطرفين بخصوص ما تعرف بلجنة مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سويسرا بين الطرفين. الولايات المتحدة، ما نعرفه عن الموقف الأمريكي بعد هذه المفاوضات سربته أكسيوس بشكل دقيق. قالت ما قاله دونالد ترامب اليوم تحديدا، بأن هناك مهلة أسبوع ستتسم بهدوء تام في العمليات العسكرية أو أي تصعيد لإتاحة المجال لتشييع المرشد الراحل. تحدثت أكسيوس عن أن هناك 3 مليارات دولار، وهذه التي تحدثت عنها إيران أيضا ستستخدم لشراء سلع، لكن بحسب أكسيوس السلع ستكون أو ستشترى من قبل إيران من الولايات المتحدة حصرا. وقالت أكسيوس بأن الأمريكيين عبر المفادين كوشنر وويتكوف أبلغا إيران بأنه فرض أي رسوم عبور عبر هرمز قد يشكل أو قد يؤدي إلى نسف الاتفاق أو احتمالية التوصل إلى اتفاق دائم وطويل الأمد مع واشنطن. تبقى الملفات العالقة كما ذكرت محمود، هناك 3 ملفات رئيسية. مضيق هرمز يبقى العقدة الرئيسية، هل هناك رسوم عبور، هل هناك آلية أخرى، وأين هي المسارات التي يمكن المرور عبرها. هناك الملف النووي، واحد من أهم عقدتين رئيسيتين، وأيضا النفوذ الإقليمي، وبهذا تكون الإشارة عادة إلى حلفاء إيران في المنطقة.
12: شكرا جزيلا لك سلام على هذا الشرح، وسأذهب بهذه المعطيات للنقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور، ولكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين وأهم التحديات الماثلة أمامهما. تصر الولايات المتحدة على أولوية حسم الملف النووي الإيراني وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، لكنها تواجه بعض التحديات، على رأسها ملف تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، لا سيما مع رفض طهران تفتيش جميع المنشآت، ناهيك عن خشية الإدارة الأمريكية من عودة أزمة الطاقة عالميا. إيرانيا ترى طهران أن أولوياتها تتمثل بالاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، لكنها تواجه تحديات عدة في مقدمتها شبه إجماع على رفض قيام إيران بفرض رسوم أو قرارات من طرف واحد في المضيق، كما يعود الداخل الإيراني إلى الواجهة، إذ تتنامى الأسئلة بشأن طبيعة التباينات داخل النظام الإيراني وانعكاس ذلك على التفاوض، بالإضافة إلى أسئلة عن دور المرشد الحالي في إيران ومن يدير المشهد برمته. يضاف إلى ذلك تحد آخر يتمثل في مدى ثقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وشكل العلاقة مع الوكالة. دكتور، كيف تنظر إلى تلك الملفات التي توصف يقينا بأنها ملفات معقدة، الخروج من النفق الذي أدخلتنا فيه شائك جدا؟
14: هذه المرحلة من التفاوض تعكس أمرين أساسيين. الأمر الأول صلابة العداوة بين الطرفين التي عمرها 47 سنة، بعبارة أخرى طبقات من العداوة وليست طبقة واحدة، وهذا الأمر يجعل تفكيكها غاية من الصعوبة، يؤدي إلى فقدان الثقة. لذلك ما الذي تفعله إيران الآن؟ إيران الآن ترمي بثقل المضيق. المضيق بالنسبة لإيران ليس ملفا للتفاوض، المضيق بالنسبة لإيران هو عبارة عن محاولة استخدام ملف للمواءمة بين طموحها وبين قدرتها. إيران الآن المضيق هو عبارة عن ورق فرض قدرتها على المشهد الإقليمي والدولي. لذلك عندما تطرحه بين الولايات المتحدة تريد أن تقول للولايات المتحدة رفضتم البرنامج النووي، دمرتم البرنامج النووي، عطلتم النفوذ الإقليمي، لكنني الآن أنا أرمي بثقل ملف لا يمكنكم التعامل معه ولا يمكنكم أن تلغوا وجود الجغرافي عليه. وبالتالي تحول المضيق عمليا إلى هذا القوة الردع الكبيرة الآن بالنسبة لإيران. بالنسبة للولايات المتحدة، موقف الولايات المتحدة ليس بالشكل الذي يتخيل البعض أنه قوي. الولايات المتحدة تراهن على فائض القوة العسكرية، وفائض القوة العسكرية بالنظر إلى التأثيرات الاقتصادية يتراجع يوم بعد يوم، لأن شركائها بدأوا يعانوا من هذه الأزمة ويدفعوا ثمنا وأضرارا جانبية هم ليس لهم علاقة بها، وبالتالي أصبحت هذه ثقل على الولايات المتحدة تدفعها لتقديم تنازلات لإيران.
12: طيب، عادة ما يردد الطرف الأمريكي أننا لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز، وإن لدينا من الإنتاج النفطي ما يكفينا، وكلام من هذا القبيل. هل فعلا الصورة على هذا على هذه الشكل؟ الولايات المتحدة هل تريد فعلا، الرئيس ترامب هل يريد فعلا إبرام اتفاق بشكل ملح في هذه المرحلة؟
14: قبل توقيع هذه مذكرات التفاهم، إيران الولايات المتحدة كانت احتياطياتها من النفط لا تكفيها أكثر من حوالي شهر أو أقل، وبالتالي هذه التقارير كانت تقول أن الولايات المتحدة احتياطياتها كثيرة ليست دقيقة. البلد الوحيد الذي احتياطاته كبيرة من النفط هو الصين، تصل إلى حوالي 9 شهور. الولايات المتحدة كانت مع بداية الحرب تصل إلى 4-5 شهور، وتراجعت بفعل كما يقال استخدام الطاقة بشكل كبير. الآن عندما وقعت مذكرات التفاهم زادت احتياطيات إيران لأنه بدأ هناك تدفق النفط أكثر، وبالتالي الولايات المتحدة عمليا أهم دافع لها لمذكرة التفاهم هو أنها المضيق أصبح مكلف بالنسبة لدافع الضرائب في الولايات المتحدة. وأنت تعرف سيد محمود أن هناك انتخابات نصفية والأمريكيون يصوتون من جيوبهم، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس.
12: إذا ذهبنا إلى الطرف الآخر، هناك حديث عن تعدد مراكز القوى في إيران، هو أصلا النظام قائم على تعدد مراكز القوى، لكن في هذه المرحلة بدأت تظهر أصوات، آخرها مثلا البيان الصادر عن أكثر من 70 شخصية من مجلس خبراء القيادة ينتقد فيه أو فهم منه انتقاد ضمني لمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنها حادت عن رؤية المرشد مجتبى خامنئي. ما مدى تأثير ذلك على الموقف التفاوضي الإيراني؟
14: هذا الحقيقة مشهد متكرر في السياسة الإيرانية، الاستقطاب السياسي وبين قوسين المزايدات على مسار التفاوض. بدأت منذ عام 2003 عندما بدأت أول مفاوضات بين إيران والأوروبيين، ثم المفاوضات البرنامج النووي الحقيقية 2012، وحينها كان يقال أن المفاوضين هم أعداء للثورة. تم التوصل للاتفاق النووي عام 2015، وحينها قال أن ذلك الاتفاق تم بموافقة المرشد. عندما انسحب الرئيس الأمريكي ترامب بمايو 2018 قيل أن المرشد قال هناك نقاط لم يطلعني عليها الرئيس روحاني ولا جواد ظريف وغضب منهما. كل هذا الكلام يدري في, في, في, في إطار واحد، وهو الاستقطاب السياسي، التصفيات السياسية الداخلية، وثالثا قضية أساسية أن هنالك قوة متفاعلة في المجتمع الإيراني تؤثر في كثير من مصانع صنع القرار، وليس بالضرورة هي ظاهرة في المشهد، هي قوة خفية عمليا لها مصالح إما عسكرية سياسية أمنية اقتصادية في جميع قطاعات الدولة.
12: رغم أن جميع الأطراف تبدو عالقة في معضلة مضيق هرمز، إلا أن الحديث لا يتوقف أيضا عن الملف الرئيسي في هذه المشكلة برمتها، وهو الملف النووي الإيراني. هنا تبرز أزمة الثقة بين الجانب الإيراني وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يفترض أن تقوم بعمليات التفتيش والمراقبة وتنفيذ ما يتعلق بالشق النووي من بنود مذكرة التفاهم. هل سيمثل ذلك مشكلة أخرى في المستقبل؟
14: بالتأكيد الوكالة الدولية هي شريك غير موثوق بالنسبة لإيران، هي بالنسبة لهم أداة للاستكبار كما يقولون الاستكبار العالمي، وأداة للولايات المتحدة. معلومات علمائهم النوويين كما يعتقد الإيرانيون تسربت من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها عناوين بيوتهم، وبالتالي هم يعتقدون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكر للجاسوسية. وبالتالي الآن الوكالة تعرف الانطباع الإيراني عنها، الآن هناك حقيقتين مهمات. الأولى 4 منشآت نووية مدمرة لا أحد يعرف حجم التدمير فيها، وإيران غيرت خلال الأشهر الماضية كثير من الواقع الجغرافي المحيط بها حسب الصور الواردة وحتى ملامحها، وبالتالي وكأنها تقول للوكالة الذرية تعالوا وابحثوا عن إبرة في قش. المسألة الثانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن عمليا مجمد عملها إلى حين ينجح المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران وصول لاتفاق شامل يظهر عمليا ما هو الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية. بعبارة أخرى، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها موضوع فعلا على الهامش إلى حين تبلور اتفاق بين واشنطن وطهران.
12: فرص النجاح لأي جولات تفاوضية قادمة دكتور؟
14: بطيء لكن سينجحون. خيار العودة للحرب مستبعد تماما ومكلف ولا يحقق أهداف لا الإيرانيين ولا الأمريكيين، لذلك سيكون التقدم بطيء ولو دام حتى أعتقد حتى لو سنوات لن يكون هناك مشكلة. الإيرانيون نفسهم طويل، الولايات المتحدة تعتقد بأنه خاصة بالنسبة لرئيس ترامب معه عامين ليس عنده مشكلة في الاستمرار ما دام المضيق يمكن أن يفتح ولو جزئيا، وما دام تدفق النفط يمكن أن يحدث يمكن أن يكون في فترة زمنية طويلة. الإيران يعتادوا على 3 سنوات من التفاوض وهم مستعدون لمثل هذه الفترة.
12: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.

0: اللي النبي كان بيعمله وتحاول تعمله.
1: يا الله، فخلاص بقى سبحان الله. فتخيل إذا بك أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، وبعدين تفاجأ كمان اللي انت تعرفه ده بقى ده أكثر الأنبياء تبع، أكثر واحد ليه أتباع، واللي انت بتعرفه ده بقى أول من يقرع باب الجنة. لنا محاضرة في برنامج السراج المنير اسمها إيه؟ اسمها سيرته في الآخرة. احنا نعرف سيرة النبي في الدنيا ونعرف، احنا مهم جدا نعرفه سيرته في الآخرة إيه. يا جماعة انت ما تعرفش واحد بيخلص، واحد هيسندك، تمام، واحد تقريبا هو اللي بيخلص كل حاجة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني مشاكل كتير ملهاش حل، كل أولو العزم والأنبياء كلهم، كل الأنبياء عن بكرة أبيهم والرسل الموضوع ده مش قادرين يعملوا معاه حاجة، هو صلى الله عليه وسلم بيخلص. فأنت عما بتكون بتتبع النبي، أنت بتتبع اللي بيخلص، المرفوع ذكره، اللي هيتقال له اشفع تشفع. يا الله، اللي أنت تعرفه ده بقى هو أول من يقرع باب الجنة وأول شفيع في تلك الساحات. يا الله، كيف بك وأنت تعرف أن نبيك هذا هو صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، أنها لن تفتح أبواب الجنة حتى يأتي إليها. يا الله، هو اللي بيفتح السكة، زي ما كانت سكتك في الدنيا كانت بتتفتح بسنته برضه، أنت كانت سكتك بتبقى مقفولة، تتفتح إزاي؟ لما بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هو فاتح السكك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فكانت حياتك بيحصل فيها الانشراح وتيسير الأمور. كل ده كان بيحدث بسبب اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. يجي يوم القيامة برضو حتى الجنة منتظر أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي إليه. يعني أنت تتبع من لا تفتح أبواب الجنة حتى يصل إليها صلى الله عليه وسلم، ويكون هو أول من يقرع أبواب النعيم. يا الله، وإحنا طبعا حكينا كتير قد إيه كان بيبكي علينا وحريص على نجاتنا، وهو بيقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. تخيل الفرق بقى بينك وبين غيرك الموقف ده، تخيل بينك وبين حتى أتباع، حتى الحواريين، أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع الأنبياء عليهم السلام. يا عم أنت أنت أنت, انت غير، أنت مختلف، أنت مختلف سبحان الله. فلما تبقى انت بقى مركز في الشعور ده والجمال ده، لا، فانت تنتظرك ايام رائعه فعلا من النعيم المنسي. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم بيقول لنا، يقول الله، اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث ده كتير مننا عارفه، بس مش كتير مننا عايشه. في فرق بينك تكون عارف وفي فرق بينك تكون عايش، في فرق بينك تكون بتعرفي تطبخي بس التذوق عندك ضعيف، في فرق بينك تكون عارف المعلومة لكن مش دايقها. سبحان الله، كتير جدا مننا ممكن تلاقي مثلا عنده رحلة، عاوز عم يجي الصيف مثلا، عاوز يطلع أماكن معينة سواء داخليا أو خارجيا، وقاعد بقى يرتب الأموال وبيختار الأوقات والرفقة والصحبة ويرتبوا ليها قبلها بزمن، وبيدفعوا من وقتهم ويدفعوا من جهدهم وأموالهم عشان يشوفوا إيه بعض المناظر الجميلة في البلاد، وهم راجعين بقى مبسوطين ومصورين ومشاعر مليئة بالبهجة والسرور. سبحان الله، ويدنهم زمن طويل يتحدثوا بالحاجة دي، وكل عما يجدوا مناسبة أو وقت يتكلموا مع أصحابهم في الموضوع ده. فقل لي بربك كيف بك حين تقف أمام قول ربك الذي خلق الجنة وما فيها من نعيم، بديع السماوات والأرض، الجميل الواسع الأعلى، وهو يقول واصفا لهذا المكان، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يخبرك أن في الجنة اللي

منتظرك، ما لم تره عينك من ألوان النعيم، عمرك ما شفت ولا عمرك سمعت ولا عمر خطر على قلبك أبدا ولا قلب محمد صلى الله عليه وسلم ولا قلب قارون ولا قلب سليمان الناس اللي ربنا من عليهم به وداهم فلوس، ولا قلب داود ولا قلب ذو القرنين اللي داهم الملك. ما فيش أي بشر. أنت أدركت ما الذي ينتظرك؟ عرفت إيه اللي مستنيكي؟ عرفت اللي مستنيك؟ وانت بقى مشغول بالايه، بالحباية اللي طالعة في ظهري، باللي مش عارف اللي جاي. عم الموضوع ده انت طبيعي انك تحزن، طبيعي انك تتضايق وان العين لا تدمع، بس ما تكبرش الموضوع. انت في حاجات كتير قوي مستنياك، فانت عرفت الغاية، الغاية اللي انت بتبذل في سبيلها، قاعدين تشتغل تشتغل عشان حاجة. عرفت بقى هي الحاجة؟ الله اكبر. ده احنا احيانا تلاقي في واحد قاعد بيسوق لك بضاعه معينه ويعملوا شويه اعلانات معينه وبتاع، وانت تروح تشتري المنتج بسبب ايه؟ بسبب المقاطع اللي انت اتفرجتها في التسويق. الناس قاعدين بقى التسويق وبتاع ويشتغلوا عليك والكلام ده كله، وفي الاخر خالص عجبك المنتج ورحت اشتريته، ويمكن عم جالك ما كانش هو يعني ايه اللي انتوا عارفين الجماعه بتوع التسويق اندر من الكبريت الاحمر الصادقين فيهم. في ناس صادقين بس نادرين قوي، اللي يعرض لك البضاعة كما هي، انك تشوفها في المقاطع زي بالظبط غالبا لما تجي لك هتلاقيها. دول ناس نادرين، بس ما يعملش كده اللي في واحد مستحضر الدار الاخرة، لكن يصور لك من الجنب ويجيب لك الحاجة من جنب معين عشان انت تنبهر اكتر فتعجبك اكتر فتاخدها وفتلاقيهاش كده، ده نوع من انواع الخداع. فخلي بالكوا بقى، اللي شغال في الباب ده لازم ايه، ما تلعبش بقى في الفلترة كتير. فشوف احنا لما حد بيسوق لنا حاجة زي كده بنضحك علينا وممكن ناخدها، وفي الاخر ما بتطلعش هي صح. لو واحد صديقك ده انه يكلمك عن الرحلة وبتاع ويقول لك وروحنا دولة معينة ومش عارف ايه، والدولة دي في شمال شرق مش عارف ايه وبتاع، وده انه يتكلم كتير قوي وانت تبقى منبهر قوي وقاعد امال تتابع بعينك والكلام ده كله. ولله المثل الأعلى، لما نشوف الوحي كيف يسوق لنا ويرغبنا ويقول لنا إيه اللي بينتظرنا. وبعدين بقى إيه، الوحي بقى مش جايب لك الصورة متفلترة وهي مش على الحقيقة، مش جايب لك، لأ ده كل ما في بالك فالأمر أعلى من ذلك، الموضوع أعلى. عشان كده الله سبحانه وتعالى بيقول لك مثل الجنة. أنت هحاول أصلا مش هننفع نوريك حاجة أنت ما تعرفهاش، أنت ما شفتهاش. سبحان الله، تدرك ساعتها احنا قد ايه ان احنا محتاجين اعادة ضبط مصنع في التصور، واعادة ضبط مصنع في الافكار بتاعتنا، ان احنا نحاول تاني نظبط الامور من اول وجديد. الله اكبر. ماذا لو قيل لك يوم القيامة ان لك من النعيم مثل ما رأيته وعشته في دنياك بكل مشاهده؟ لو اتقالك كده انت ليك في النعيم في الجنة، ليك في الجنة كل نعيم شفته سواء وهمي على مواقع التواصل أو شفته حقيقة أو اتحكى لك، كل النعيم ده ليك من القصور والأملاك ومن كله كله، بالله عليك لو اتقال لك كده هتتلقى الخبر ده ازاي؟ حدثوني عن أفراح القلوب والأرواح والمشاعر ومشاهد البهجة اللي هتكون في حياتك بقى وانت بتتلقى هذا الخبر وبتسمعوا إن جزاءك في الآخرة كدنياك التي تعرفها. يقينا هتكون في مشاعر بهجة صح؟ يقينا هتكون مبسوط قوي. فكيف إذا قيل لك أن ما تلقاه يوم القيامة أكبر وأجل ولا وجه أصلا للمقارنة ولا المشابهة؟ يكفي أن الله يقول أعددت لعبادي ما لا عين رأت. تأتي يوم القيامة فتجد النعيم تعيش وكل اللي انت شفته لا شيء أمام النعيم ده. طب احنا عاوزين صورة مادية عشان تقرب لي الموضوع شوية، لأن انا حاسس ان انا برضو عاوز الدنيا تطهد شوية وتقرب. الصورة دي ادهلنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حسي قربوا لنا عشان تتخيل الجنة فيها ايه. بيقول لنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟
وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر. يعني بقى موضع صوتك الذي تحمله، أنت معك عصاية، عصاية عارفين الخرزانة، عصاية متر كده نص متر عصاية، والبعض قال لك الألم اللي بتكتب بيه موضع صوت، المهم يعني عصاية صغيرة كده. العصاية دي يا جماعة طولها قد ايه؟ هنقول طول متر، العرض قد ايه؟ مفيش عقلة صابع. شايفين ان ده، حاول تتخيل كده، ده العصاية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ده في الجنة خير ليك من كل الصور والمشاهد والبيوت والنعيم والقصور والأملاك والأشجار والثمار والحدائق والأفراح والشواطئ والأنهار والمحيطات اللي انت شفتها في الدنيا، التي مرت أمام عينك أو طافت أخبارها بأذنك أو خطرت على قلبك يوما من الأيام. موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. في أماكن غالية أوي أوي أوي أوي، خلاص، سواء عندنا في البلد المباركة دي أو في العالم كله. فتلاقي مثلا يقول لك الكومباوند ده الشقة فيه بكذا، فيجي بعض الناس ممكن ياخد في المكان ده شقة 100 متر بس تبقى أحسن بالنسبة له هو من مكان تاني 500 متر في مكان تاني. ليه؟ يقول لك لا ده في مكان كذا. انت عارف مين يا شيخ اللي ساكن في المكان ده؟ ده علية القوم. انت عارف مين اللي ساكن هنا؟ ده الناس اللي هم يعني صف اول. وده انه يتكلم عشان الجيران والمنظر والمكانة و و و والكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك موضع صوت احدكم. انت لو ليك في الجنة، لو ليك في الجنة مكان يدوبك بس يعني حتة كده متر في سنتي، ده في الجنة. المكان ده النعيم اللي هتشوفه بعينك، والنعيم اللي هتسمعه بودنك، والنعيم اللي هيتمتع بيه قلبك، واللي هيتمتع بيه جسدك، وانت في الوقفة دي في المكان ده خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وانت بقى قاعدة ملت اندوبي حظك وتقولي وحياتي راحت وعيالي وزوجي ومش عارف ايه وانا حظي ودنيتي راحت. يا ستي بصي قدامك، بصي قدامك، خدي بالأسباب فيما يتعلق بالأرض الدنيا بس بصي قدامك يا الله. فكل الذين سبحان الله ولدوا على وجه هذه الأرض مهما يتخيلوا، من أول ما ربنا سبحانه وتعالى أرسل آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، مش هيقدروا يتخيلوا موضع الصوت ده فيه. يا جماعة أنا قلت لكم قبل كده آخر واحد هيخش الجنة، وإن شاء الله مش هيكون منكم، هتكونوا أنتوا قبله بإذن الله. آخر واحد هيخش الجنة أنتوا هتكونوا قبله بإذن الله، أوحش واحد فيكم إن شاء الله هيكون قبله، وليس فيكم وحش إن شاء الله إن متتم على الإسلام بإذن الله تموتوا على الإسلام. آخر واحد بقى، آخر واحد، آخر واحد ده هياخد إيه؟ قد ملك الأرض، قد ملك الأرض 50 مرة. انت عارف القارات بتاعة الارض؟ عارف 7 قارات دول؟ هو قد الملك ده 50 مرة، 50 مرة، 5 مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عد ومثله ومثله ومثله وعشر امثالها، فعندك 50 مرة. وطبعا خلي بالك بقى، ركزوا، اما تسمع الحديث ده اقول لك 50 مرة، انت عارف ايه؟ المتر فيها خير من الدنيا وما عليها، يعني ما فيهاش الصحراء الغربية ففي حتة واقعة كده، ما فيش حاجة اسمها بحر الرمال الأعظم فدي تايها مننا، ما فيش حاجة اسمها الحتة دي غابات ما حدش بيخشها، فاهمين؟ واصل لحضراتكم العمق ده. إذا كان آخر واحد هيدخل الجنة ده العطاء اللي هياخده، وإنا للموسعون، الله الواسع عطاء واسع، جنة عرضها السماوات والأرض، العرض طول، لا الطول ده بقى في حاجة تانية خالص، الطول دايما بيبقى أكبر. الله أكبر. شوفوا أنتوا بقى يا جماعة، على مئات السنين وألاف السنين كل اللي عاشوا على الأرض ورحلوا مفيش حد منهم أصلا عرف يتمتع بنعيم الدنيا كلها وعرف يشوف الدنيا كلها ونعيمها كله، فما بالك بقى أنه أصلا
يروح بقى هناك ويجد ما سمعتم. يا رب يرزقنا النعيم المنسي. شو يا جماعة، عشان تستمتع بالنعيم الغمسة في الجنة لازم تنغمس هنا في الدنيا. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. فأنت لازم تتغمس هنا. فدي فكرة السلسلة، فكرة السلسلة إنك تنغمس هنا. لما تنغمس هنا هتروح هناك إن شاء الله تنغمس هناك. فأسأل الله أن يغمسنا بما يحب ويرضى. تعالوا ناخد ملمح من ملامح بساتين الجنة. وربنا بيخبرنا في كتابه عن بعض صور النعيم ده، مشاهد الدهشة بقى اللي تلاقيها في ظلال الجنة. يعرض قرآن الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى حال المنعمين هناك بقى، يقول لك متكئين فيها على الأرائك، امسك قلبك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. يا سلام يا سلام يا سلام. الظلال وارفة والأسرة فارهة، وحالة من السرور عالية قوي لدرجة الاتكاء. الاتكاء ده عارفين ان امرأة العزيز لما قعدت متكئة خلاص بقى قعدت ليهم متكئة عشان ياخدوا راحتهم قوي يعني. فالاتكاء ده عشان الايه؟ الراحة. ده اللي بيديك كامل الرفاهية والنعيم. يخبرك الله سبحانه وتعالى في تلك الحالة لا يرون شمسا تؤذيهم ولا برد يقلقهم. حالة من النعيم ملوش شبه. كم مرة في يوم من الأيام كنت عاوز تبقى المتكأ بتاعك يبقى ايه بتطلعه كده عشان تقعد في ظل من الظلال، وانت قاعد قب بتلاقي الشمس تطاردك من كل زاوية، الشمس تبدأ تقرب منك وبعدين تنغص مجلسك، فوتت عليك بعض مشاهد النعيم. كم المرات انك بتحاول بقدر الامكان تبقى ايه في الظل، انتوا عارفين كده وانتوا واقفين قدام مثلا شاطئ من الشواطئ فعامل الخيمه، فتلاقي كل شويه الشمس تعدل الخيمه، تجيب يمين تجيب شمال، وبعدين يا سلام بقى لو الدبان بقى كلما دب قاب فسمي ذباب قاعد امال يتعبك. واحيانا الدنيا تقلب والبرد يجي سبحان، فالبرد احيانا يكون حائل دون النعيم، حاجز دون مشاهده قلبك للجمال ده وجلال الروح. فلا انت استكملت النعيم بسبب مطاردة الشمس، ولا هنئت بالنعيم بسبب هنئت بالظلال بسبب شدة البرد. فالصورة مش كاملة. لكن الجنة لا لا لا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يا الله. طيب تبقى انت قاعد في الحديقة وعاوز الثمار، كم هي المرات اللي احتاج فيها الى شيء من الثمار عاوزته، فانت داخل عشان تجيبها وتتعب وتقوم وتجيبها، وبعدين على فكرة وبعد ما تجيبها وممكن تتخرب شوية وبتاع، وتبقى مسرور جدا وتبقى مبسوط وتقول شفت انا جبت المانجا، انا جبت مش عارف التمر، انا جبت كذا. لكن تقرأ لكتاب الله وهو بيقول لك الصورة ديت بيربيك عليها، يخبرك فيها ان الانس بتلك اللحظات لا تلحقه الشمس فلا تزعج مجلسه ولا يروعه برد فيقيم من مكانه. طب والبساتين اللي بيراها بين يديه والنعيم اللي شايفه، هو مش هيقوم ليتخير من الثمار، لا لا لا، ولا هيجهد نفسه انه ينظمها عشان يحطها كده في سبد جميل وشنطة كويسة، لا لا لا، تأتي اليه تتدلى بين يديه بمجرد الرغبة ودانية عليهم، مش ليهم لا عليهم، ده يعني هتتمكن جدا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يا الله، حتى المجهود العفوي العادي ده لا خلاص، النساء تتبسط بقى، ما عادش في مطابخ وما عادش في مطبخ وتعب وقطع ومش عارف ايه والدنيا والخلاط والدنيا وظهري وجعني وخشونة في الركبة والمطبخ حر عاوزه تكييف، ولو عملنا التكييف وشغلنا المروحه تطفينا عين البوتاجاز والدنيا مش عارفين نحلق من هنا ولا من هنا، وصوتنا نازل في الايه في المسقط والناس الجيران بتسمع. ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. مرات كتير جدا تروح انت لاجمل الاشياء وتشوفها فتبقى عجبك قوي، بس احيانا يحصل حاجه تنغص عليك. يعني مكان زي ده ممكن تبقى يحصل حاجة تشوش عن مشهد، فيجي لك الخادم في الوقت ده
عشان يقدم لك الخدمة، ممكن يجيبها لك في شكل مش مناسب، تروح تزور ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله عملوا حاجات كتير قوي جميلة، بس اللي بيقدم الحاجة شكله مش كويس مثلا، مش نظيف، الطريقة غير مناسبة، طريقة كلامه، فتقطع عليك لذة النعيم. لكن سبحان الله، حتى دي القرآن يراعيها. يأتي القرآن عشان يعرض لك صورة أولئك الخدم، يديك المشاهد الجمال في النعيم، ويطوف عليهم، ده انت بقيت كعبة بالنسبة لهم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، بسبب انهم رايحين جايين قاعدين يدوا فلاشات كده ضوء جميل كده لمعان برقي، حاجة لؤلؤ منثور سبحان الله. ولدان في قابل الأعمار، أول شبابهم، بواكر العمر الجميل، تتأمل في الصور بتاعتهم وتبص في جمال عينهم وتشوف النضارة والجمال، كأنهم اللؤلؤ المنثور على الأرض، مفيش فرق بينهم خالص. ربنا بيعرض ليك الجمال ده، جمال الخدم، وأنهم أشبه ما يكون بما سمعت، ويبدأ بقى يعديك النعيم، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، كل واحد بيدوله ايه انت عاوز على حسب، وقدرها تقديرا دي بقى يعني متعة، ممكن نبقى نكلمكم بقى فيها في لقاء تاني معناها ايه دي، لان ليها خمس ست معاني كلهم امتع من بعض. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، قاعدين يمروا عليهم بأواني فضة وأكواب الزجاج الصافية، ويسقون من تلك الأكواب وذلك الزجاج الخمر الممزوج بالزنجبيل. يا الله، مشاهد آسرة، مشاهد فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بأي حال. يا الله، بالله عليكم، لما بتعيش مع الحاجات دي مش بتخرجك وتنسيك وتخفف أحمالك وتخفف كبد الحياة، بتهون عليك، ده انت مجرد سماع السيرة، مجرد سماع السيرة بتنام مرتاح، تحس ده في ناس انتخت دلوقتي ونامت، يعني انا حاسس ان في ناس نامت كده، مش عارف احساسي، وان شاء الله احساسي مش هيكون خايب، يعني غالبا في حد دلوقتي نام وبيسقط مننا خلاص، مش عشان هو مهمش الدرس، لا هو جات له بقى سكينة كده من النعيم راح. فربنا يشهده بلاد الأفراح. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من شرف الإدلال عليه ومن شرف تحبيب الناس إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. الجنة معدة يا جماعة، باقي بس تسليم المفاتيح. الجنة أعدت للمتقين، بس انت بس خد خليك من المتقين عشان تستلم، مكانك معد والله، مكانك خلصان، باقي بس الاستلام، فاوعي تضيع استلامك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محامات بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Yeah. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
5: وليستعفف. إن شاء الله كل يوم بعد صلاة الظهر إن أحيانا الله عز وجل، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. والعفة هي طهارة القلب، هي لا تجدها إلا في الإسلام. القلب لما يطهر يستعف عن كل معصية. العفة لا عن حرمان ولا عن ضعف، العفة عن مخافة الله عز وجل. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شاب بمقتبل العمر، عنفوان، شهوة، جمال، تعرض عليه الفاحشة، هي الكلمة التي قالها نبي الله يوسف، قال معاذ الله. هي العفة. النفس تشتهي، النفس ترغب. العفة، انتبهوا، الأصل في العفة في الجنس، لكن العفة تكون في المال. هذا موظف حاطينه بقرنة بيرتقي درجة درجة، كل ما ارتقى درجة كل ما كترت الامتحانات. اللي وقع لي اياها بيصل الايام الواحد توقيعه بياخذ 100,000 دولار. وتغلبه شهوته، شهوة المال. ليش الناس من وين بتأتيهم الشهوة؟ يا من المال او من النساء. هلا مو بس الصيام عبادة، ترك الحرام عبادة. هلا الشاب اللي بيعم ينزل على الجامعة، شو ما كانت المناظر، ما كانت المناظر. كله بيخلي الإنسان يرغب أكثر، تحط عطر بيرغب أكثر، توقعه شوية حمرة، يا ريت يلغوا هالحمرة. وهي كل واحد على خلق الله، والله أحسن. تنكشف الحقائق، تنكشف الحقائق. هلا ما عم تعرف الحقيقة، بيجوا بيحطوا لك بالفيسبوك أو وسائل التواصل. يعني واحدة من 20 سنة هلا زغرانة 30 سنة، شو عم يصير؟ عم يصير هذا اسمه تزوير. إيه؟ فترك الحرام عبادة. العبادة، هذه العبادة تبدأ من القلب ثم تظهر على الجوارح. القلب إذا مو ظابط، ما لا تجي تعمل لي حالك ما بتنظر. هي اسمها خائنة الأعين. شو خائنة الأعين؟ خائنة الأعين يعني هلا هو هيك ما عم يتفرج عليها، بس عم يعمل انه هو عم يغض البصر والحياء، لكن هو مشارقة بالباركود تبعه. ولا عم يصير اعجاب، تعجبوا به يعجبوا بها، ومن تحت لتحت الواتساب قاعد بفرشتهم فاكرينه قاعد شو ماسك المسبحة وعلى قيام الليل برمضان. يا ريت بتوقف القصة هون. افتح فيديو يا لطيف. شو هذا؟ لذلك هناك عفة في النظر، عفة في السمع، واحد تفوت على خطه أو كذا. هلا في ناس سبحان الله هلا عم تتطور الأمور، الـ AI يخرب بيت العالم. حتى تعرفوا الـ AI يعني ذكاء صنعي. هلا أنت بدك تنتبه، سمع قاعد عم تسمع كلام لا يرضي الأخلاق والقيم والمبادئ. تسمع اثنين هن زوجين، تسمع هلا الجيران بيسمعوا بعضهم بيحط اذنه. انتبه هذا حرام، بدي عفي الشغله. بدك هيك تقول له، قل له والله يعني يمكن الصوت عالي شوي وكذا، وهي لازم نحن نركب مثلا خشب في عفه، اسمها عفه الطمع. تجي بتقول له لمرته روح عند اخوك، روح قل له برمضان. وين وين العفه؟ سؤال الناس ذل ولو من اين الطريق، هيك كانوا يقولوا. يعني تصور واحد ضايع، والله مستحيل يسألوا يعني من وين هيك، يعني لأنه في بحس بالهيك بالانكسار. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام شاف إنسان واقف على باب المسجد وهيك مادد يعني، وإنه عم بيسأل الناس. ناداله النبي عليه الصلاة والسلام تعال هون. شو قال له؟ ما قال شو في عندك بالبيت؟ قال له ما عندي غير قدر وبساط، بقعد عليه بالنهار وبتغطى فيه بالليل. جيبون النبي عليه الصلاة والسلام عمل مزاد علي يعني علني عليهم. نكشوا لسيدنا علي قال له بتدفع فيهم زيادة، مين بيشتري بربع دينار؟ سيدنا علي قال أنا بدينار. قال له هي نص دينار، روح اشتري فيهم أكل، والتاني يجيب لي فيهم الدوم فأس. يعني سواله فأس النبي عليه الصلاة والسلام، قال له اذهب واحتطب ولا تريني وجهك إلا بعد أيام. بعد أسبوع وكذا وأيام قال له كيف حالك؟ قال له أغناني الله من فضله يا رسول الله. العفة، العفة بالطمع. شو راكب سيارة، راكب سيارة شو؟ على فكرة هي القصص وسيارة وطيارة ما لها موجودة غير عنا. روح على أمريكا وكندا، يلي بده يركب يركب، واللي بده يروح يروح، وما حدا سائل عن حدا. هون بيجي كوري ولا ياباني؟ قديش موديلها؟ شو بدك بالقصة؟ أنا عندما يسأل شخص قديش تأخذ بالشهر؟ شو بدك فيه؟ ليش تطمع؟ عفي عفي. يلي بخير هيك قاعدة احفظوها، يلي بخير الله يزيده، يلي بخير الله يزيده. والإنسان بالمقابل كل إنسان يعني هيك عايش بخير يعني لا تظهره كله للناس، أخفي ذهابك وذهبك ومذهبك. مشان هيك الله عز وجل في سورة الكهف، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، بعدين الله عز وجل قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لا تختصر مفهوم العفة بس بالشهوة، لا بالمال. أنا أدركت زمان كنت في المدينة المنورة من 3 أيام، والله هذا الموقف يعني صار عن جد. زوجتي رايحة شارية، أنا ما عرفان شارية من محل قريبة من الفندق شغلة، أم نسيت الشغلة اللي شاريتها. أصحابين المحل جايين عم يدوروا قدام الفندق، إنه سبحان الله انه في اخت هلا من 5 دقائق وكذا، وهي الدور الدور الدور حتى اجتمعوا فينا. قال له انه يا الله. هلا هون اخي رزاق الله نصيبنا، الله هو الرزاق. مين قال لك؟ ادركت زمان يروح زايد له
6: ثلاث ورقات، روح دور عليه دوارة. ليش نحن بهالأيام افتقدنا العفة؟ ليه افتقدنا العفة؟ لأنه كل ما حولك لا يدلك على العفة، يدلك على عكس العفة. هاي الجوالات هاي ما بتذكرك بالعفة أبدا، هاي مدرسة عم تعلمك قلة الدين، منظر لمنظر منظر لمنظر، ومدرسة عم تعلمك هاي المسلسل ما عاد فيها إلا مسلسل ساعة، صار سكيتش يعطيك مقطع. ما يدخل أو ما تراه العين يدخل ويشكل القلب، شيء اللي عم تشوفه العين بيشكل القلب. هلا الواحد إذا بيروح على النادي بيرفع شو بيتشكل عنده؟ أبو عضل. ما تراه العين يشكل القلب. نحن شو عم نشوف؟ عم ننظر ماما. يا رب دخيلك وليستعفف. أنا أنصحكم برمضان، هي يعني نصيحة، ألغي ألغي كل حساب مفسد يفسد قلبك وعقلك وروحك. دائما بيجيب لك هيك قصص، بعدين دائما الفيسبوك ولا الانستغرام عنده خوارزمية. شو يعني خوارزمية؟ يعني انت بشوفك بتتابع هيك القصص والحركات هي اللي ما لها طعمة، دائما بيطلع لك اياها. ليش افتقدنا الحياة؟ ليش افتقدنا العفة؟ لانه مات الحياة، ما في حياة. شو الحياة؟ كانت البنت يجيها الخاطب وكذا، وهي ابوها يسألها موافقة شو بتسايبي؟ بوشها بصير مثل الشوندر. هلا هي بتجيبه للشب، صارت الجرأة والوقاحة بدل الحياء. افتقدنا العفة. شو السبب؟ رفقات السوء، رفقات السوء، صديق السوء. لأنه يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه. سأل أول واحد دخنتتون مين؟ مين عطاياها؟ رفيقه. لذلك البيئة اللي حول منك إما أن تصنع العفة أو تهدمها. هلا قليل تلاقي عفة، هيك بنت مستورة بتفوت على كلية لا بتحكي مع شباب، ولو هي بتقول لهم شو شباب عزمكم على قهوة، الدنيا رمضان خلينا نقعد نحكي، تقول له أي عفتنا أنت محجبة؟ ذلك البيئة. الله يرحم البيوت القديمة، حرم لك وسرم لك، يعني قسم للرجال حتى عزائم رمضان. هلا صار شو؟ من وين بيطبص الواحد؟ من أفى الاختلاط. لذلك اغتنم صحبة الأكابر واعلم أن في صحبة الصغار صغار. أكابر الناس الطيبين. واحد قاعد قدام منه وحدة ساعة، إذا كان شو بدي أحكي؟ أول شيء بتقول له صباح الخير، لا صباح النور، بعدين بتقدم له سكرة، تاني غير ريقه، هو بيقدم له شوكولاتاية، بعدين بنفس الفرع تبعي بلش بقى كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر شرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام
5: بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته العين، ما ضر مهجته القلب، لا مرحبا بسرور عاد بالخطر. ليش ما في عفة؟ أنا بقول لكم لأنه ما في زواج. هذا بني آدم في عنده فطرة، روح جوزه يطبشوا بعضهم. بعدين في شيء بالهي وبالهيها، شو متى اجى الواع والويع؟ ده حفظ مفض رضع ممضى العمر. اما تركها بتعب، تشتغل بايش؟ تشتغل بامها، تشتغل بابوها، تشتغل بمين؟ بدها تروح، بدها تجي، بدها تقعد، بدها تنفخ شفايفها. اما جوزها هون خلاص. تاخير الزواج، اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يسر له، الله معه. ايضا ليش ما في عفه؟ لانه صار في ضعف بالعباده، ضعف. تصوم اثنين وخميس؟ لا. ثلاث ايام كل شهر؟ لا. عندك قيام الليل؟ لا. ايه اصبح صفر. جوالك ان شاء الله يكون ايفون 17 برو ماكس 2 تيرا، شحنته الصبح؟ لا. شحنته لما رحت على المكتب؟ لا. بالسياره شحنته؟ لا. شو صار فيه؟ با با با با. وانت اذا ما بتشحن حالك ونترك الذكرى احيانا فننتكس. واحد من الصحابة كيف كذا وي، يبدو أنه نظر إلى امرأة وكذا وي، قام النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أصليت معنا الفجر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال له: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن شاء الله بتكون لك دواء، واستغفر الله. تأخذ طاقة من العبادة. لا صلى ولا ترويح ولا عبادة ولا صوم. الدب بفوت على مخبأه بروسيا وبالقطب الشمالي بيضل ثلاث شهور بلا أكل. نحن عايشين بفراغ رقمي، فراغ. هو فكر حاله انه هو عم يعمل شيء، بس ما عم يعمل شيء. هذا الفراغ الرقمي يلي تبع المتابعين وتبع لي وانستا، وعنده مليون وما عنده مليون. مليون شو؟ هذول المليون قل لهم دينوني 5 ملايين ليرة، شو بيجيبوا لك؟ بيجيبوا لك شيء. لذلك ضع جدول لاستخدام الهاتف. انا حكيت قبل رمضان بيومين، 3 ايام 5 ايام رمضان بدون واي فاي. هلا بجوز ما تزبط، خليك ساعة كل يوم. عجبتك ساويها ساعتين برمضان، ثاني يوم ساويها 3 ساعات، خلاص مين اللي يتصل يتصل. اصلا من العبقريه انه ما ترد على كل حدا، وكل واحد بيجي بيقول لك مرحبا، بتقول له اهلين. الله يرحم ايام زمان، اللي بده اياك كان يجي لعندك، قرنتك بعيده ما بيصل لك. نرجع للعفه. العفه هي طهاره القلب، طهاره اللسان. لسان لسان، العفه باللسان. الله قال بالقران: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. تعرفوا شو المقصود؟ كان يأكلان الطعام. الله ما رضيان يقول لك أنه كانوا يروحوا على الغائط ونزلوا بول وكذا وهي. كان فهمكم كفاية، ما كان حدا يحكي هالكلام.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وإنه بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي سياق متصل العلاقة في سياق العلاقة مع إسرائيل، قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب من نتنياهو. أما إيرانيا فقد قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية، وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وفي لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أيضا أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي مقابلة مع الجزيرة، قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيلي، واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار فقط. وأضاف السنيورة أن الدولة اللبنانية كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. أما إسرائيليا فقد نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة، حيث تستمر على مدار يومين في مصلى طهران بالعاصمة الإيرانية مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
1: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
2: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
3: سندافع عن الثورة وعن بلدنا. لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا، وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
4: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وفي كربلاء إن شاء الله.
1: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم، في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة، وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
5: تمام أفكار عمومية منطقة.
6: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد، لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
1: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
7: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
0: الآن ولاستطلاع المواقف كما تبدو من واشنطن، معنا من هناك مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، أهلا وسهلا بك. نبدأ معك بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس بخصوص التعامل مع إيران.
8: نعم، تصريحات من أكسيوس وهي مقربة وجد مطلعة على ما يحدث في البيت الأبيض، تنقل عن الرئيس الأمريكي أنه بالفعل يراقب هذه المشاهد للجموع الإيرانية وهي تشيع المرشد الأعلى. ويقول الرئيس الأمريكي أنه فوجئ بالأعداد الإيرانيين وفوجئ أيضا أنهم يتباكون. قال الرئيس الأمريكي أن هذا الأمر فاجأه لأنه كان يعتقد أن الإيرانيين يكرهون المرشد. هذا تصور الرئيس الأمريكي السياسي فيما يخص القيادة الإيرانية التي تم التخلص منها واغتيالها. ثم قال أيضا إن الإيرانيين الآن في حالة من الضعف الاقتصادي والاجتماعي، أنهم يتوسلون على حد تعبيره أن يتم هناك اتفاق مع الجانب الأمريكي. وهناك مصادر أمريكية تتحدث أيضا كتسريبات ليس من البيت الأبيض أو من رئيس ترامب، أن هناك على ما يبدو خلافات داخل القيادة الإيرانية حاليا، ويبدو أن الرئيس بيشكيان هدد بتقديم استقالته إذا ما لم يقبل المرشد الأعلى مبدأ وقف إطلاق النار مع الجانب الأمريكي والمضي قدما في مذكرة التفاهم. وبالتالي يعتبر الأمريكيون أنها بداية انشقاق وخلافات سياسية في داخل هرم السلطة الإيراني. الجانب الأمريكي الآن يعطي مهلة ويعطي فترة استراحة محارب إن صح التعبير. الرئيس الأمريكي قال إنه مع الإيرانيين اتفق على أن تكون هناك بضعة أيام لوقف إطلاق النار، لن يكون هناك أي إطلاق، لن يطلق أي طرف النار على أي جهة كما قال الرئيس الأمريكي. ويبدو أن الجانب الإيراني استجاب، وهذه الهدنة تفيد الطرفين، الجانب الإيراني لترميم مواقفه بطبع الحال والخروج إلى حد ما من الحصار على الموانئ الحالية، علما أن مضيق هرمز الآن يعمل بشكل شبه طبيعي والسفن تمر. والجانب الأمريكي أيضا، أو لنقل الرئيس الأمريكي أيضا، بحاجة لهذه الهدنة في هذه اللحظة. لدينا في هذه الأثناء ونحن نتحدث احتفالات عارمة عبر الأراضي الأمريكية وكبريات المدن بالذكرى 250 لاستقلال أمريكا والجمهورية الأمريكية الجديدة. والرئيس الأمريكي يراهن على هذه اللحظة، على هذا الحدث، ووجدان الأمريكيين ليتحدث اليوم بعد حوالي ساعتين تقريبا سيتحدث هنا في واشنطن العاصفة، لربما يطلعنا على آخر ما يدور مع الجانب الإيراني. لكن في هذه اللحظة من وجهة نظر أمريكية استراحة محارب بضعة أيام دون وقف لإطلاق النار، والأمريكيون مرتاحون لكل ما تم سماعه في الأيام القليلة الماضية. تتذكرون الخارجية القطرية قالت بالفعل أن هناك حصل تقدم في المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر والجانب الإيراني والوسطاء، هذا انعكس على أنباء طيبة بالنسبة لبورصة نيويورك وشيكاغو، وأرقام جميلة جيدة أعجب بها الأمريكيون، وشعر الجميع بنوع من الارتياح في الحياة الاقتصادية والمعيشية. وبالتالي هناك أمل، بإضافة للبيت الأبيض، أن الرأي العام الأمريكي أيضا يرى حلا أو انفراجة ما. الكل الآن يحبس أنفاسه في الولايات المتحدة لمرور احتفالات 250 والاستمرار في هذه المفاوضات، وإن كانت بالفعل إيران ستكف عن مضايقة أو الهجوم أو الاستهداف العسكري للسفن المارة في مضيق هرمز، وإن كانت ستعطي أي ما يطلبه الرئيس الأمريكي فيما يخص اليورانيوم. الرئيس الأمريكي قال إن الإيرانيين في هذه اللحظة يستجيبون ويعطونه تقريبا كل ما يريد تقريبا كما قال، وبالتالي لحظة انتظار فيما هو قادم خلال 48 ساعة القادمة لنقل.
0: نعم ناصر، وفي سياق العلاقة مع إسرائيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث وقال بأن هناك لقاء مرتقب سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. ماذا ننتظر من هذا اللقاء؟
8: ويمكن انتظار الكثير هذا اللقاء. برأي المراقبين هنا البيت الأبيض جد متكتم، سيكون اختبارا حقيقيا للعلاقة بين لن أقول بلدين لكن بين الزعيمين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بدأ حربا مشتركة ضد إيران، والآن حسب أكسيوس هناك استياء عام واستياء شامل في أوساط المساعدين والمحيطين بالرئيس ترامب، ورأيهم مهم لأنهم من يعودون إلى الداخل الأمريكي وهم من يتوجهون للرئيس الأمريكي ويقولون له إن الأرقام الشعبية تتراجع مثلا، إن الحرب محبوبة غير محبوبة، هم الذين يعطونه الداخل الأمريكي. لكن التغيير الحقيقي في العلاقة والتسريبات، تتذكرين التي تحدثت عن حدة الحديث في الأحاديث الهاتفية بين ترامب ونتنياهو، أصبح الوضع على ما يبدو أزمة حقيقية، وأنصار إسرائيل في أمريكا قلقون جدا من أن تتدهور هذه العلاقة لأنهم يعرفون شخصية رئيس ترامب. إذا ما غضب وفهم أن الطرف الآخر لا يساعد أو تحولت إسرائيل إلى عائق أمام خطة رئيس ترامب مع الجانب الإيراني، فإن غضب الرئيس الأمريكي قد ينعكس بشكل أو بآخر على المساعدات الإسرائيلية، على العلاقات الثنائية، ولذلك يريد الكل ترميم هذه العلاقة في أسرع وقت ممكن. ويبدو هذه المرة حسب رئيس ترامب أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يطلب يطلب بهذه القمة، ويبدو أنها ستتحقق بعيد القمة المقبلة في تركيا لحلف الشمال الأطلسي بداية الأسبوع المقبل. يبدو أن الرئيس الأمريكي سيستقبل صديقه نتنياهو وسيتحدثان على ما يبدو صراحة عن نقاط الخلاف. تداعيات هذه الحرب كانت واضحة، الحرب الإيرانية كانت واضحة على العلاقة الثنائية وعلى العلاقة بين الزعيمين، وبالتالي في لحظة ما يفهم نتنياهو كما يقول المراقبون الأمريكيون أن الولايات المتحدة لم تعد تسعى لتغيير النظام السياسي وإلى إفقار وتفكيك والقضاء على إيران وإعادتها إلى ما قبل التاريخ. أمريكا الآن في موقع دبلوماسي، في حوار دبلوماسي مباشر حسب صريحات رئيس ترامب جد مرتاحة. الولايات المتحدة الآن من طبيعة ونوعية السياسيين الإيرانيين الذين يتحدثون الآن للجانب الأمريكي، وبالتالي هذا لا يروق للجانب الإسرائيلي. وصراحة كثيرون هنا من أنصار إسرائيل شعروا بخيبة أمل، وبالتالي القمة ستكون ترميما وإنقاذا للعلاقة الثنائية. ثم واضح جدا أن الرئيس الأمريكي ومع هذه المستجدات الإيرانية على الساحة ربما نوع من الاستجابة للمطالب الأمريكية والخطوط الحمراء، الدور الهائل في الخفاء بطبيعة الحال للقطريين والباكستانيين، كلها عوامل تدفع الآن نتنياهو إلى ضرورة الحضور شخصيا وعدم الحديث بالهاتف ليواجه الرئيس الأمريكي ويطلب ويطرح كافة الأسئلة التي يريد أن يعرف إجابتها. يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يعد ينسق كثيرا مع نتنياهو فيما يخص العلاقة مع إيران، طالما أن مذكرة التفاهم الآن بدأ العالم يشعر بأن هناك بالفعل تقدما حصل، والدليل السفن وهرمز الكل عاد إلى شبه الحياة الطبيعية من حيث التجارة والتصدير.
0: نعم شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. ما بين تجسيد وتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
9: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلا نشطا من خلال قيادة مفاوضات فنية في برج تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دورا رئيسيا في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان. ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممرا دوليا، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير، بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعا تدريجيا ومشروطا للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة، مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقرارا نسبيا في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها، مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
0: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون أكثر من 12 هجوما في مناطق عدة طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم، وأدت لوقوع عدد من الإصابات. وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد متواتر لعمليات اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين، تجاوز عددها 3500 اعتداء منذ مطلع العام الجاري.
3: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين. حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
10: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرض للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في قرية أم صفاية زاد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفاية، هي 4 إصابات بالرصاص المطاطي و2 عبارة عن كسور نتيجة الاحتفال بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
3: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبي نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
11: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات التي السياسية التي تشهدها حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
3: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير. على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. تروى شقرة، الجزيرة، رام الله.
0: في ظل التصريحات الأمريكية والإيرانية ومشهد التشييع المستمر للمرشد الإيراني السابق في إيران، تطرح أسئلة بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات وأولويات الطرفين والقضايا العالقة. الزميل محمود مراد يقدم لنا قراءة للمشهد في فقرة سياق الحدث.
12: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نستشرف الفترة القادمة من المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران عقب تفاهمات وصفت بالإيجابية في مباحثات الطرفين الفنية غير المباشرة التي استضافتها الدوحة رغم استمرار التباين بشأن عدد من الملفات الحساسة. وبينما تتحدث الأطراف عن تقدم في بعض القضايا، تظل ملفات أخرى محاطة بمواقف مسبقة أو تصورات لم تحسم، لكنها ذات سقف مرتفع من الجانبين تسبقها فترة هدوء تدوم لنحو أسبوع على خلفية مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، التي تتزامن كذلك مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها. في موازاة ذلك تتصاعد التصريحات بشأن مضيق هرمز، إذ تصر إيران على أنها المسؤولة عن أمن الممر المائي والضامنة له، بينما تشدد واشنطن على حرية الملاحة وأمنها في المضيق. فما أبرز القضايا التي ينتظر أن يناقشها الطرفان، وهل يحدث اختراق بشأنها، لسيما أنها وصفت بقضايا معقدة وعلى رأسها ربما الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. ترامب أشار إلى أنه منح إيران مهلة مدتها أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة المرشد من منطلق ما وصفه بلطف بلاده. أما في إيران فرد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بمطالبته بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع واشنطن. قاليباف حذر من أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما فستستأنف طهران إجراءاتها المناسبة، دون أن يشير إلى ماهية تلك الإجراءات. اتهم رئيس البرلمان الإيراني أيضا إسرائيل بالسعي لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الآن سنتعرف على مخرجات

0: بحث تناول تأكيد التوصل باتفاق بشأن لبنان، بمعنى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، وأيضا الاتفاق حول الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج. وفق نائب وزير الخارجية الإيراني، تحدث عن أن الحديث بشأن الأموال المجمدة دار عن 6 مليارات دولار، وقال إن هناك اتفاق لإنفاق جزء من 6 مليارات، قد تكون بحدود 3 مليارات دولار من الأصول المجمدة. وقال نائب وزير خارجية إيران بأن بلاده لها أحقية أو حرية التصرف في 3 مليارات دولار لشراء سلع تحتاجها البلاد. وتحدث أيضا عن أن هناك قناة اتصال عاجلة بين الطرفين بخصوص ما تعرف بلجنة مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سويسرا بين الطرفين. الولايات المتحدة، ما نعرفه عن الموقف الأمريكي بعد هذه المفاوضات سربته أكسيوس بشكل دقيق. قالت ما قاله دونالد ترامب اليوم تحديدا، بأن هناك مهلة أسبوع ستتسم بهدوء تام في العمليات العسكرية أو أي تصعيد لإتاحة المجال لتشييع المرشد الراحل. تحدثت أكسيوس عن أن هناك 3 مليارات دولار، وهذه التي تحدثت عنها إيران أيضا، ستستخدم لشراء سلع، لكن بحسب أكسيوس السلع ستكون أو ستشترى من قبل إيران من الولايات المتحدة حصرا. وقالت أكسيوس بأن الأمريكيين عبر المفادين كوشنر وويتكوف أبلغا إيران بأنه فرض أي رسوم عبور عبر هرمز قد يشكل أو قد يؤدي إلى نسف الاتفاق أو احتمالية التوصل إلى اتفاق دائم وطويل الأمد مع واشنطن. تبقى الملفات العالقة كما ذكرت محمود، هناك 3 ملفات رئيسية. مضيق هرمز يبقى العقدة الرئيسية، هل هناك رسوم عبور؟ هل هناك آلية أخرى؟ وأين هي المسارات التي يمكن المرور عبرها؟ هناك الملف النووي، واحد من أهم عقدتين رئيسيتين، وأيضا النفوذ الإقليمي، وبهذا تكون الإشارة عادة إلى حلفاء إيران في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك سلام على هذا الشرح، وسأذهب بهذه المعطيات للنقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور، ولكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين وأهم التحديات الماثلة أمامهما. تصر الولايات المتحدة على أولوية حسم الملف النووي الإيراني وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، لكنها تواجه بعض التحديات، على رأسها ملف تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، لا سيما مع رفض طهران تفتيش جميع المنشآت، ناهيك عن خشية الإدارة الأمريكية من عودة أزمة الطاقة عالميا. إيرانيا ترى طهران أن أولوياتها تتمثل بالاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، لكنها تواجه تحديات عدة في مقدمتها شبه إجماع على رفض قيام إيران بفرض رسوم أو قرارات من طرف واحد في المضيق، كما يعود الداخل الإيراني إلى الواجهة، إذ تتنامى الأسئلة بشأن طبيعة التباينات داخل النظام الإيراني وانعكاس ذلك على التفاوض، بالإضافة إلى أسئلة عن دور المرشد الحالي في إيران ومن يدير المشهد برمته. يضاف إلى ذلك تحد آخر يتمثل في مدى ثقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وشكل العلاقة مع الوكالة. دكتور، كيف تنظر إلى تلك الملفات التي توصف يقينا بأنها ملفات معقدة؟ الخروج من النفق الذي أدخلتنا فيه شائك جدا.
2: هذه المرحلة من التفاوض تعكس أمرين أساسيين. الأمر الأول صلابة العداوة بين الطرفين التي عمرها 47 سنة، بعبارة أخرى طبقات من العداوة وليست طبقة واحدة، وهذا الأمر يجعل تفكيكها غاية من الصعوبة، يؤدي إلى فقدان الثقة. لذلك ما الذي تفعله إيران الآن؟ إيران الآن ترمي بثقة للمضيق. المضيق بالنسبة لإيران ليس ملفا للتفاوض، المضيق بالنسبة لإيران هو عبارة عن محاولة استخدام ملف للمواءمة بين طموحها وبين قدرتها. إيران الآن المضيق هو عبارة عن ورق فرض قدرتها على المشهد الإقليمي والدولي. لذلك عندما تطرحه في الولايات المتحدة تريد أن تقول المضيق بالنسبة لإيران ليس ملفا للتفاوض، المضيق بالنسبة لإيران هو عبارة عن محاولة استخدام ملف للمواءمة بين طموحها وبين قدرتها. إيران الآن المضيق هو عبارة عن ورق فرض قدرتها على المشهد الإقليمي والدولي. لذلك عندما تطرحه في الولايات المتحدة تريد أن تقول الولايات المتحدة رفضتم البرنامج النووي، دمرتم البرنامج النووي،

0: عطلتم النفوذ الإقليمي، لكنني الآن أنا أرمي بثقل ملف لا يمكنكم التعامل معه ولا يمكنكم أن تلغوا وجود الجغرافيا عليه، وبالتالي تحول المضيق عمليا إلى هذا القوة الردع الكبيرة الآن بالنسبة لإيران. بالنسبة للولايات المتحدة، موقف الولايات المتحدة ليس بالشكل الذي يتخيل البعض أنه قوي. الولايات المتحدة تراهن على فائض القوة العسكرية، وفائض القوة العسكرية بالنظر إلى التأثيرات الاقتصادية يتراجع يوما بعد يوم، لأن شركائها بدأوا يعانوا من هذه الأزمة ويدفعوا ثمنا وأضرارا جانبية هم ليس لهم علاقة بها، وبالتالي أصبحت هذه ثقل على الولايات المتحدة تدفعها لتقديم تنازلات لإيران.
1: طيب، عادة ما يردد الطرف الأمريكي أننا لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز، وإن لدينا من الإنتاج النفطي ما يكفينا وكلام من هذا القبيل. هل فعلا الصورة على هذا على هذه الشكل؟ الولايات المتحدة هل تريد فعلا، الرئيس ترامب هل يريد فعلا إبرام اتفاق بشكل ملح في هذه المرحلة؟
0: قبل توقيع هذه المذكرات التفاهم، إيران الولايات المتحدة كانت احتياطياتها من النفط لا تكفيها أكثر من حوالي شهر أو أقل، وبالتالي هذه التقارير التي كانت تقول أن الولايات المتحدة احتياطياتها كثيرة ليست دقيقة. البلد الوحيد الذي احتياطاته كبيرة من النفط هو الصين، تصل إلى حوالي 9 شهور. الولايات المتحدة كانت مع بداية الحرب تصل إلى 4-5 شهور، وتراجعت بفعل كما يقال استخدام الطاقة بشكل كبير. الآن عندما وقعت مذكرات التفاهم زادت احتياطيات إيران لأنه بدأ هناك تدفق للنفط أكثر، وبالتالي الولايات المتحدة عمليا أهم دافع لها لمذكرة التفاهم هو أنها المضيق أصبح مكلف بالنسبة لدافع الضرائب في الولايات المتحدة. وأنت تعرف سيد محمود أن هناك انتخابات نصفية والأمريكيون يصوتون من جيوبهم، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس. إذا
1: ذهبنا إلى الطرف الآخر، هناك حديث عن تعدد مراكز القوى في إيران، هو أصلا النظام قائم على تعدد مراكز القوى، لكن في هذه المرحلة بدأت تظهر أصوات، آخرها مثلا البيان الصادر عن أكثر من 70 شخصية من مجلس خبراء القيادة ينتقد فيه أو فهم منه انتقاد ضمني لمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنها حادت عن رؤية المرشد مجتبى خامنئي. ما مدى تأثير ذلك على الموقف التفاوضي الإيراني؟
0: هذا الحقيقة مشهد متكرر في السياسة الإيرانية، الاستقطاب السياسي وبين قوسين المزايدات على مسار التفاوض. بدأت منذ عام 2003 عندما بدأت أول مفاوضات بين إيران والأوروبيين، ثم المفاوضات البرنامج النووي الحقيقية 2012، وحينها كان يقال أن المفاوضين هم أداء للثورة. تم توصل الاتفاق النووي عام 2015، وحينها قال أن ذلك الاتفاق تم بموافقة المرشد. عندما انسحب الرئيس الأمريكي ترامب بمايو 2018، قيل أن المرشد قال هناك نقاط لم يطلعني عليها الرئيس روحاني ولا جواد ظريف وغضب منهما. كل هذا الكلام يدري في إطار واحد، وهو الاستقطاب السياسي، تصفيات السياسية الداخلية، وثالثا قضية أساسية أن هنالك قوة متفاعلة في المجتمع الإيراني تؤثر في كثير من مصانع صنع القرار، وليس بالضرورة هي ظاهرة في المشهد، هي قوة خفية عمليا لها مصالح إما عسكرية سياسية أمنية اقتصادية في جميع قطاعات الدولة.
1: رغم أن جميع الأطراف تبدو عالقة في معضلة مضيق هرمز، إلا أن الحديث لا يتوقف أيضا عن الملف الرئيسي في هذه المشكلة برمتها، وهو الملف النووي الإيراني. هنا تبرز أزمة الثقة بين الجانب الإيراني وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يفترض أن تقوم بعمليات التفتيش والمراقبة وتنفيذ ما يتعلق بالشق النووي من بنود مذكرة التفاهم. هل سيمثل ذلك مشكلة أخرى في المستقبل؟
0: بالتأكيد الوكالة الدولية هي شريك غير موثوق بالنسبة لإيران، هي بالنسبة لهم أداة للاستكبار كما يقولون الاستكبار العالمي وأداة للولايات المتحدة. معلومات علمائهم النوويين كما يعتقد الإيرانيون تسربت من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها عناوين بيوتهم، وبالتالي هم يعتقدون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكر للجاسوسية، وبالتالي الآن الوكالة تعرف الانطباع الإيراني عنها. الآن هناك حقيقتين مهمات، الأولى 4 منشآت نووية مدمرة لا أحد يعرف حجم التدمير فيها، وإيران غيرت خلال الأشهر الماضية كثير من الواقع الجغرافي المحيط بها حسب الصور الواردة وحتى ملامحها، وبالتالي وكأنها تقول الوكالة الذرية تعالوا وابحثوا عن إبرة في قش. المسألة الثانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن عمليا مجمد عملها إلى حين ينجح المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران وصول لاتفاق شامل يظهر عمليا ما هو الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية. بعبارة أخرى، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها موضوع فعلا على الهامش إلى حين تبلور اتفاق بين واشنطن وطهران.
1: فرص النجاح لأي جولات تفاوضية قادمة دكتور؟
0: بطيء لكن سينجحون. خيار العودة للحرب مستبعد تماما ومكلف ولا يحقق أهداف لا الإيرانيين ولا الأمريكيين، لذلك سيكون كتقدم بطيء ولو دام حتى أعتقد حتى لو سنوات لن يكون هناك مشكلة. الإيرانيون نفسهم طويل، الولايات المتحدة تعتقد بأنه خاصة بالنسبة لرئيس ترامب معه عامين ليس عنده مشكلة في الاستمرار ما دام المضيق يمكن أن يفتح ولو جزئيا، وما دام تدفق نفط يمكن أن يحدث يمكن أن يكون في فترة زمنية طويلة. الإيرانيون يعتادوا على 3 سنوات من التفاوض وهم مستعدون لمثل هذه الفترة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك فاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.

0: the Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شيء عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شيء فيها.
6: شو يعني كل شيء؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
6: والتليفون
5: 9644 8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.

0: أخي المسلم في وقت الانتظار، أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبيه،

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: نحن نفهم التوبة ما هي، هي حالة الانتقال، لأن التوبة انتقال، انتقال من الكفر إلى الإسلام، أو من المعصية إلى الطاعة، أو من الفسق إلى الإيمان. صحيح، هذا صح، لكن هذه جزء بسيط جدا من الذنب ومن فكرة التوبة.
2: شو الجزء الأكبر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ثابت وهذا بودكاست فولك من منصة إرساء. ضيفنا اليوم الأستاذ إبراهيم العساس. يا أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم.
1: أهلا وسهلا.
2: ربما في أول تجارب البودكاست لك.
1: أهلا وسهلا.
2: مسيرة طويلة من يعني المحاضرات والدروس واللايفات على الفيسبوك.
1: حتى جديد حفظت اسمه لسه.
2: طب جميل. كيف انطباعك الأول يعني البودكاست؟
1: والله إن شاء الله إنه جميل وخطوة جيدة، أنا بعتبرها بالنسبة لي، لأنه صاحب المشروع بهم يكثر قنوات وصوله للناس. فأنا أعتقد إن شاء الله أنها تكون قناة طيبة للوصول للناس، نوع من أنواع تنويع الوسائل.
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله تكون جيدة، لأن اللي فهمته من حضرتك ومن سألت إنه الآن البودكاست عليه يعني عليه طلب، عليه حضور، إله حضور، إله جمهوره. فإن شاء الله تكون قناة من قنوات الإنسان صاحب الفكر حريص على توصيل أفكاره، فإن شاء الله أنها تكون قناة طيبة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: أسأل الله ذلك.
2: ونعتقد سيد إبراهيم أنك دائما تعرف نفسك بأنك صاحب مشروع. اللي بيسمعك لأول مرة كيف يعني صاحب مشروع؟
1: والله حتى تحديدا صاحب مشروع في النهضة. أنا أرى بأنه واقع العالم الإسلامي يحتاج لشغل آخر في النهضة. طبعا ليس خارجا من إطار المنطق السليم في العمل، لكن القضية أنا أعتقد أنها تعتمد على التشخيص. أنت العلاج الذي تريد أن تقدمه يعتمد ابتداء على تشخيصك. أي تشخيص، أي خلل في التشخيص يدفعك إلى تقديم خلل أو دواء غلط. بالتالي ممكن أنت تشخص إنسان مصاب بالسرطان، تشخصه فلونزا وتضل 20 سنة تعطيه أسبره وبنادول وكذا ولا يشفى، وأنت تظن بأنك تعالجه. الخطير في الموضوع أنه ممكن يرتاح على البنادول لكن ما عالجته. احنا واقعنا في مشاريع النهضة منذ 200 عام تقريبا، منذ محمد علي. عادة مؤرخين النهضة بأرخوا لأنه العالم العربي دخل في النهضة تقريبا منذ 1820، 200 عام تقريبا احنا بنتحدث. وقامت مئات عشرات المحاولات للنهضة، كلها انا اعتقد انها انتهت الى الفشل. هذا لا يعني أنها لم تتقدم باتجاه شيء يعني، لكن لم تنتج النتائج التي وعدت بها. فبالتالي المشروع قائم على التشخيص، على إعادة التشخيص، على إعادة إدراك أين هي المشكلة. ويبدو لي أنه الموضوع الذي سنتحدث به اليوم له علاقة بها، بقضية التشخيص، لأنه التشخيص يبدأ من تحديد المصطلح.
2: نعم. طيب مثال اليوم اللي هو بنحكي عن موضوع الذنب أو التوبة، يعني شو التشخيص اللي إحنا ممكن نفترضه كناس عاديين؟ والله بيكون الشخص مش مثلا بيصليش، بيتوب لربنا سبحانه وتعالى وبيصير يصلي، خلاص شكرا جزيلا.
1: جميل.
2: تبنا وخلصنا. يعني إيش يعني إيش التصور الجديد؟
1: خلينا ألقي أول إشي على بشكل عام على موضوع المصطلح. أي فكرة هي مجموعة مصطلحات، ومن ثم أي إنسان، لو جبنا إنسان وضعنا على الطاولة وفككنا راح يطلع معنا مجموعة مصطلحات.
2: كيف؟
1: ارجع جمع هذا الإنسان مجموعة مصطلحات، يعني أنت الفكر الذي تحمله والسلوك المنبثق من هذا الفكر، عرفت أم لم تعرف، هو مجموعة مصطلحات. تمام. أي خلل في أي مصطلح بوديك باتجاه آخر. أجيب لك مثال. مصطلح العبادة، الآن لو جبنا عينة للدراسة مجموعة من المسلمين وقلنا لهم ما هي العبادة، أول ما ينصرف ذهنه إلى في العبادة إلى موضوع الطقوس والشعائر. تمام، صح ولا لا؟
2: صحيح. صلاة،
1: تمام.
2: حج.
1: إيه تمام. هذا التضييق خلال 10 قرون، أنا ما بتكلم عن 200 سنة وعن 10 سنين وعن كذا، هذا حصر مفهوم العبادة في الإسلام في المسجد، في الطقوس، في الأذكار. دمر الحالة الإسلامية، حصر المنهج الإسلامي في المساجد، في الطقوس. في حين أن العبادة أعظم تعريف لها تعريف ابن تيمية رحمة الله عليه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بتتخيل من هذا التعريف بقي شيء من حركة المسلم في الحياة لم يدخل في تعريف العبادة؟ فصار المسلم نتيجة لهذا، ما هي المعصية اللي بده يتوب منها؟ المعصية 4-5 معاصي وغيرها لا. أنا بقول في مشروعي، طبعا مش في هذا، في كثرة المصطلح، فرضا إذا أوصلت المسلم إلى أنه إذا تخلف عن موعده يستغفر الله، أنا الآن صنعت مسلم حضاري قابل لإقامة مشروع نهضة. إذا اعتبر أنه تأخره عن الموعد ذنب يقتضي التوبة، نحن في اتجاه بناء مشروع الإنسان الحضاري المؤهل للقيام بنهضة.
2: طب أنا كيف بدي أميز إيش هي صارت مساحة الذنب؟ إيش هو الذنب؟
1: الذنب أي شيء يخالف التعليم الإسلامي في أي شيء، في السلوك الفردي، في سلوك الأمة، في أي شيء، يعني مخالفة الموعد. آية من آيات النفاق، إذا وعد أخلف. إذا أنت دخلتها في الذنب. المسلم ممكن يصلي ويجتهد في صلاته ويبكي في صلاته، لكن في نفس الوقت ممكن يكون صاف سيارته مسكر على الكراج، على كراجات الناس. وممكن إذا نظر نظرة مثلا نظرة إلى حرام يعتبر أنها نهاية الدنيا، في حينه لا يعتبر أنه ممكن يعني تخلف عن موعد أو وعد وأخلف، لا يعتبرها ذنب. بيسموه المناطق غير مفكر فيه، يعني هذا ذنب غير مفكر فيه، مش موجود في الديسك بتاعه اللي جوه. وبالتالي هذا عمل عندنا انفصام في واقع الحياة، في حين ترى في 10% من الإسلام ماشي و 90% من الإسلام مهجور.
2: فطيب هسه كتطبيق عملي، لما نيجي فعليا عن ذنوب، فهمنا الفكرة أنه والله في ذنوب إحنا مش شاعرين أنها ذنوب. طيب كيف يمكن نيجي أمثل على الواقع اللي بيسمع يحس والله أنا انتبهت لهذه الشغلة؟
1: إيش مثل الأمانة، مفهوم الأمانة.
2: نعم.
1: ما هي الأمانة؟ ما هي الأمانة عندي وعندك؟ هي تقريبا 10% من سلوكنا. الأمانة تعريفها الحرفي هكذا عندنا، إني ما أمد إيدي في جيبتك وأسرق منك، إنك تضع عندي شيء وأرد لك إياه كامل. الصدق هو إنك إذا سألتني من فعل كذا أقول لك أنا، فالكل يصفق والأمين ما شاء الله.

0: درس من المصحف ويضع المصحف على الطاولة كل ما بده يشرح. نعم. بعدين بعد شوي يطلع ما لقى المصحف والكل متأثر بالموعظة اللي بتكلم فيها ويبكي، فقال لهم كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ احنا من سرق واقعنا، من سرق حياتنا، عرفت كيف؟ فاحنا عندنا تضييق لمفهوم، لذلك قلت لك الانسان مجموعة مصطلحات، فاذا ضيقت المصطلح او وسعته دمرت الحياة،
1: وهذا انعكس اكيد على
0: هو هذا دمرت الحياة انعكاس على السلوك. لانه كل سلوك هو وليد فكرة، شعرت ام لم تشعر، عرفت ام لم تعرف.
1: نعم. وانعكاس الخلل في مفهوم الذنب، يعني مش شاعر انه هذا الذنب، راح ينعكس ايضا على
0: شبكة علاقاتنا، على قواعد الاشتباك مع الحياة، على الأمة، على المجتمع. طبعا
1: ورح ينعكس على التوبة، يعني مش شعر انه لازم اتوب منه أساسا.
0: طبعا، لانه لا مفكر فيه، كما قلت لك المناطق بيقول لا مفكر فيه، وبالتالي ليش اتوب؟ في حين انه هاي الاشياء اللي بنقول عنها الغير مفكر فيها هي اللي بتنظم شبكة علاقات المجتمع. صلاتك إلك في النهاية، وصلاتك فلسفتها أن تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني أن تنهاك عن الكذب والأمانة عدم الأمانة يعني. إذن الصلاة ساعة في اليوم، ساعتين في اليوم، الباقي شو؟ قواعد الاشتباك مع الحياة. ما هي قواعد الاشتباك مع الحياة؟ الصدق، الأمانة، الموعد، الوضوح، أن تكون أنت متوازنا، هذه مطلب إسلامي، التوازن، الاستجابة مطلب إسلامي. إذا ما فيك صفة لذلك أنا أقول دائما البلادة ممكن يكون موحد، مشرك غير بليد يقيم مدنية، موحد بليد يهدم المدنية. أنت تظن أنك إذا أصبحت موحدا أنت جزت القنطرة وأصبحت في المنطقة الأمان، هذا على مستواك الشخصي، لكن على مستوى العلاقات وشبكة العلاقات أنت غير مؤهل لإقامة حضارة. إدارة الوقت هدف من أهداف الإسلام، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أفناه، يعني أنت مسؤول عن وقتك، ستسأل عن وقتك. الوقت هو يتعلق بإدارة الحياة وشبكة علاقات الناس، وليس مسألة خاصة فيك. وذلك مالك بن نبي رحمة الله عليه يقول، مفكر الجزائر المعروف، إن الشعوب الثرثارة لا تشعر بخطى الوقت الهادئة وهي تمر من تحتها، فبضيع الوقت ونحن نثرثر بلا غاية وبلا هدف وبلا شيء. هذه القضايا، إضاعة الوقت مش مصنفة عندنا في الهارد ديسك بتاعنا، إنها جزء من منظومة الحياة في الإسلام. لذلك هي جزء. الوقت مثلا مالك بن نبي رحمه الله علماء الاجتماع يقول ركن من أركان إقامة الحضارة، الإنسان والمادة يعني الإمكانيات والوقت، يسميها مالك التراب. فالإنسان يدير المادة داخل ظرف الوقت. طب ما عنده قيمة الوقت عنده، ما له قيمة، 10 ساعات وساعة ونص، يعني مواعيدنا احنا بقول لك بشوفك بعد العصر، بعد العصر يعني العصر الجاي تاني يوم، صح ولا لا؟ بعد العصر يعني احنا نلبس اغلى الساعات ولا نتقن ان نعير اوقاتنا على الساعات، لازلنا نتحرك على حركة القمر. ها؟
1: طيب لو جينا يعني مشينا من خطوة أنا مش فاهم إيش هو الذنب، فهذا أدى لمشكلة، أنا مش فاهم شو التوبة أساسا.
0: تمام.
1: فإيش صارت التوبة؟
0: صارت التوبة هي أول، خليني أحكي لك ملاحظتين عندي على التوبة لما بدي أتكلم أنا عن التوبة. التوبة أولا هي الباب المفتوح، هي الأمل الذي يبقيه الله عز وجل للإنسان، إنه دائما أنا عندي استعداد أعود. التوبة بهذا المعنى مقاومة اليأس، مقاومة الانسحاب من الحياة. من المنتحر؟ الذي ينتحر هو الذي فقد الأمل في كل شيء، هو الذي فقد الأمل في كل شيء. التوبة هي التي تعطيك الأمل أنه دائما ما دمت تتنفس عندك أمل أن تعود، الباب مفتوح. تخيل إنسان فقد الأمل، إنسان في علاقات الاجتماعية فقد الأمل في علاقة ما، لن يعود إليها، إلى العلاقة. ولما العلاقة الطرف الآخر يقول لك أنت دائما الباب مفتوح عندك، يبقى عندك أمل. شوف كيف التوبة تقول لك أن الإنسان الطبيعي حتى المسلم هو الذي مات وهو يحاول. أنا أقول أغلب أهل الجنة استثني الأنبياء وكم صديق وكم شهيد، كل من في الجنة هو مات وهو يحاول، يعني مات وهو يتوب، مات وهو يخطئ ويتوب، يخطئ ويتوب.

0: لاحظت كيف؟ هذه ملاحظة مهمة جدا في قضية التوبة، الفسحة المستمرة والباب المفتوح. تخيل أنه لا يوجد مجال للعودة، تخيل أني أنا أذنبت ثم وصلتني فكرة أنه خلاص انتهى الأمر، سأزيد إصرارا في تدمير الحياة وفي المعاصي، لأنه فيش مجال مدامها خربانة خربانة خلاص. صح ولا لا؟ لكن لما أنا يقول لي دائما في باب لك الرجاء، إذن التوبة علاج نفسي للإنسان. لا ينسحب، الذي يفهم فكرة التوبة لا يمكن أن ينسحب من الحياة، لا يمكن أن ينسحب من صناعة الحياة. هذه الملاحظة الأولى.
1: جميل.
0: الموضوع الثاني الخطير أنه نحن نفهم التوبة ما هي، هي حالة الانتقال، لأنه التوبة انتقال، انتقال من الكفر إلى الإسلام، أو من المعصية إلى الطاعة، أو من الفسق إلى الإيمان. صحيح، هذا صح، لكن هذه جزء بسيط جدا من الذنب ومن فكرة التوبة.
1: شو الجزء الأكبر؟
0: الانتقال داخل، الارتقاء داخل دائرة الصواب، هي فلسفة التوبة الحقيقية. لذلك من الأمور التي لفتت انتباهي قديما حديث للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي، يعني كأنه يظلم أو غين يقبض أو كذا على قلبي، فأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. في علماء خافوا يشرحوا هذا الحديث، قالوا قلب النبي عليه الصلاة والسلام مطهر نور، فكيف يعني النبي عليه الصلاة والسلام تدخل الظلمة إلى قلبه؟ فقال خلص نمره على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى أن وجدت أحد العلماء يفسر الحديث تفسيرا رائعا، هو فكرة فلسفة الحياة والعلاقة مع الحياة، وهو قال إنه غين أنوار لا غين ظلمات. كيف يعني؟ يعني إحنا الآن لو موجودين في غرفة فيها إضاءة 100 شمعة، إضاءة جيدة 100 شمعة، بعدين واحد دخل علينا 1000 شمعة، إيش ننظر لأنفسنا؟ إنه كنا بظلام.
1: صحيح.
0: فهي قضية نسبية، تبات؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام دائم الارتقاء داخل دائرة الصواب، كلما ارتقى إلى درجة استغفر من الدرجة اللي قبلها. وذلك هذه المعنى كثف المتنبي في بيت شعر، قال ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. أعيب شيء في حق الإنسان أنه يجيب 90 في حين وبقدر يجيب 95، هذا عيب في حق الإنسان الواعي. أعيب شيء أن تكون أنه لديك القدرة على أن تكون أفضل فتكون فاضل، هذا عيب في حق الناس اللي بتفهم. أنت لم تخرج من دائرة الصواب، أنت بتلعب في دائرة الصواب لكن لم ترتقي. هذا يجعل أنه أنت دائما في حالة ارتقاء في كل شيء، الإتقان والإحسان في العمل هدف شرعي مطلوب، الله يحب المحسنين في كل شيء مش بس في الدعاء وفي الكذا. اتخيل المفاهيم هاي لما نعممها بعد ما ضيقنا مفهوم الذنب، يعني عندما تقصر عن شيء تستطيع أنت في ذنب. تخيل، يعني تقصيرك عن الارتقاء داخل دائرة الصواب. وذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، طب هم آمنوا آمنوا، شوف، ثم تاب عليهم ليتوبوا. طبعا تخيل في وصف الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، الله عز وجل بيقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. طب هذول خرجوا معه، وين ذنبهم؟ يلا تنشوف وين ذنبهم. ذنبهم أن وجود مقصر داخل المجتمع مسؤوليتهم، فأنتم مذنبون لأن هناك مقصرين موجودين داخل المجتمع، قصرتم في الارتقاء بهم ولو كنتم قد خرجتم. إيش هذا المعنى؟ معنى رائع جدا، رهيب هذا المعنى. تخيل مجتمع مسيطر على هذه الأفكار، هذا مجتمع دائما في حالة ارتقاء. وذلك في الصناعة، في السيارات مثلا كل سنة بنزلوا لك موديل وفي حالة ارتقاء. من لم يتجدد يتبدد. النوكيا كان رقم 1 في الدنيا في العالم، لو لم ينتبه إلى التجديد سقط. والإنسان كذلك، أما الإنسان إذا بيظل دائما داخل دائرة هذا هو القادر أو المعقول، أنا لم أخطئ، لا لا، الإسلام بيقول لك طلعناك من دائرة لم أخطئ، كيف أصبت وكيف ارتقيت في الإصابة. فالتوبة حالة ارتقاء، التتوب من النقص الذي فيك في كل شيء، في كل شيء.
1: زي إيش في كل شيء؟
0: في حياتك، في عملك، في اجتهادك، في دراستك، في علاقاتك مع الناس. طبعا.
1: طب حتى الدراسة، الدراسة خلص إشي.
0: لا لا، الدراسة عبادة. إيه، لأنه أبوك قاعد بصرف دم قلبه عليك وأنت بتخونه. لا لا، أنت مش بس ما كسبتش طاعة، أنت عملت خيانة عندما لا تدرس جيدا. إذن أنت في عبادة. ما إحنا قلنا تفسير العبادة، العبادة كل شيء، العبادة كل شيء. إذن عندما تكون إنسانا محترما أنت في عبادة، أنت في عبادة. لاحظت الفكرة هذه؟ ولذلك لاحظ المجتمع المدني، مجتمع أرقى مجتمع في العالم، مجتمع يثرب، مجتمع المدينة المنورة. الناس بتفكر أنه هذا المجتمع كان مقطع حاله في الصلاة والصيام. لا لا، عادي، مجتمع عادي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر مش في المدينة، طالع بدور في، يعني كان خارج يبحث في مال له. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه بيقول اشتغل إخوان في الزرع وهذولاك في التجارة. كيف مجتمع يغلب الحركة؟ ولكيف هذا المجتمع بنى القاعدة المركزية التي يستطيع من خلالها أن يقوم فيفتح العالم إذا ما في سند داخل المجتمع نفسه دعم؟ كيف انتقل المجتمع من مجتمع بدائي، مجتمع بدوي، مجتمع مبني على شيخ القبيلة والكذا، إلى مجتمع أمة له فكرة اقتصادية وله النبي عليه الصلاة والسلام أسس المسجد وأسس معه السوق. طبعا انتقال بالمفاهيم من دائرة لدائرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في نفس الوقت اللي بيعلمهم فيه الصلاة بيعلمهم تحديد المصطلحات، هاي بعطي المصطلحات بعد آخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من المفلس؟ قالوا المفلس من لا دينار له ولا درهم. صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بده ينقلهم لمجال آخر في طبيعة شبكة العلاقات داخل المجتمع. قال المفلس من جاء بحسنات ولكن جاء قد شتم هذا وضرب هذا وكذا، فيأخذ هذا من حسنات. الحديث اللي معروف. إيش عمل؟ أكد المعنى الأصلي وانتقل لرحاب ضخمة جدا في المعنى. انتقل من حالة خاصة تتعلق بالفلس الشخصي، الإفلاس الشخصي اللي معيش دينار ولا درهم، إلى حالة تضبط العلاقات الاجتماعية. دائما النبي، أي نبي، النبي المفكر يأتي ليعيد القيمة للمصطلحات، إعادة تفهيم المصطلحات. أيضا من ليس الشديد بالسرعة اللي بسرع الناس، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ضبط لطبقة العلاقة. التقط شوقي، أحمد شوقي، هذا المعنى. قال ليس اليتيم بمن طوى خطب الردى أبويه عنه فخلفاه ذليلا، لكن يتيم الحي من وجدت له أما تخلت أو أبا مشغولة.
1: فهو عاد المصطلح بطريقة
0: وسع. فإذا الإسلام جاء ليقول لك من هم المحسنون، من هم المتقون، من هم المسلمون.
1: طب كيف كان يعني مفهوم التوبة عند جيل الصحابة؟
0: جيل يشتغل بناء على هذا، يشتغل على الحرث في الدنيا، الحرث في الدنيا. تمام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضخم من شأن العمل في الدنيا. صحيح الدنيا لها ضابط، ولذلك لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الدنيا. جاءه رجل فشكى إليه فقره، ما قالوا روح صلي ركعتين مثلا أو اعمل كذا. أنا سمعت الخطيب في الجمعة الماضية قل واحد جاء لأحد المشايخ يشكو له الفقر، بهدله، قال له أتتمنى لو عندك 20,000 درهم وإيدك مقطوعة وعينيك عور وأبصر؟ قال له لا. قال له اتق الله، احمد ربك. النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل هيك، أعطاه فاس وقال له روح احتطب. رجع بعد فترة الرجل محوش ومتصدق. شو عمل؟ عمل إنتاج. شو معنى زكاة؟ الزكاة ماذا تعني الزكاة؟ هناك أنا أخرج زكاة، هيك هذا الجواب التقليدي. لا، الزكاة لها فلسفة اقتصادية تعني أمرين. أولا أن صاحب الزكاة، صاحب المال، عليه أن يبقى دائما مشغلا لماله، وإلا بيخلص، بتخلص الزكاة، فلازم يظل يشتغل. فكانوا ضمنا بطريقة غير مباشرة الإسلام قال للمسلم الغني ظلك اشتغل عشان مالك يبقى مستمر، ثم قال للفقير خذ وأنتج لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، والذين يكنزون الذهب من هم الذين، مش اللي بيحوشوا مش اللي بيختزنوا، من هو لو كنزت مال الدنيا أخرج زكاتهم أسمكش كانز، ولو معك دينارين ما أخرج زكاتهم أنت كانز، يعني داخل الوعيد. إذن هذا تحريك للمال، بس بعد هذا المعنى وأبعد من هذا المعنى، الزكاة تقول للغني حرك مالك دائما ولا سينفذ، وتقول للفقير حر أنت أيضا اسعى لكي تكون صاحب مال تعطي الزكاة.
1: نعم.
0: إذن كل تعليم الأذان الله أكبر من أجمل ما سمعته من الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. إيش يعني الله أكبر؟ النداء للصلاة. أكبر اعتراف بأن ما تشتغل فيه في الدنيا كبير، لكن الآن الله أكبر،
1: واجب الوقت،
0: واجب الوقت. فإذا قضيت الصلاة فانتشر وابتغي من رزق الله، اطلع ضلش قاعد في الجامع، شو ممنوع؟ عمر رضي الله عنه بالكرباج قوام، شو بتعملوا؟ أو بالصوت عشان البودكاست.
1: طب عن شو لازم نتوب؟
0: عن كل شيء أولا معاصي، المعاصي المعروف إنها معاصي. تمام، هاي أولا.
1: زي شو المعاصي؟
0: زنا، سرقة،
1: متفقين عليه،
0: المتفق عليه. تمام. نتوب عن عدم الإتقان، نتوب عن عدم الإحسان، نتوب عن التخلف، نتوب عن عدم استغلال الوقت. إذا وصلت بالمسلم أنا أن يتوب إذا تأخر عن موعده كما قلت لك في البداية، فأنت معناته بدأت تصنع إنسان قادر على بناء حضارة. طبعا. وذلك لاحظ كل حتى العبادات المباشرة، العبادات المحضة، دائما خلفها إنشاء حركة الحياة. لذلك أنت تأتي إلى الصلاة بعد الاعتراف بأن ما كنت فيه كبير، لأنه الله أكبر الآن في واجب الوقت، ثم بعد ذلك بقول لك انتشر وابتغي من فضل الله اخرج. فكأن المسلم غلط جدا، وهذا الخطاب كان خطأ وقع يعني أحيانا دون أن يقصد، أنه كأنك تأتي من إلى الصلاة كأنك جاي من القرف أو من الوسخ أو من القذارة. لا، أنت جئت من محراب الحياة إلى محراب الصلاة.
1: كيف يعني من محراب الحياة؟
0: محراب الحياة، الحياة محراب، عبادة كلها عبادة، هاي محراب، لم تأتي من قاذورات، أنت جئت من محراب الحياة إلى محراب الصلاة، ثم لما تنتهي من الصلاة ستعود إلى محراب الحياة.
1: وتخيل الخلل في تصورنا لمفهوم العبادة بيؤدي أيضا لخلل،
0: لأن الخلل في مفهوم العبادة دمر مفاهيم الإسلام، أنا بعتبره من أخطر المفاهيم اللي دمرت مفاهيم الإسلام، حصرت العبادة في شيء معين. والتوبة من الأمور التي وقع فيها الخلل أيضا. فلذلك أوقعتنا في حالات يأس، شفت؟ أوقعتنا في حالات يأس. التوبة تجديد، التوبة أيضا فيها تجديد، في إحساس بالتجديد. أنا بسمي التوبة المصطلح المعاصر إعادة تأهيل. يعني أنت لما تتوب أنت تدخل ترجع بقوة، فكأنه أعيد تأهيلك. التوبة أنت تعود من حالة متوقعة أن تيأس أو تفقد الأمل، ها؟ إلى أنه دائما الباب مفتوح، فأنت كأنك تعيد تأهيل نفسك، ودائما الذي يعود من الخطأ أو من التقصير يعود بقوة، يعود يريد أن يصلح، يريد أن يصوب، يريد أن يرتقي، فيأتي بعزيمة. فلسفة التوبة إشي عظيم في الإسلام، لا ينظر الإسلام إلى الإنسان أنه قاذورات أو أنه يعني شيء مجرم أو أنه شيء، لا ينظر أنه إنسان يعني إنسان خلق هكذا ليعمر الحياة، لم يخلق شيء في الإنسان إلا وله هدف من أجل تعمير الحياة. طبعا بكس الفكرة عبادة التوظيف وحكمة التوظيف،
1: بمعنى
0: الله سبحانه وتعالى خلق الفضول في الإنسان، لولا الفضول في الإنسان لما تطورت البشرية. لكن الفضول إن زاد عن حد بصير إيش تسميه مثلا تدخل فيما لا يعنيك. فالشعر الفارقة بين الفضول الإيجابي والفضول السلبي إنجاز التعبير شعرة بسيطة. تمام؟ كل صفة في الإنسان حتى الذي تظنه لأول وهلة سلبية وجد لتعمير الأرض. لذلك هذه الصفات تسحب من الإنسان في الجنة لأنه ما عندها لزوم للعمل.
1: وبالتالي بتصير النظرة مختلفة. أنا هدفي النهائي، أنا هدفي النهائي أكيد الجنة والآخرة، لكن وجودي في الدنيا هو هذا الاختبار أصلا اللي أنا من خلاله.
0: أنا أقول أكثر من هذا. كلما عمرت الدنيا أفضل كان للجنة طعم آخر وأحلى وأجمل. طبعا
1: أفضل بأي
0: من جميع النواحي. أنا أعمر الدنيا وأشعر بأنني أعمر الدنيا وأخذ على هذا أجرا. تمام. طيب أعمر الدنيا وأخذت فيها ما أشتهي، إذن أصبحت الجنة بالنسبة إلي قيمة أعظم من مجرد أكل وشرب. ولا النظر إلى الله، إلى الله عز وجل يوم القيامة ليه؟ لماذا طلب الرضوان؟ اذهبوا فقد رضيت عليكم. ليه الجنة يعود إلى أهله مسرورة؟ ليه صحبة الأنبياء وحسن أولئك رفيقة؟ في قيم ومعاني لذة، لذة أخرى في الجنة. ومن ظن أن اللذة هي لذة المادة فقط أو الشهوة فهو محروم. أنا أتمنى أن أرى أبو بكر الصديق في الجنة، نفسي يعني أصاحبه كذا. طب تقول ليش والنبي؟ ما احنا عارفين والنبي كمان عليه الصلاة والسلام.
1: الله صلى الله عليه محمد.
0: لكن أبو بكر هيك عندي طموح أشوفه وأجلس معه وأسأله كم سؤال، هاي لذة. فبعود أنت في ارتقاء حتى في سعيك إلى الجنة، ارتقاء.
1: وبنفس الوقت مرات لما يخطر ببال الناس نفس الشيء موضوع المصطلحات، مثلا العمارة نعمر الأرض، فمباشرة بيخطر ببالك النظرة الرأسمالية الأبراج الكذا، هذا بده يكون أيضا
0: للأسف لأنه نرى نماذج حمقاء إحنا في التعمير. لكن العمران أصلا علم هو العمران بتعبير ابن خلدون علم الاجتماع. وتعمير الأرض هدف مطلوب. واستعمركم فيها، يعني إيش استعمركم؟ طلب منكم عمارة الأرض، فطلب. وعمارة الأرض هدف من أهداف الإسلام.
1: بأي معنى عمارة الأرض؟
0: بالمعنى كامل، العمارة كامل. مش عمارة يعني طوبار وشمينتو بس وحجار. كل إشي. العلاقات الاجتماعية عمارة، العلاقة الأسرية عمارة، عمران علم العمران بتعبير ابن خلدون هو علم الاجتماع. إيجاد قوانين لضبط العلاقات هذا عمران، اسمه عمران مش تعمير. يعني استعمار يعني طلب منكم عمارة الأرض، طوبار وشمينتو بس وحجار. كل إشي. العلاقات الاجتماعية عمارة، العلاقة الأسرية عمارة، عمران علم العمران بتعبير ابن خلدون هو علم الاجتماع. إيجاد قوانين لضبط العلاقات هذا عمران، اسمه عمران مش تعمير. يعني استعمار يعني طلب منكم عمارة الأرض وفق مراده سبحانه وتعالى، وفق ما يحب. وذلك خير نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. ليش تصوير انه المسلم لازم يكون يعني مسخم وفقير وملطش هيك؟ ليه يعني؟ ليه هاي الصورة؟ حتى في المسلسلات الدينية دائما كان في المسلسل الديني بيجيبوا الكافر شجاع وشاطر وقوي والمسلم مشارتح يعني وهيك وبسيط وبيحكي يا رسول الله يعني هيك مسكين بنشهد عليه. يعني ليه؟ نمط بيصنع لك صورة نمطية، وانت أدرى مني في الإعلام، بيصنع لك نموذج بارادايم شخصية المتدين هيك.
1: خلص شو بدك بالدنيا؟
0: أيوة. لا، انه دائما ضعيف ومهزوز ومسكين وبيحكي بطريقة يعني بطيئة، زي النمط العلماء لما جموا بالسينما كانوا بيتكلم بطريقة رقيعة يعني قال السلام علي يعني عارف، بين البقية طبيعيين يعني، ودائما بيسأل عن الأكل والفتة والكذا. هذا بناء صورة نمطية للمتدين، عرفت كيف؟
1: فأنت بتصير تنسحب من محراب
0: طبعا الحياة. بتصير لما أنت تسمع متدين، هاي الصورة في الإعلام، لما تسمع متدين بتشكل في ذهنك، في خلفية ذهنك هذه الصورة. طبعا فابنك لما يجي يقول لك بدي أدرس الشريعة تقول له لا، كأنه بدك تصير أهبل يعني، بدك تدرس الشريعة بدك تصير أهبل، لأنه إحنا قدمنا نمط صار يقول الدين ونهبل هيك للأسف الشديد. للأسف الشديد.
1: وهذا مرتبط فيه يعني كون الإنسان مطلوب منه يعمر الأرض بالمعنى الشامل للعمارة.

0: ضمن شو القاعدة؟ شو داخل مرضات الله وفق مراد الله عز وجل. هذه القاعدة، وهنا تصبح أنت في عبادة،
1: وهي المعنى الشامل للعبادة أساس.
0: بس يعني هون تصبح أنت في عبادة،
1: صحيح، تعبد ربنا. واللي بيشمل الدنيا خلال مسيرك خلال عبادتك لربنا سبحانه وتعالى بمعناها الشامل، أنت راح تغلط، وهذا الغلط يبدو أنه مش إحنا لازم نتعامل معه كأي شيء ننجز منه أنه لا.
0: عادي جدا. كل ابن آدم خطأ، طبعا ما حدا يفهم أنه إحنا بنشجع الخطأ، لكن حصل. هذا هو الإنسان، هذا هو الإنسان، هذه الصفات موجودة فيه، هو في صراع دائم مع نفسه ومع الشيطان ومع وكذا ومع مؤسسة الشيطانية. في إشي أنا بسميه المؤسسة الشيطانية، أضعف أضعف عناصر هاي المؤسسة هو الشيطان نفسه. هاي المؤسسة الشيطانية أغلب أعضائها موظفيها من البني آدمين، من البشر، وبالتالي الإنسان بقاوم كل هذه، يقع ويقف، المهم أن يستمر. الشيطان لا يفرح إذا أذنبت، يفرح إذا بقيت قاعدا. شوف، ولذلك أعظم الذنوب الجهل، لأنه الجهل بوابة كل الذنوب. طبعا في كلام شبيه لهذا ابن القيم رحمة الله عليه بيقوله، الجهل هو بوابة كل فساد. وذلك شوف، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فسبب الفساد في البشرية من الظلم أو الجهل. الظلم اللي هو التعدي والإفساد المقصود، والجهل، الجهل بوابة. وذلك مالك بن نبي رحمة الله عليه يقول، إذا كانت الوثنية جاهلية فإن الجهل في حقيقته وثنية، لأنه ينصب أصناما ولا يضع أفكارا.
1: طب أنت بتتخيل أستاذ إبراهيم لو تغير مفهوم التوبة عند الناس في المجتمع الآن؟
0: مش تغير لحاله، إحنا من نغير.
1: يعني طبعا
0: يجب أن تقوم يقوم خطاب كامل متكامل يعيد تفهيم المصطلحات، مفهوم الولاية، مفهوم التوبة، مفهوم الضعف، مفهوم القوة، كل إحنا بحاجة لإعادة تصنيف للمصطلحات. أنا مشروع واحد من مشاريع، يعني أركان مشاريع قائم على إعادة تفهيم المصطلحات وبنائها. وأنا جبت لك مثال العبادة، شوف العبادة شو عملت. سلسلة كاملة من المصطلحات تدمرت بسبب شو فهمنا للعبادة.
1: طيب نعيد السؤال بطريقة
0: أخرى. تعيد السؤال.
1: طيب لو إحنا عملنا على تغيير مفهوم التوبة وغيره من المفاهيم والمصطلحات، وفعلا راح للإطار الصحيح اللي هو يضمن الاستمرارية في التحسين وما إلى ذلك، وعدم إن مش بس مجرد بإطار ضيق، ونزلت أنت في المجتمع، شو رح تلاقي تغير؟
0: نتائج عظيمة. شو شارك؟ كل السلوك سيتغير، مواقف من الخطأ والصواب تتغير. طبعا هذا مع وجود عوامل أخرى، مع وجود قرار سياسي، قرار إداري، مؤسسات تشرف. لا شك في ذلك، مش لحالها. يعني ما بنضخم برضو من كلامنا، يعني أنه إذا الناس فهمت التوبة كل شيء بنحل تلقائيا. لا، هناك معادلة، هي معادلة معقدة، معادلة التغيير لكن لا شك انه اذا انت بنيت منظومة فئة من الناس تشتغل على، لا شك انه ستنعكس هذه على الاداء، ستنعكس على شبكة العلاقات، ستنعكس على احسانك واتقانك. طبعا لا شك في ذلك.
1: وانا بسألك عشان
0: طبعا لا شك
1: بدي اخذ هيك مثال واقعي قبل وبعد، كيف اللي انا كانسان في المجتمع وانت تعاملت مع شخص في المجتمع وعنده مفهوم التوبة مضروب.
0: ماشي، دعني أضرب لك مثالا. مجموعة من الناس بتعيش مع بعض، اللي بدينا فيه موضوع الوقت، تمام، والتعامل مع الوقت. كويس، تخيل مجتمع إنساني أيا كان عدده يتعامل مع الوقت ومع القضايا بتتعلق بالوقت، زي المواعيد واللقاء والموعد وانتهاء العمل وبدء العمل والإتقان داخل العمل، كل هذا ظرف الوقت يحتويها ظرف الوقت. تخيل إنتاج هذه الفئة من البشر لما تكون تتعامل بهذا الشكل ولا تعتبر أن هذا ذنبا، ثم تنتقل إلى هذه نفس هذه المجموعة البشرية، سينتقل أدائها وشبكة علاقاتها فيما بينها إلى أفاق رهيبة جدا. واضح؟ وضح المثال؟
1: وصلت. فبالتالي هذا أيضا يعني راح ينتشر، يؤدي لانتشار الفكرة الأساسية اللي هي الإسلام.
0: لا شك.
1: إذا إحنا مش قاعدين ننشرها.
0: إحنا مش قاعدين بنقدم صورة عن الإسلام جيدة. إحنا ما قاعدين بنقدم، وذاك الغربيين اللي اختلطوا فينا مخدين صورة سيئة عندنا. يعني مخدين صورة عنا سيئة، حتى لو بيشوفونا بنصلي، يعني اللي أسلم والله عشان شافنا بنصلي ومرتبين، هذول كم واحد؟ البقية كل اقرأ كتب لماذا أسلمت، يعني كان في زمان سلسلة كتب لماذا أسلمت، وفي الآن برامج على التلفزيون، نسبة كبيرة من اللي أسلموا بيقولوا مليح اللي أسلمنا قبل ما نشوفكم.
1: أو نشوف المظاهر.
0: لا نمارس درجة الشهادة على الناس. ما الذي لدينا لكي نقدمه إلى الناس أفضل مما هم فيه؟ دعك من العقيدة والدين والكذا، لأنه أغلب الناس لا تدرك. هو بتطلع على سلوكك العام، على شبكة علاقاتك، على قواعدك في الاشتباك مع الحياة. إذا نسبة كبيرة من اللي أسلموا قالوا لو جئنا، لو رأيناكم قبل أن نسلم لما أسلمنا. كثير منهم قال الحمد لله اللي أسلمنا قبل ما نشوفكم.
1: طب اللي بحكي لك إنه في الغرب، وهذا حقيقة، إنه والله مثلا في التزام بأمور معينة، مثلا والله ملتزمين بالنظام وبكذا وبهيك، وبحالة معينة صار في خلل، صار في انفلات للنظام، قطعت الكهرباء، فأنت بتلاقي إنه كل المجتمع صار عبارة عن وجه آخر مختلف تماما. طب معناته هم مش مقتنعين
0: بال... لا لا لحظة شوي. أولا أنا لا أطرح الصواب مقارنة مع أو ضد. أنا لما جبت مثال عن الغرب مثال في حدوده خده. أنا ضد فكرة إني أقارن يعني، وأعتبر أنا أيضا لست مبهورا يعني بالغرب، ولا عندي عقدة الخواجة يعني. لا لا لا، أنا أقارن بالصواب، وأنا أعتبر نفسي من أكثر الناس اطلاعا على ما يحدث في الغرب، وذهبت وزرت وشفت يعني، بعرف الكلام هذا. لكن أحيانا إحنا بنبالغ في الهجوم عشان نبرر ضعفنا أو تقصيرنا. يعني كل الناس رايحة تسرق بعض، مش صحيح يعني، برضو في مبالغة. إذا صار طفت الكهرباء الناس أبصر شو يعني، برضو إحنا شوي بندافع عن تقصيرنا وعن تخلفنا مرات بعكس الصورة عليهم. يعني تيجي بقولك ما هم ما أبصر شو بيعملوا، ملناش فيهم بعيدا عنهم، أنا بدي الصواب لأنه هو صواب، بعيدا عن فلسفة المقارنة هاي. ومع ذلك يجب أن نكون منصفين لما بدنا نعمل عملية مقارنة، نكون يعني واقعيين في المقارنة وما نبالغش. يعني ما نبالغ وإحنا بنلعب لعبة المقارنة، حتى يعني نقنع أنفسنا وندافع عن عقادنا وعن تخلفنا وكذا. وفي النهاية المجتمع العربي اللي هو أرقى مجتمع في ذلك الوقت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أكثر مجتمع مؤهل لحمل الإسلام، كان فيه كل البلاوي وكل المعاصي، لكن إنسانياً إدارة المروءة والنخوة والشجاعة والانضباط والالتزام بقوانين المجتمع هي اللي هيئت هذا المجتمع للنزول الإسلام عليه وحمل الإسلام.
1: فبالتالي إحنا ما بننظر إنه والله هذا الإشي المثالي،
0: أنا منظرش للمعاصي ولأنه في حرمية وفي سرقين وفي سرقة، مش هذا المقياس لحاله يعني. عرفت؟ في عوامل أخرى من علامات التفاعل البشري. يعني انت انا انظر ما ابعد من السلوك. يعني انت ممكن تقول لي عندهم علاقات زنا وشذوذ وكذا، صح؟ انا بنظر ما خلف ذلك، عندهم انسجام ولا لا يوجد انسجام. احنا مجتمعاتنا غير منسجمه.
1: كيف
0: غير منسجم؟ تبطن غير ما تظهر. واقعنا غير منسجم، نؤمن بشيء ونتكلم بشيء اخر. انا ممكن الان احلف عليك 100 يمين انك تتفضل وانا مش قاصد يعني، تمام؟ هذه القضية معيارية أكثر في حمل النهضة وحمل الدين أكثر من أي شيء ثاني، لأنه بتوب عن السلوك الثاني، بتوب إذا أقنعته بالفكرة، لأنه منسجم سيحمل الفكرة صح. زي أبو جهل، أبو جهل كان منسجم، فرعون ما كان منسجم.
1: بدنا توضيح كيف أبو جهل منسجم.
0: أبو جهل رفض الإسلام بوعي وبقناعة، فيش لف ودوران. ولما جلس ابن مسعود رضي الله عنه ليقطع رأسه في آخر غزوة بدر، قال لابن مسعود رضي الله عنه لمن الغلبة؟ قال لله ورسوله يا عدو الله. قال اقتل فما في الحياة خير. فرعون شو قال؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، صح؟ لو غيرنا المشهد وحطينا أبو جهل مكان فرعون، وفرعون مكان أبو جهل، أبو جهل مش رايح أسلم ولا ما رايح يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن فرعون وقاعد فوق راسه ابن مسعود يقول له أنا أسلمت يا جدع وخلاص ومشينا. طبيعة الشخصية، الثقافة. فرعون طلع إله من خشب، من قصب. هذا الشخصية العربية اللي كانت واضحة، وذاك ما كان في نفاق في مكة، النفاق من اليهود تعلموا. الشخصية العربية هذه، أبو جهل رفض بوعي وكفر، أبو بكر آمن بوعي فآمن.
1: ولما ينتقل من الكفر للإيمان
0: بنتقل قوي. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. كان المعدن محشات. لأنه الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. المعدن التنك زي حالتنا الآن, خربنا الدنيا. هذا معنى أنه إن الدين إذا فسد العمل به تحول إلى آلة انحطاط.
1: ممكن أشوف شيخ
0: يتحول إلى أفيون للشعوب. هو ماركس الكلمة اللي قالها صح.
1: نوع من التدين,
0: هو تدين النصراني. وإحنا الآن إذا تدين إحنا مدينين, إذا تديننا مثلهم يتحول الدين إلى أفيون. طبعا هي مش مقتصرة على النصارى.
1: فممكن أشوف شيخ معين
0: إذا فسد العمل بالدين يتحول إلى آلة انحطاط, سواء كان مسلم ولا كافر ولا نصراني ولا يهودي, إيش ما كان.
1: فمش بالضرورة يكون في شيخ معين وعمامة وأمور وهكذا. فأشعر أن هذا والله فعلا الطريق الصحيح. لا, هو ممكن يقدم نوع من التدين
0: الخطأ ولو بنية حسنة. ودعك من اسم شيخ ومش شيخ وعالم, المجتمع المسلم بكامله يقدم صورة خطأ عن الإسلام, ناقصة أو خطأ أو ما لا مشكلة, في مشكلة عندنا. وذكاء لما كانوا الصحابة الذين تأخرت وفاتهم يقولوا إنه هذا مش يعني لم نرى شيئا مما تركنا عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا بحكم 100 هجري, من بالك الآن إلا الرسوم والطقوس والكذا. القضية تحتاج لتشخيص وجرأة في مواجهة الحقيقة.
1: وإذا انعكس هذا المفهوم, مفهوم التوبة على الواقع,
0: تغير الحياة كلها كما تغير واقع العرب. هم بس صاروا يصلوا, احنا فاهم صاروا يصلوا, أو بعدين كل شبكة علاقاتهم اختلفت, نظرتهم للحياة, فكرة الإنتاج عندهم اختلفت, فكرة العلاقات اختلفت, فكرة مقاييس تقييم البشر اختلف, كل شيء اختلف, وبالتالي انعكست هذا وأصبحوا في شيء بيقدموه للناس. يعني في الفارسي اللي يعيش في حضارة فارسية صار يرى هؤلاء القوم اللي كان ينظر إلهم زمان على أنهم مجموعة من الجوعة والعراة, صار ينظر إلهم أنهم انبهار حضاري هدول.
1: ومش صح أنه إحنا يعني إلنا الآخرة والدين
0: ولا إلنا إشي الآن ما إلنا إشي صراحة.
1: لا, والغرب بيشتغل بحيث إنه يخدمنا, فهمت علي كيف؟
0: إنه يعني مليح اللي الله سخرنا الغرب, إحنا نتفرغ لطاعة الله, وهي راكب علينا الغرب بهاي الأدعية, أو اضرب الظالمين بالظالمين وإيش؟
1: وأخرجنا
0: من بينهم سالمين. لا, والدعاء بالزيادة كمان, واجعل أموالهم ونسائهم غنائم, يعني وإحنا قاعدين كمان مش عارف من يجيب لنا الغنائم, إحنا الأسطول الياباني بجوز.
1: يعني ممكن بالعموم إذا يعني أنا بتخيل إنه هاي الحلقة كثير بتغير مفهوم التوبة عند الناس, و بشكل عام الواحد بيطلع منها ماذا أفعل بس كختم.
0: أنا طموحي من أول حلقة من هذه أني ألقي مجموعة من الألغام واللي تنفجر في وجوه من يستمع لي حتى يرجع يراجع نفسه. يعني يكفينا أن ألقي مجموعة من الألغام تتفجر في أذان من يستمع لي حتى يبدأ في النقطة الأولى اللي هي التفكير. مش بالضرورة يأخذ شيء عمله يشتغل عليه مباشرة.
1: جميل, الله يجزيك الخير.
0: طبعا جميل. ولا شو
1: تحب تضيف أي شيء؟ تحب تضيف أي شيء؟
0: سلامتك.
1: الله يجزيك الخير. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. شكرا أستاذ إبراهيم. ويعني المستمعين الكرام إذا بيحبوا يشاركوا الحلقة فهذا شيء جيد
0: إن شاء الله,
1: بحيث يوصل للناس. الله يجزيك الخير.
0: ياك الله, أشكرك جدا على هذا الحوار الجميل الرائع.
1: الله يكرمك.
0: جزاك الله خير.
1: الله يسعدك.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: The voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
1: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق وإن واشنطن وطهران تأخذان استراحة حتى انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وقال ترامب لموقع أكسيوس إنه يتابع مراسم التشييع وإنه بالإمكان القضاء على الجميع لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه على حد تعبيره. وفي سياق متصل العلاقة في سياق العلاقة مع إسرائيل قال ترامب إن لقاء سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب من نتنياهو. أما إيرانيا فقد قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز ليس ساحة استعراض عسكري للقوات غير الإقليمية. وأضاف أن الدول المطلة على المضيق هي المسؤولة عن ضمان أمنه. وفي لبنان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته. وأضاف عون أيضا أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. وفي مقابلة مع الجزيرة قال رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة إن الاتفاق الإطاري لم يتطرق إلى انسحاب إسرائيلي واكتفى بالحديث عن إعادة انتشار فقط. وأضاف السنيورة أن الدولة اللبنانية كانت مضطرة للدخول في تفاوض بسبب الوضع الصعب الذي تسبب به حزب الله. أما إسرائيليا فقد نقلت القناة 15 عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب تأجيل العملية العسكرية في منطقة علي الطاهر بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن أبعاد سياسية تتجاوز الطابع الجنائزي تمنحها السلطات في إيران لمشهد تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي ليحمل رسائل داخلية ودولية للمرحلة المقبلة، حيث تستمر على مدار يومين في مصلى طهران بالعاصمة الإيرانية مراسم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الجثمان وسط حضور شعبي ووفود من خارج البلاد.
1: في مصلى طهران سجي جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في محطة تسبق تشييعه الاثنين المقبل. حشود جاءت من المحافظات لتلقي نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، وأخرى من دول في المنطقة لتودع قائدا سياسيا وعسكريا ومرجعا دينيا. في زوايا المصلى تحولت الجدران إلى مساحة لرسائل الغضب من أمريكا وإسرائيل، والأرض إلى مساحة للدموع والدعاء.
2: جاء هنا كافة الأحرار ليعلنوا أن مرشدنا تحول إلى رمز للحرية والشرف ومقاومة الظلم والعدوان.
3: سندافع عن الثورة وعن بلدنا. لقد جئت من مدينة بعيدة لأقول إننا لن نتخلى عن قيمنا وسننتقم لمرشدنا عبر مواصلة طريقه.
4: من بغداد جئت على تشييع جنازة الإمام علي خامنئي، وإن شاء الله بكرة أنا مسافر حتى نستقبله بالكاظمية وبالنجف وفي كربلاء إن شاء الله.
1: سبقت ذلك مشاركة وفود سياسية من 30 دولة في المراسم في رسالة رأت فيها السلطات أن البلاد ليست في عزلة وأنها خرجت قوية من حرب طاحنة مع أمريكا وإسرائيل.
5: تمام أفكار عمومية منطقة.
6: لقد أدرك الرأي العام الإقليمي والدولي أن إيران انتصرت في حربها، وهي الآن تثبت ذلك عبر استعراض قوتها الداخلية من خلال تشييع مليوني للمرشد لتثبت أن هذه الثورة الاجتماعية تمنح القيادة السياسية قوة على طاولة التفاوض.
1: مراسم شهدت للمرة الأولى ظهورا علنيا لقادة المؤسسة العسكرية الذين قادوا الحرب الأخيرة مع أمريكا وإسرائيل، فمن قيادة مقر خاتم الأنبياء إلى الحرس الثوري تريد القول إن البلاد آمنة. هنا حضر حلفاء طهران وأصدقاؤها في المنطقة والعالم، فيما عزز الغياب الغربي انقساما عالميا بشأن الجمهورية الإسلامية حتى في لحظة وداع مرشدها.
7: لا تريد طهران أن يقرأ مشهد التشييع بوصفه مراسم وداع قائد فحسب، بل رسالة مفادها أن الشارع لا يزال يقف خلف القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، وهو أمر تريد استثماره قبل بدء مفاوضات الحل النهائي مع واشنطن باعتباره ورقة قوة إضافية على طاولة التفاوض. عمر هواش، الجزيرة، من مصلى طهران في العاصمة الإيرانية طهران.
0: الآن ولاستطلاع المواقف كما تبدو من واشنطن، معنا من هناك مراسل الجزيرة ناصر الحسيني. ناصر، أهلا وسهلا بك. نبدأ معك بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس بخصوص التعامل مع إيران.
8: نعم، تصريحات من أكسيوس وهي مقربة وجد مطلعة على ما يحدث في البيت الأبيض، تنقل عن الرئيس الأمريكي أنه بالفعل يراقب هذه المشاهد للجموع الإيرانية وهي تشيع المرشد الأعلى. ويقول الرئيس الأمريكي أنه فوجئ بالأعداد الإيرانيين وفوجئ أيضا أنهم يتباكون. قال الرئيس الأمريكي أن هذا الأمر فاجأه لأنه كان يعتقد أن الإيرانيين يكرهون المرشد. هذا تصور الرئيس الأمريكي السياسي فيما يخص القيادة الإيرانية التي تم التخلص منها واغتيالها. ثم قال أيضا إن الإيرانيين الآن في حالة من الضعف الاقتصادي والاجتماعي، أنهم يتوسلون على حد تعبيره أن يتم هناك اتفاق مع الجانب الأمريكي. وهناك مصادر أمريكية تتحدث أيضا كتسريبات ليس من البيت الأبيض أو من رئيس ترامب، أن هناك على ما يبدو خلافات داخل القيادة الإيرانية حاليا، ويبدو أن الرئيس بيشكيان هدد بتقديم استقالته إذا ما لم يقبل المرشد الأعلى مبدأ وقف إطلاق النار مع الجانب الأمريكي والمضي قدما في مذكرة التفاهم. وبالتالي يعتبر الأمريكيون أنها بداية انشقاق وخلافات سياسية في داخل هرم السلطة الإيراني. الجانب الأمريكي الآن يعطي مهلة ويعطي فترة استراحة محارب إن صح التعبير. الرئيس الأمريكي قال إنه مع الإيرانيين اتفق على أن تكون هناك بضعة أيام لوقف إطلاق النار، لن يكون هناك أي إطلاق، لن يطلق أي طرف النار على أي جهة كما قال الرئيس الأمريكي. ويبدو أن الجانب الإيراني استجاب، وهذه الهدنة تفيد الطرفين، الجانب الإيراني لترميم مواقفه بطبيعة الحال والخروج إلى حد ما من الحصار على الموانئ الحالية، علما أن مضيق هرمز الآن يعمل بشكل شبه طبيعي والسفن تمر. والجانب الأمريكي أيضا، أو لنقول الرئيس الأمريكي أيضا، بحاجة لهذه الهدنة في هذه اللحظة. لدينا في هذه الأثناء ونحن نتحدث احتفالات عارمة عبر الأراضي الأمريكية وكبريات المدن بالذكرى 250 لاستقلال أمريكا والجمهورية الأمريكية الجديدة. والرئيس الأمريكي يراهن على هذه اللحظة، على هذا الحدث، ووجدان الأمريكيين ليتحدث اليوم بعد حوالي ساعتين تقريبا سيتحدث هنا في واشنطن العاصمة لربما يطلعنا على آخر ما يدور مع الجانب الإيراني. لكن في هذه اللحظة من وجهة نظر أمريكية استراحة محارب بضعة أيام دون وقف لإطلاق النار، والأمريكيون مرتاحون لكل ما تم سماعه في الأيام القليلة الماضية. تتذكرون الخارجية القطرية قالت بالفعل أن هناك حصل تقدم في المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر والجانب الإيراني والوسطاء، هذا انعكس على أنباء طيبة بالنسبة لبورصة نيويورك وشيكاغو، وأرقام جميلة جيدة أعجب بها الأمريكيون، وشعر الجميع بنوع من الارتياح في الحياة الاقتصادية والمعيشية. وبالتالي هناك أمل، بإضافة للبيت الأبيض، أن الرأي العام الأمريكي أيضا يرى حلا أو انفراجة ما. الكل الآن يحبس أنفاسه في الولايات المتحدة لمرور احتفالات 250 والاستمرار في هذه المفاوضات، وإن كانت بالفعل إيران ستكف عن مضايقة أو الهجوم أو الاستهداف العسكري للسفن المارة في مضيق هرمز، وإن كانت ستعطي أي ما يطلبه الرئيس الأمريكي فيما يخص اليورانيوم. الرئيس الأمريكي قال إن الإيرانيين في هذه اللحظة يستجيبون ويعطونه تقريبا كل ما يريد، تقريبا كما قال، وبالتالي لحظة انتظار فيما هو قادم خلال 48 ساعة القادمة لنقل.
0: نعم ناصر، وفي سياق العلاقة مع إسرائيل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد تحدث وقال بأن هناك لقاء مرتقب سيعقد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل في البيت الأبيض بناء على طلب نتنياهو. ماذا ننتظر من هذا اللقاء؟

0: الشعبية تتراجع مثلا، إن الحرب محبوبة غير محبوبة، هم الذين يعطونه الداخل الأمريكي. لكن التغيير الحقيقي في العلاقة والتسريبات، تتذكرين التي تحدثت عن حدة الحديث في الأحاديث الهاتفية بين ترامب ونتنياهو، أصبح الوضع على ما يبدو أزمة حقيقية، وأنصار إسرائيل في أمريكا قلقون جدا من أن تتدهور هذه العلاقة، لأنهم يعرفون شخصية رئيس ترامب. إذا ما غضب وفهم أن الطرف الآخر لا يساعد، أو تحولت إسرائيل إلى عائق أمام خطة رئيس ترامب مع الجانب الإيراني، فإن غضب الرئيس الأمريكي قد ينعكس بشكل أو بآخر على المساعدات الإسرائيلية، على العلاقات الثنائية. ولذلك يريد الكل ترميم هذه العلاقة في أسرع وقت ممكن. ويبدو هذه المرة حسب رئيس ترامب أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يطلب بهذه القمة، ويبدو أنها ستتحقق بعيد القمة المقبلة في تركيا لحلف الشمال الأطلسي بداية الأسبوع المقبل. يبدو أن الرئيس الأمريكي سيستقبل صديقه نتنياهو، وسيتحدثان على ما يبدو صراحة عن نقاط الخلاف. تداعيات هذه الحرب كانت واضحة، الحرب الإيرانية كانت واضحة على العلاقة الثنائية وعلى العلاقة بين الزعيمين. وبالتالي في لحظة ما يفهم نتنياهو كما يقول المراقبون الأمريكيون أن الولايات المتحدة لم تعد تسعى لتغيير النظام السياسي وإلى إفقار وتفكيك والقضاء على إيران وإعادتها إلى ما قبل التاريخ، أمريكا الآن في موقع دبلوماسي، في حوار دبلوماسي مباشر حسب تصريحات رئيس ترامب جد مرتاحة الولايات المتحدة الآن من طبيعة ونوعية السياسيين الإيرانيين الذين يتحدثون الآن للجانب الأمريكي، وبالتالي هذا لا يروق للجانب الإسرائيلي. وصراحة كثيرون هنا من أنصار إسرائيل شعروا بخيبة أمل، وبالتالي القمة ستكون ترميما وإنقاذا للعلاقة الثنائية. ثم واضح جدا أن الرئيس الأمريكي ومع هذه المستجدات الإيرانية على الساحة، ربما نوع من الاستجابة للمطالب الأمريكية والخطوط الحمراء، الدور الهائل في الخفاء بطبيعة الحال للقطريين والباكستانيين، كلها عوامل تدفع الآن نتنياهو إلى ضرورة الحضور شخصيا وعدم الحديث بالهاتف ليواجه الرئيس الأمريكي ويطلب ويطرح كافة الأسئلة التي يريد أن يعرف إجابتها. يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يعد ينسق كثيرا مع نتنياهو فيما يخص العلاقة مع إيران، طالما أن مذكرة التفاهم الآن بدأ، العالم يشعر بأن هناك بالفعل تقدما حصل، والدليل السفن وهرمز الكل عاد إلى شبه الحياة الطبيعية من حيث التجارة والتصدير.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ناصر الحسيني مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. الآن نرحب بضيوفي هذه الساعة. معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومعنا أيضا من مونتانا مايكل مول روي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومن عمان أيضا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك دكتور حسن، تقييم للمشهد العام إن صح التعبير مع يعني الاحتفالات من جهة في الولايات المتحدة وذكرى الاستقلال، وأيضا مراسم تشييع المرشد الأعلى في العاصمة طهران، ونحن دخلنا في اليوم الثالث لهذه المراسم، كيف نقرأ المشهد العام؟
2: يا له من مشهد، يعني هذا كل ما أستطيع أن أقوله في البداية. إيران تشيع جثمان القائد المرشد الأعلى وهو رمز الجمهورية الإسلامية الذي اقتيل من قبل القوات الإسرائيلية والأمريكية، وبذلك تريد أن تبعث برسالة واضحة لكل الأطراف لأن هناك اتفاق شعبي حول هذا النظام الذي شكك الكثيرون بأنه منفصل عن هذا الشعب، لدرجة أن الرئيس ترامب كان يعني يعلن عن بأنه تفاجأ واندهش من أن الإيرانيين يبكون قائدهم، وإن دل على شيء يدل على أن الرئيس ترامب نفسه ربما لا يفهم المشهد الإيراني جيدا. بالمقابل هناك أيضا مشهد فرح في الولايات المتحدة الأمريكية، مرور 250 عام على الاستقلال، عندما استقلت في عام 1776 من التاج البريطاني، وبالتالي يريدون أن يقولوا بأن أمريكا ما زالت هي القوة الأولى. التصريحات ترامب واضحة تماما، هو من جانب يقول بأن إيران تتوسل إليه للتوصل إلى اتفاق، لكن أيضا يريد أن يذكر الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية وخارج الولايات المتحدة بعد أن طالته سهام النقد بأنه هو من يمتلك القرار وليس نتنياهو، وبتصريحه بأن نتنياهو يعرف من هو

0: قائد هو هذا التصريح يحمل دلالات سياسية أكثر من كونه مجرد موقف شخصي من نتنياهو. أنا لا أعتقد أن المسألة مسألة شخصية، وإنما ترامب يريد أن يعيد أن يؤكد للعالم كله أن الذي يقود المشهد هو واشنطن وليس تل أبيب، لأن هناك الكثير من الاتهامات بأن الولايات المتحدة خاضت الحرب نيابة عن إسرائيل، وهذه الاتهامات تأتي أيضا من أصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية سواء في منطقتنا العربية أو في العالم. فهو نعم مشهد برمزيات مختلفة ومتشابكة في الوقت ذاته.
1: نعم، هنا أذهب إلى السيد مايكل، وربطا بما كان يتحدث عنه الدكتور حسن، ترامب قال لموقع أكسيوس أنه يتابع مراسم التشييع وإنه بالإمكان القضاء على الجميع، لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه كما يقول. سيد مايكل، كيف نقرأ هذه التصريحات، وهل فعلا وإلى أي مدى هناك قصر نظر بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يخص الداخل الإيراني؟
2: من دواعي السعادة أن أكون معكم وأحيي ضيوفكم الكرام والسادة المشاهدين. فعلا لدينا هذه الجنازة للإمام الراحل، وفي نفس الوقت يجب أن يتحلى الجانبان بقدر من النزاهة والاحترام، ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للرئيس ترامب. كان يفترض أن يحترم هذا الحداد في طهران، وذلك ليس مؤشر جيد بالنسبة للمفاوضات. ذلك ما يسأله الجميع، العديد من الملاحظين يذكرون بأنه تم توقيع مذكرة وأنه تم مناقشة 14 بندا فيها.
1: نعم، هنا سنذهب الآن إلى طهران، ومعنا السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وربطا أيضا بما تحدث عنه سيد مختار، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق، كيف تقرأ هذا المعطى؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة الرئيس الأمريكي يتحدث بأمور كثيرة، يعني حتى بعضها تثير بدأت تثير السخرية يعني في وسائل الإعلام، وهذه من الأمور التي يكررها دائما أن الإيرانيين يلتمسون، يعني الجميع حافظ، يعني أقل طفل أعتقد الآن يحفظ ما يقوله الرئيس الأمريكي. الإيرانيين يلتمسون لي، أنا توصلت إلى اتفاق جيد معهم، دمرت قدرات إيران النووية، الغبار النووي موجود وهناك سيتم تسليمه لي، دمرت القدرات البحرية والجوية الإيرانية، وهناك الكثير من هذا الكلام، وهي مجرد كلام يعني للرئيس الأمريكي. ولكن السيء اليوم في تصريحات الرئيس الأمريكي وإلى جانب يعني تصريحاته المؤسفة والسخيفة، وهو يعني والتأثير يعني ملفت وكذلك في نفس الوقت مؤسف، يعني عندما يقول أنا استغربت عندما رأيت الشارع الإيراني يبكي لقائد الثورة يعني الشهيد. يعني هو هناك لا يوجد جهات استخباراتية أمريكية أو أحد يقول له أن الرجل الذي قام باغتياله هو مرجع ديني كبير وعالم ديني كبير، وليس فقط في إيران، هناك الآن سيتم تشييعه في العراق، وكانت طلبات أن يتم تشييعه في بعض الدول مثل باكستان. يعني هل هو كان ليس لديه علم بهذا الشيء؟ والأمر المثير يعني مثير للاستغراب عندما هناك الآن تم توقيع على مذكرة تفاهم، اسمها مذكرة تفاهم إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في جميع الجبهات، يأتي يقول نحن لمدة أسبوع سنقوم بوقف إطلاق النار. يعني الآن ما هو الذي كان، يعني كان هو الآن أيام اللعب بالنار، وكان هناك لا توجد مذكرة وقف إطلاق النار. هذا أمر ملفت وخطير جدا. يعني هو يقول أن كل هذا الكلام عن وقف إطلاق النار هو غير صحيح، ونحن ممكن في أي لحظة معنى ذلك نقوم بالحرب، ولمدة أسبوع وقفنا إطلاق الحرب. والخطير أنه أصلا لا، هذا يعني حتى ممكن يكون في إطار التغطية، وهو ممكن أن يريد أن يقوم بعمل ما خلال هذه الفترة. هذا يعني يثير كذلك شكوك الجانب الإيراني.
1: نعم، أنت أعود لدكتور حسن براري وربطا بما تحدث عنه السيد مختار. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن مدة، نحن نتحدث عن فترة أسبوع، بأنه سيتم وقف إطلاق النار لمدة أسبوع. دكتور حسن، برأيكم اليوم إلى أي مدى نستطيع أن نعتبر أن ما يجري وما يتم الحديث عنه من قبل الجانب الأمريكي نوع من هدنة مؤقتة، أم فعلا بداية تغيير حقيقي في معادلة اللعبة إن صح التعبير بين الجانب الأمريكي وأيضا أو نظرة الجانب الأمريكي للجانب الإيراني؟
0: إن نوار، المسألة أنا بتقديري ليست معقدة، بمعنى أن الرئيس الأمريكي عندما يتحدث عن هذه الهدنة هي جاءت بعد تبادل ضربات عسكرية، وبالتالي تم التوافق في اجتماع الدوحة على أن يتم الترتيب لاجتماع آخر خلال أسبوع، وخلال هذا الأسبوع يجب أن لا تقدم أي دولة سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران على أي عمل عسكري يمكن أن يرفع من مستوى التوتر اللي موجود في منطقة هرمز على وجه التحديد. من هنا أنا بتقديري يجب أن لا نتوقف عند كل كلمة تخرج من الرئيس. أحيانا الرئيس، أي رئيس، سواء رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولا رئيس إيران ولا رئيس أي دولة في العالم، أحيانا يتحدثون عن طريق التغريدات أو عن طريق التصريحات لمخاطبة الرأي العام الداخلي أو ربما لإرسال رسائل سياسية. هذا لا يعني بالضبط أنهم يعني يعلون ما يقولون. عندما يقول بأنه لمدة أسبوع، هذا لا يعني بأنه إذا مر هذا الأسبوع ستعود الولايات المتحدة العملية إلى العمليات العسكرية. أنا بتقديري أنوار هناك إدراك متبادل لدى الجانبين، لدى الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، بأنه ثمن انهيار الاتفاق هو أعلى بكثير من ثمن الحفاظ على هذا الاتفاق، على الرغم من التوتر الموجود في الاتفاق بسبب صياغة هذا الاتفاق. من هنا ربما عندما تدخل الوسيط القطري والباكستاني في الدوحة هو الأساس، هو الحديث عن هذه الصياغة، عن البند رقم 5 على وجه التحديد فيما يتعلق بمضيق هرمز، أيضا فيما يتعلق برفع الحظر عن الأموال الإيرانية المجمدة التي هي حق لإيران، فلأنها صيغة بطريقة يمكن تفسيرها بشكل مختلف من قبل كل طرف من الأطراف. من هنا كما قلت لك نوار، يأتي دور الوسيط من أجل تدليل العقبات وتقريب وجهات النظر، أو على الأقل إيجاد أرضية مشتركة للتوافق على بمعنى نزع الفتيل التوتر حتى يتم بناء ولو جزء يسير من الثقة. أنا بتقدير الإفراج عن 3 مليار بالوساطة القطرية هي وإن كانت قليلة وربما لا تفي باحتياجات إيران الماسة لهذه الأموال، إلا أنها ربما تكون بداية لبناء جسور الثقة. أنا لا أقول ثقة مطلقة، هناك فجوة كبيرة جدا بين الجانبين لا يمكن ردمها خلال لقاء أو لقائين أو شهر أو شهرين. نتحدث عن 47 عام من عدم الثقة المتبادلة هنا. وعندما يتحدث مختار، وهو محق بأن الجانب الإيراني لا يثق بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا على السيد مختار أن يتفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا تثق بإيران، وهذا حق الولايات المتحدة. من هنا جاءت مذكرة التفاهم، لأن الجانبين لا يتثنان ببعضهم البعض. فبالتالي أنا بتقديري أن مرة ثانية يجب أن لا نتوقف عن كل تصريح يأتي من قبل القيادة الإيرانية أو القيادة الأمريكية في هذا التوقيت.
1: نعم دكتور، عفوا سيد مايكل، ربطا بما يتحدث عنه الدكتور حسن ويعني إعادة الثقة من قبل الجانبين سواء الإيراني أو حتى من قبل الولايات المتحدة، إلى أي مدى هناك إمكانية اليوم من إعادة هذه الثقة من قبل الولايات المتحدة، من قبل واشنطن؟
2: أعتقد بأن الإمكانية واردة إذا ما تم التقدم على أساس ما بدأ به من مفاوضات، وخاصة بعد التعهدات الإيرانية بعدم مواصلة التخصيب على الأقل من المستوى الذي يسمح بصناعة أسلحة نووية، كذلك وذلك مقابل الحصول على منافع مالية ورفع التجميد على الأصول والأموال الإيرانية، ومثلما تم تطرق لهذا الأمر ربما قد يتوصل إلى الاتفاق النهائي فيما يتعلق بالملف النووي، وتبدأ عمليات التفتيش وتنطلق بعدها مباشرة رفع العقوبات بالكامل على طهران. ذلك ما تستخدمه الولايات المتحدة من ضغط لمواصلة هذه المفاوضات إلى المرحلة الأخيرة. لذلك هنالك العديد من نقاط الاستفهام المتعلقة بتطبيق مذكرة التفاهم والبيت الأبيض. ذلك ما يتطلع للوصول إليه كاتفاق رابح رابح. وأعتقد بأن هذه الخطى في هذا المسار رغم صعوباته قد تسر الهوى وتعيد الثقة.
1: نعم سيد مختار، وكما استمعت للسيد مايكل يقول بأنه بالرغم من كل الصعوبات من الممكن إعادة الثقة، وهنا أطرح السؤال عليك، هل من الممكن إعادة الثقة بين من قبل الجانب الإيراني، أن تعاد هذه الثقة من جديد؟ ولا أعلم إذا كنت استمعت للدكتور حسن البراري وهو يتحدث عن فترة امتدت لأكثر من 46 عاما من يعني عدم وجود ثقة من قبل من بين الجانبين.
3: نعم يعني 47 عاما، والسلوك الأمريكي أدى إلى هذه الأمور، يعني والأدوار الأمريكية التي قامت بها من أجل يعني الإضرار بإيران، إسقاط الثورة والجمهورية الإسلامية والكثير من الأمثلة موجودة، يعني ممكن نتحدث عنها بتفصيل وبساعات يعني عن ما قامت به الولايات المتحدة. فلذلك هذه الثقة لن تعود بهذه السهولة برؤية إيران، خاصة بعد ما قامت به الولايات المتحدة من شن عدوانين على إيران، وهي مستغلة طاولة المفاوضات، ويعني هذه الطاولة تم استغلالها للاستعداد الحربي أساسا، وتمت مهاجمة إيران، وهذه الاغتيالات وخاصة الاغتيال الأخير الذي قاموا باغتيال قائد الثورة الإسلامية الشهيد في إيران. فلذلك هذا يعني لن يعيد هذه الثقة بهذه السهولة، ولا أعتقد حتى بعد توقيع مذكرة التفاهم وبعد توقيع الاتفاقية كذلك إيران ستثق بالولايات المتحدة وخاصة هذه الإدارة الأمريكية وهذا النوع من الفكر الذي يحكم الآن الولايات المتحدة الأمريكية ووجود هذا الرئيس الأمريكي. لأن هذا الرئيس الأمريكي هنا في إيران يرون يعني حتى يتوقعون بالرغم من توقيع اتفاقية معه المشاكل ستكون مستمرة والحروب ستكون مستمرة خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك باعتقادي يعني هنا هذا على الأقل في فترة الرئيس الأمريكي الحالي لا أعتقد أن هناك ممكن الحديث عن يعني استعادة الثقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. حتى يعني الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وهو وقع اتفاقية مع إيران، وهناك كان يعني لم يقوم بعمليات عسكرية، ولكن كان لديه سلوك جعل أن الإيرانيين لا يثقوا ب يعني أنه سينفذ الاتفاق النووي بشكل كامل، وهذا كذلك ممكن نتحدث عنه يعني ما هو الذي حدث حتى خلال فترة أوباما بالنسبة لتنفيذ الاتفاق النووي.
1: نعم
3: يعني بالرغم من أنه كانوا يظنون أن الاتفاق جيد وتوصل النتيجة، ولكن إيران عانت من مشاكل كبيرة مع الجانب النووي. نتذكر رئيس البنك المركزي الإيراني في تلك الفترة عندما قال حتى الآن لم نستطيع أن نحقق البنود الاقتصادية من الاتفاق النووي، وهذا كان في فترة أوباما ليس يعني في فترة ترامب الأولى، وترامب الأولى وجاء بشكل علني خرج من الاتفاقية.
1: نعم.
3: فلذلك يعني هناك كثيرة تجعل أن هذه الثقة لن تعود بهذه السهولة.
1: وهنا سيد مختار أنت تتحدث عن الاتفاق النووي، وهذه النقطة تحديدا تم تأجيلها إلى يعني حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي، لكن بالحديث عن مذكرة التفاهم باعتبار أنك سيد مختار حداد ذكرت مذكرة التفاهم، وهذه المذكرة التي تفرض وقفا دائما للعمليات العسكرية، هنا أتحدث عن البند الأول تحديدا، وبالتالي يعني على كافة الجبهات ومن بينها لبنان، ونحن نرى استمرار لهذه الخروقات، ونرى بأن الجنوب في لبنان لا يزال يعيش على وقع الاستهدافات والغارات الإسرائيلية. كيف تتعاطى طهران مع ذلك، وما هي الخطوط الحمراء التي لن تقبل بها؟
3: يعني واضح بالنسبة لإيران أن هذه مذكرة تفاهم يجب أن تنفذ بشكل كامل، إذا أمريكا كانت لا تريد أن تنفذ هذه المذكرة ولا تستطيع السيطرة على إسرائيل، لماذا جاءت ووقعت هذه الاتفاقية أو هذه مذكرة تفاهم مع إيران؟ هذه نقطة. من ناحية أخرى، إيران عندما تحدث عن موضوع لبنان، هو الآن ليس بالنسبة لها فقط موضوع لبنان. إيران ترى أن هذا السلوك الإسرائيلي في لبنان هو يأتي في إطار سلوك التوسع تحت عنوان إسرائيل الكبرى، وإذا الآن لن يتم وقف إسرائيل إلى هذا الحد، إسرائيل تريد أن تستمر بهذا السلوك في المنطقة، وهذا يأتي بدعم الولايات المتحدة. يعني السفير الأمريكي في إسرائيل تحدث أن هذا حق إسرائيل أن يكون لها إسرائيل كبرى، وهذا موقف أمريكي رسمي. فلذلك يعني باعتقادي أن إيران لن تتنازل عن هذا البند، لن تتراجع عن هذا الموضوع، وهناك هذا الموضوع أساسي بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهناك الخطوط الحمراء واضحة، يعني منها إيران وضحت عندما يتم مثلا استهداف الضاحية الجنوبية في واستهداف بيروت بشكل عام، أو مثلا نقطة أخرى، إيران تؤكد أن وفق مذكرة التفاهم يجب أن يخرج الكيان الصهيوني من جنوب لبنان والمناطق التي قام باحتلالها.
1: نعم.
3: فلذلك باعتقادي يعني الآن نحن ما زلنا في بداية الطريق، عندما ينفذوا مذكرة، لم ينفذوا مذكرة التفاهم ومذكرة التفاهم بهذا الوضع وبهذا الشكل، كيف نريد أن نصل إلى نتيجة في موضوع الاتفاق النهائي حول برنامج إيران النووي السلمي؟
1: سيد مايكل، ما هي الخطوط الحمراء بالنسبة للجانب الأمريكي، وأيضا يعني ما المتوقع من هذه الزيارة عندما نتحدث عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع المقبل إلى البيت الأبيض؟ هل نحن نتحدث عن يعني ضغط من قبل الجانب الإسرائيلي على الولايات المتحدة؟
2: أعتقد بما تحتاج أن تراه الولايات المتحدة لإنجاح مذكرة التفاهم هي إعادة فتح مضيق هرمز وعودة تدفق الملاحة البحرية. هذا أعتقد أنه هو الأساس، وأعتقد بأنها تتوقع كذلك الوصول إلى اتفاق أفضل من اتفاق 2015، وإلا سيكون فشلا بالنسبة للرئيس ترامب، وهو الذي انسحب من الاتفاقية الأولى الموقعة مع أوباما ورفض استئناف تلك الاتفاقية، وأعتقد بأن ذلك سيتضح لاحقا. ولا أعتقد بأن كذلك الدول المجاورة في الخليج تريد عودة أي مناوشات، وفيما يتعلق كذلك برفع التجميد وكذلك تقديم ما يسمى بخطة مارشال للتعافي على الطريقة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، مع اختلاف مهم جدا وهو أن النظام لا يزال قائما في إيران. أعتقد بأن رئيس الوزراء نتنياهو سيكرر مرة أخرى معارضته لمذكرة التفاهم، وسيحاول التأثير على الرئيس ترامب لاستئناف الحرب. ولا أدري مدى تجاوب الرئيس ترامب، ولكن مثل ما قلت مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة لا يزال يحذر الرئيس ترامب من مغبة العودة إلى العمليات العسكرية.
1: نعم، وهنا نذهب إلى الدكتور حسن البراري. هل نستطيع القول بأن نتنياهو من الممكن أن يؤثر على قرار الرئيس الأمريكي، أم أن دونالد ترامب اليوم أصبح في وضع يجب عليه فعليا إنهاء الحرب والعمل على القيام بكل البنود التي نصت عليها مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الأول الذي يقول ويتحدث على إنهاء العمليات العدائية بما في ذلك جبهة لبنان؟
0: نوار، لو عدنا قليلا إلى الخلف لو وجدنا أن نتنياهو بالفعل هو الذي أثر على الرئيس ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي في مايو عام 2018، وبالفعل هو الذي أقنع الرئيس الأمريكي بشن الحرب. وهناك تقرير مهم جدا في نيويورك تايمز عن جلوس نتنياهو في السيتيويشن روم، غرفة العمليات، وتقديمه برزنتيشن للرئيس، وأقنعه بأن الحرب ستكون نزهة على الرمال، لأنه عبارة عن اغتيالات وضربة سريعة ثم يثور الشارع ضد النظام الإيراني، وهذا لم يحصل في نهاية المطاف. فبالتالي أنا بتقديري وقع ترامب في فخ نتنياهو، والآن يريد أن يخرج من فخ نتنياهو، وليس جديدا أن يتحدث ترامب بهذه اللغة. فهو الذي وقع الاتفاق مع الإيرانيين دون علم نتنياهو، ونتنياهو كان يعلم التفاصيل من خلال تسريبات صحفية، بمعنى أن الشريك الأمريكي لم يثق بنتنياهو وكان يحذر الإيرانيين. اليوم في الواشنطن بوست يتحدث بأنه حذر الإيرانيين من أن إسرائيل قد تقوم باغتيال المفاوضين، وأن دل على شيء يدل على أن هناك هو ما بين ترامب وبين نتنياهو. فبالتالي هذه محاولة نعتقد أخيرة من قبل نتنياهو بعد أن طالته سهام النقد الداخلية، لأنه هو الخاسر الاستراتيجي الوحيد في هذا الاتفاق، يذهب إلى ترامب يحاول إقناعه مرة أخرى. لكن أنا أعتقد أن هناك تيار وخاصة جيدي فانس الذي يريد أن يترشح.
1: دكتور حسن، ونظرا لضيق الوقت دعني فقط أن أذهب باختصار إلى السيد مختار حداد. سيد مختار، إلى أي سيناريو نحن أقرب اليوم باختصار لو سمحت؟
3: حقيقة يعني استبعد أن هناك نشط حرب شاملة خلال الفترة القادمة، ولكن سنرى يعني استمرار التوترات في ظل استمرار المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. الشكر أيضا للسيد مايكل ملروي، كنت معنا من مونتانا وأنت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. والشكر أيضا موصول إلى الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، كنت معنا من العاصمة عمان. شكرا جزيلا لكم. ما بين تجسيد وتأجيل تستمر مساعي تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، فقد حسمت بعض المسائل الجوهرية مثل خفض التصعيد، لكن قضايا أخرى ضمن المذكرة ما تزال عرضة لاختلاف التفسيرات، ما يجعل الحاجة ملحة إلى جهود الوسطاء لتحقيق تماسك الهدنة والتقدم نحو مربع إبرام اتفاق.
4: خطوات إلى الأمام لكنها متمهلة حذرة. تمضي المهلة الأولى بجهد تفاوضي حثيث لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أعلنت في 17 يونيو بين واشنطن وطهران. تحقق تقدم ملموس في ملفات من قبيل تثبيت وقف إطلاق النار، إذ لم تسجل مواجهة عسكرية واسعة منذ توقيع المذكرة، وأعيد فتح مضيق هرمز، وانخفضت علاوة المخاطر في سوق النفط، كما أنشئت آلية تفاوض مستمرة، واحتضنت الدوحة اجتماعات تقنية اتفق خلالها على استمرار قنوات الاتصال لتجنب أي احتكاك عسكري جديد. أكدت الخارجية القطرية أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد بشكل مباشر وغير مباشر رغم التصعيد في مضيق هرمز أواخر الشهر الماضي. خلال هذه الفترة انتقلت الوساطة القطرية الباكستانية من المساهمة في صياغة التفاهم إلى لعب أدوار أكثر تأثيرا بتنسيق ومراقبة التنفيذ وحل النزاعات. مارس الوسيطان تدخلا نشطا من خلال قيادة مفاوضات فنية في بورغن تشوك السويسرية والدوحة، وعبر إنشاء آلية اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، مع تنظيم لقاءات منفصلة مع الوفود الأمريكية والإيرانية وإعداد تقارير مشتركة عن مستوى التقدم الإيجابي. لكن هذا التقدم لا يلغي ظهور تباينات بعد توقيع المذكرة ومع بدء خطوات التنفيذ. يتجلى ذلك في اختلاف التصورات بشأن مستقبل مضيق هرمز، فما تزال إيران ترى أن التفاهمات تمنحها دورا رئيسيا في تنظيم الملاحة بالتنسيق مع سلطنة عمان، ومضى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى القول إنه استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم اتفقت بلاده مع مسقط على آلية لتنظيم الملاحة، وإنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق. في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن المضيق يبقى ممرا دوليا، وترفض أي تفسير يمنح إيران حق فرض رسوم على العبور. يبرز في هذا الصدد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي الذي رد على بيان بريطاني فرنسي بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في هرمز بالقول إن المضيق ليس ساحة استعراض للقوات العسكرية القادمة من خارج المنطقة. ومثلما عبر بيان خليجي مشترك عن رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على مضيق هرمز، حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن فرض رسوم على المرور سيشكل سابقة خطيرة. على صعيد الجبهة اللبنانية، تفسر طهران التنفيذ المتفق عليه بأنه يستوجب انسحابا إسرائيليا من جنوب لبنان، بينما تعني به واشنطن وقف التصعيد المباشر دون اشتراط الانسحاب الفوري، فتلك خطوة مشروطة وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية بتفكيك قدرات حزب الله وتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في الجنوب. أما البرنامج النووي فلم تتناوله المباحثات الفنية حتى الآن بصورة جوهرية، وتأجل الحسم في مسائل المخزون والحد الأدنى للتخصيب، وتظل قضية رفع العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة محل خلاف كبير بعدما أقرت الإدارة الأمريكية رفعا تدريجيا ومشروطا للعقوبات مقابل تنفيذ التزامات محددة مع مراقبة على استخدام الأصول الإيرانية، في مقابل تأكيد إيراني على أن طهران ستقرر كيفية استخدام أصولها بمجرد الإفراج عنها. حققت مذكرة التفاهم إذن خفض التصعيد واستقرارا نسبيا في الأسواق، لكنها تواجه مخاطر بسبب الثقة المنخفضة وارتباط تنفيذ بعض البنود ببعضها مع اختلاف تفسير بنود أخرى، ما يعني أن الأطراف والوسطاء بصدد الاحتواء وإدارة الأزمة لا في مرحلة الحل النهائي.
1: الآن إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث شن المستوطنون أكثر من 12 هجوما في مناطق عدة طالت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأدت لوقوع عدد من الإصابات. وتأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد متواتر لعمليات اعتداء المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين تجاوز عددها 3500 اعتداء منذ مطلع العام الجاري.
5: سرقة في وضح النهار وبمشاركة قوات الاحتلال، هذا ما فعله المستوطنون في قرية أم صفا بقضاء مدينة رام الله، حيث هاجموها للاستيلاء على مواشي الفلسطينيين.
6: خلص يرجع عندي.
5: حاول السكان منع اللصوص، لكن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم الرصاص والقنابل، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح. لم نستطع الدخول إلى القرية بسبب حصارها بالبوابات، فوثق رئيس مجلسها القروي مروان صباح شهادته على الهجوم في هذا الفيديو.
7: القرية مغلقة بشكل كامل، محاصرة بشكل كامل، متعرض للاعتداءات بشكل كامل من قبل قطعان المستوطنين. الوضع في قرية أم صفا يزداد خطورة يوما بعد يوم. الإصابات تم التعامل معها ميدانيا في قرية أم صفا، هي 4 إصابات بالرصاص المطاطي و2 عبارة عن كسور نتيجة الاحتكاك بالأيدي مع قطعان المستوطنين.
5: سلسلة واسعة من الهجمات شنتها عصابات المستوطنين على الفلسطينيين الآمنين في منازلهم، حيث حاولوا اقتحام منازل في قرية جالو جنوبي نابلس، ومنعوا المزارعين من حصاد القمح في أراضي قرى بيت دجن وسالم وبيت فوريك شرقي المدينة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أكدت أن المستوطنين نفذوا أكثر من 3500 هجوم منذ مطلع العام في ذروة اعتداءات مستمرة.
8: هذه الذروة يعني تأخذ شكلا أكثر عنفا وإرهابا من ميليشيات المستوطنين، نظرا للتغيرات السياسية التي تشهد حكومة الاحتلال، ومنها اقتراب انتخابات الإسرائيلية. حكومة الاحتلال والمجتمع الإسرائيلي ينظر إلى الدم الفلسطيني باعتباره مادة انتخابية.
5: لم تقف مشاهد عنف المستوطنين وإرهابهم عند هذا الحد، بل اعتدوا على فلسطينيين بالضرب وبالرش بغاز الفلفل في خلة الحمص جنوبي الضفة ومنطقة خلايل اللوز بقضاء بيت لحم، واستكملوا هجماتهم لتطال سكان التجمعات البدوية والأغوار وغيرها الكثير. على امتداد الجغرافيا الفلسطينية يواصل المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأرزاقهم، وسط تحذيرات من ارتفاع وتيرة العنف في الأيام والأشهر المقبلة. تروى شقرة، الجزيرة، رام الله.
1: في ظل التصريحات الأمريكية والإيرانية ومشهد التشييع المستمر للمرشد الإيراني السابق في إيران، تطرح أسئلة بشأن المرحلة المقبلة من المفاوضات وأولويات الطرفين والقضايا العالقة. الزميل محمود مراد يقدم لنا قراءة للمشهد في فقرة سياق الحدث.
9: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة نستشرف الفترة القادمة من المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران عقب تفاهمات وصفت بالإيجابية في مباحثات الطرفين الفنية غير المباشرة التي استضافتها الدوحة رغم استمرار التباين بشأن عدد من الملفات الحساسة. وبينما تتحدث الأطراف عن تقدم في بعض القضايا، تظل ملفات أخرى محاطة بمواقف مسبقة أو تصورات لم تحسم، لكنها ذات سقف مرتفع من الجانبين تسبقها فترة هدوء تدوم لنحو أسبوع على خلفية مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، التي تتزامن كذلك مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى 250 لاستقلالها. في موازاة ذلك تتصاعد التصريحات بشأن مضيق هرمز، إذ تصر إيران على أنها المسؤولة عن أمن الممر المائي والضامنة له، بينما تشدد واشنطن على حرية الملاحة وأمنها في المضيق. فما أبرز القضايا التي ينتظر أن يناقشها الطرفان، وهل يحدث اختراق بشأنها، لسيما أنها وصفت بقضايا معقدة وعلى رأسها ربما الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانب الإيراني يتطلع بشدة ويسعى بكل السبل للتوصل إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. ترامب أشار إلى أنه منح إيران مهلة مدتها أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة المرشد من منطلق ما وصفه بلطف بلاده. أما في إيران فرد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بمطالبته بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع واشنطن. قاليباف حذر من أنه إذا لم تلتزم الولايات المتحدة وإسرائيل بتعهداتهما فستستأنف طهران إجراءاتها المناسبة، دون أن يشير إلى ماهية تلك الإجراءات. اتهم رئيس البرلمان الإيراني أيضا إسرائيل بالسعي لإفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. الآن سنتعرف على مخرجات محادثات الجولة الأخيرة بين طهران وواشنطن التي جرت في الدوحة، بالإضافة إلى أبرز الملفات العالقة التي تحتاج مزيدا من المفاوضات، وذلك مع الزميلة سلام خضر على الخارطة التفاعلية. سلام،
10: سنبدأ من الدوحة مباشرة بعد المباحثات التي جرت. الخارجية القطرية تحدثت عن أن اللقاءات جرت بشكل منفصل وأن هناك تقدم إيجابي قد تم تحقيقه، ولكن هناك نقاط ستحتاج إلى مواصلة النقاش. كما ذكرت قبل قليل هناك بعض الملفات العالقة. إيران بعد هذه الجولة تحدثت عن مجموعة من النقاط، أهمها بأن البحث تناول تأكيد التوصل باتفاق بشأن لبنان، بمعنى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل، وأيضا الاتفاق حول الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج. وفق نائب وزير الخارجية الإيراني تحدث عن أن الحديث بشأن الأموال المجمدة دار عن 6 مليارات دولار، وقال إن هناك اتفاق لإنفاق جزء من 6 مليارات قد تكون بحدود 3 مليارات دولار من الأصول المجمدة. وقال نائب وزير خارجية إيران بأن بلاده لها أحقية أو حرية التصرف في 3 مليارات دولار لشراء سلع تحتاجها البلاد، وتحدث أيضا عن أن هناك قناة اتصال عاجلة بين الطرفين بخصوص ما تعرف بلجنة مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في سويسرا بين الطرفين. الولايات المتحدة ما نعرفه عن الموقف الأمريكي بعد هذه المفاوضات سربته أكسيوس بشكل دقيق. قالت ما قاله دونالد ترامب اليوم تحديدا بأن هناك مهلة أسبوع ستتسم بهدوء تام في العمليات العسكرية أو أي تصعيد لإتاحة المجال لتشييع المرشد الراحل. تحدثت أكسيوس عن أن هناك 3 مليارات دولار، وهذه التي تحدثت عنها إيران أيضا، ستستخدم لشراء سلع، لكن بحسب أكسيوس السلع ستكون أو ستشترى من قبل إيران من الولايات المتحدة حصرا. وقالت أكسيوس بأن الأمريكيين عبر المفادين كوشنر وويتكوف أبلغا إيران بأنه فرض أي رسوم عبور عبر هرمز قد يشكل أو قد يؤدي إلى نسف الاتفاق أو احتمالية التوصل إلى اتفاق دائم وطويل الأمد مع واشنطن. تبقى الملفات العالقة كما ذكرت محمود، هناك 3 ملفات رئيسية: مضيق هرمز يبقى العقدة الرئيسية، هل هناك رسوم عبور، هل هناك آلية أخرى، وأين هي المسارات التي يمكن المرور عبرها. هناك الملف النووي، واحد من أهم عقدتين رئيسيتين، وأيضا النفوذ الإقليمي، وبهذا تكون الإشارة عادة إلى حلفاء إيران في المنطقة.
9: شكرا جزيلا لك سلام على هذا الشرح، وسأذهب بهذه المعطيات للنقاش مع ضيفي في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. مرحبا بك دكتور، ولكن قبل النقاش معك دعنا نستعرض أبرز أولويات الطرفين وأهم التحديات الماثلة أمامهما. تصر الولايات المتحدة على أولوية حسم الملف النووي الإيراني وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، لكنها تواجه بعض التحديات على رأسها ملف تفتيش المنشآت النووية الإيرانية، لا سيما مع رفض طهران تفتيش جميع المنشآت، ناهيك عن خشية الإدارة الأمريكية من عودة أزمة الطاقة عالميا. إيرانيا ترى طهران أن أولوياتها تتمثل بالاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز ورفع العقوبات الاقتصادية عنها، لكنها تواجه تحديات عدة في مقدمتها شبه إجماع على رفض قيام إيران بفرض رسوم أو قرارات من طرف واحد في المضيق، كما يعود الداخل الإيراني إلى الواجهة إذ تتنامى الأسئلة بشأن طبيعة التباينات داخل النظام الإيراني وانعكاس ذلك على التفاوض، بالإضافة إلى أسئلة عن دور المرشد الحالي في إيران ومن يدير المشهد برمته. يضاف إلى ذلك تحد آخر يتمثل في مدى ثقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وشكل العلاقة مع الوكالة. دكتور، كيف تنظر إلى تلك الملفات التي توصف يقينا بأنها ملفات معقدة، الخروج من النفق الذي أدخلتنا فيه شائك جدا؟
11: هذه المرحلة من التفاوض تعكس أمرين أساسيين. الأمر الأول صلابة العداوة بين الطرفين التي عمرها 47 سنة، بعبارة أخرى طبقات من العداوة وليست طبقة واحدة، وهذا الأمر يجعل تفكيكها غاية من الصعوبة، يؤدي إلى فقدان الثقة. لذلك ما الذي تفعله إيران الآن؟ إيران الآن ترمي بثقة للمضيق. المضيق بالنسبة لإيران ليس ملفا للتفاوض، المضيق بالنسبة لإيران هو عبارة عن محاولة استخدام ملف للمواءمة بين طموحها وبين قدرتها. إيران الآن المضيق هو عبارة عن ورق فرض قدرتها على المشهد الإقليمي والدولي. لذلك عندما تطرحه للولايات المتحدة تريد أن تقول للولايات المتحدة رفضتم البرنامج النووي، دمرتم البرنامج النووي، عطلتم النفوذ الإقليمي، لكنني الآن أنا أرمي بثقة لملف لا يمكنكم التعامل معه ولا يمكنكم أن تلغوا وجود الجغرافي عليه. وبالتالي تحول المضيق عمليا إلى هذا القوة الردع الكبيرة الآن بالنسبة لإيران. بالنسبة للولايات المتحدة، موقف الولايات المتحدة ليس بالشكل الذي يتخيل البعض أنه قوي. الولايات المتحدة تراهن على فائض القوة العسكرية، وفائض القوة العسكرية بالنظر إلى التأثيرات الاقتصادية يتراجع يوما بعد يوم، لأن شركائها بدأوا يعانوا من هذه الأزمة ويدفعوا ثمنا وأضرارا جانبية هم ليس لهم علاقة بها، وبالتالي أصبحت هذه ثقل على الولايات المتحدة تدفعها لتقديم تنازلات لإيران.
9: طيب، عادة ما يردد الطرف الأمريكي أننا لسنا بحاجة إلى مضيق هرمز، وإن لدينا من الإنتاج النفطي ما يكفينا، وكلام من هذا القبيل. هل فعلا الصورة على هذا على هذه الشكل؟ الولايات المتحدة هل تريد فعلا، الرئيس ترامب هل يريد فعلا إبرام اتفاق بشكل ملح في هذه المرحلة؟
11: قبل توقيع هذه المذكرات التفاهم، إيران الولايات المتحدة كانت احتياطياتها من النفط لا تكفيها أكثر من حوالي شهر أو أقل، وبالتالي هذه التقارير كانت تقول أن الولايات المتحدة احتياطياتها كثيرة ليست دقيقة. البلد الوحيد الذي احتياطاته كبيرة من النفط هو الصين، تصل إلى حوالي 9 شهور. الولايات المتحدة كانت مع بداية الحرب تصل إلى 4-5 شهور، وتراجعت بفعل كما يقال استخدام الطاقة بشكل كبير. الآن عندما وقعت مذكرات التفاهم زادت احتياطيات إيران لأنه بدأ هناك تدفق النفط أكثر، وبالتالي الولايات المتحدة عمليا أهم دافع لها لمذكرات التفاهم هو أنها المضيق أصبح مكلف بالنسبة لدافع الضرائب في الولايات المتحدة. وأنت تعرف أستاذ محمود أن هناك انتخابات نصفية والأمريكيون يصوتون من جيوبهم، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة للرئيس. إذا
9: ذهبنا إلى الطرف الآخر، هناك حديث عن تعدد مراكز القوى في إيران. هو أصلا النظام قائم على تعدد مراكز القوى، لكن في هذه المرحلة بدأت تظهر أصوات، آخرها مثلا البيان الصادر عن أكثر من 70 شخصية من مجلس خبراء القيادة ينتقد فيه أو فهم منه انتقاد ضمني لمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، وأنها حادت عن رؤية المرشد مجتبى خامنئي. ما مدى تأثير ذلك على الموقف التفاوضي الإيراني؟
11: هذا الحقيقة مشهد متكرر في السياسة الإيرانية، الاستقطاب السياسي وبين قوسين المزايدات على مسار التفاوض. بدأت منذ عام 2003 عندما بدأت أول مفاوضات بين إيران والأوروبيين، ثم المفاوضات البرنامج النووي الحقيقية 2012، وحينها كان يقال أن المفاوضين هم أعداء للثورة. تم التوصل للاتفاق النووي عام 2015، وحينها قال أن ذلك الاتفاق تم بموافقة المرشد. عندما انسحب الرئيس الأمريكي ترامب بمايو 2018، قيل أن الرئيس أن المرشد قال هناك نقاط لم يطلعني عليها الرئيس روحاني ولا جواد ظريف وغضب منهما. كل هذا الكلام يدري في إطار واحد، وهو الاستقطاب السياسي، تصفيات السياسية الداخلية، وثالثا قضية أساسية أن هنالك قوة متفاعلة في المجتمع الإيراني تؤثر في كثير من مصانع صنع القرار، وليس بالضرورة هي ظاهرة في المشهد. هي قوة خفية عمليا لها مصالح إما عسكرية سياسية أمنية اقتصادية في جميع قطاعات الدولة.
9: رغم أن جميع الأطراف تبدو عالقة في معضلة مضيق هرمز، إلا أن الحديث لا يتوقف أيضا عن الملف الرئيسي في هذه المشكلة برمتها، وهو الملف النووي الإيراني. هنا تبرز أزمة الثقة بين الجانب الإيراني وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يفترض أن تقوم بعملية التفتيش والمراقبة وتنفيذ ما يتعلق بالشق النووي من بنود مذكرة التفاهم. هل سيمثل ذلك مشكلة أخرى في المستقبل؟
11: بالتأكيد الوكالة الدولية هي شريك غير موثوق بالنسبة لإيران، هي بالنسبة لهم أداة للاستكبار كما يقولون الاستكبار العالمي وأداة للولايات المتحدة. معلومات علمائهم النوويين كما يعتقد الإيرانيون تسربت من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما فيها عناوين بيوتهم، وبالتالي هم يعتقدون أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي وكر للجاسوسية. وبالتالي الآن الوكالة تعرف الانطباع الإيراني عنها. الآن هناك حقيقتين مهمات، الأولى 4 منشآت نووية مدمرة لا أحد يعرف حجم التدمير فيها، وإيران غيرت خلال الأشهر الماضية كثير من الواقع الجغرافي المحيط بها حسب الصور الواردة وحتى ملامحها، وبالتالي وكأنها تقول للوكالة الذرية تعالوا وابحثوا عن إبرة في قش. المسألة الثانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن عمليا مجمد عملها إلى حين ينجح المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران وصول لاتفاق شامل يظهر عمليا ما هو الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية. بعبارة أخرى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها موضوع فعلا على الهامش إلى حين تبلور اتفاق بين واشنطن وطهران.
9: فرص النجاح لأي جولات تفاوضية قادمة دكتور؟
11: بطيء لكن سينجحون. خيار العودة للحرب مستبعد تماما ومكلف ولا يحقق أهداف لا الإيرانيين ولا الأمريكيين، لذلك سيكون كتقدم بطيء ولو دام حتى أعتقد حتى لو سنوات لا يكون هناك مشكلة. الإيرانيون نفسهم طويل، الولايات المتحدة تعتقد بأنه خاصة بالنسبة لرئيس ترامب معه عامين ليس عنده مشكلة في الاستمرار ما دام المضيق يمكن أن يفتح ولو جزئيا، وما دام تدفق نفط يمكن أن يحدث يمكن أن يكون في فترة زمنية طويلة. الإيران يعتادوا على 3 سنوات من التفاوض وهم مستعدون لمثل هذه الفترة.
9: شكرا جزيلا لك الدكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط.

0: نحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون.
1: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، مع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. ويطيب لي قبل أن ندلف إلى هذه الحلقة أن أشكر جميع المشاهدين والأعداد الغفيرة التي اتصلت بالبرنامج يوم أمس وهو يوم الجمعة، ولكننا نعتذر لحضرتكم، فنود أن ننوه بأن البرنامج يذاع يوميا طوال شهر رمضان الفضيل عدا يوم الجمعة، يذاع من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة راحة إذا أذنتم لنا حتى يستريح الداعي الإسلامي فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي ويجدد نشاطه، ونجدد أيضا نشاطنا ولا نكون مثقلين على حضرتكم في هذه الموضوعات التي نطرحها معكم طوال هذا الشهر الفضيل. برنامجنا طوال شهر رمضان المبارك عدا الجمعة في الساعة 4:15 عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتعاد إذاعته في 1:30 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات أيضا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى مجددا. وبداية نقف عند علامات الساعة الصغرى. بداية المصطلح علامات الساعة، ماذا يعني؟
2: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من كرم الله عز وجل أنه أعذر إلينا.
1: أعذر
2: إلينا يعني أعطانا كل الأعذار التي لا نستطيع أن نعتذر. يعني أعطانا كل الأسباب والإمكانيات.
1: لا يوجد لنا عذر.
2: لا يوجد لنا عذر. لماذا؟ المصيبة أننا لا نطرق أبواب العلماء لنسأل عن أمر ديننا.
1: لا.
2: أنا أتخيل ما طرق باب عالم واحد لإنسان من المتسائل يسأل ما هي علامات الساعة الكبرى؟
1: سبحان الله.
2: مثلاً لأن الأمر لا يهمه، لكن سأل الخبير الاقتصادي عن سعر السهم في الشركة الفلانية اليوم.
1: صحيح.
2: لأن انظر إلى أمر الدنيا وانظر إلى أمر الآخرة. أنت يعني تستطيع أن تزن المؤمن أمامك بما يحوي من دنيا أو أخرى. فإن جلست معه ساعة يتكلم في الدنيا ساعة وربع من داخل الساعة.
1: الله أكبر.
2: فنسأل الله السلام. فالله سبحانه وتعالى من كرمه أن جعل لنا نوعين من العلامات للساعة.
1: نعم.
2: أمارات الساعة، أشراط الساعة.
1: نعم.
2: نعم. لأن الله عز وجل
1: المصطلحات واحدة، علامات أمارات أشراط.
2: نعم. فقد جاء أشراطها
1: في القرآن.
2: نعم. أو أمارات، نسأل أمارة دلالة.
1: نعم.
2: يقسم العلماء الأمارات والعلامات وأشراط الساعة إلى قسمين، علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى. الفرق بينهما والبون بينهما شاسع.
1: يعني هذا لم يأتي به قرآن أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصغرى والكبرى.
2: لا، يعني قسمها العلماء وهكذا من القرآن ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شروح على ما في الكتاب والسنة.
1: نعم.
2: نعم.
1: جميل.
2: علامات الساعة الصغرى جعلها الله إنذارا للعبد أن يفيق وأن ينتبه لما هو فيه من غفلة. وباب التوبة أثناء ظهور علامات الساعة الصغرى مفتوح على مصراعي.
1: جميل.
2: رغم وجود العلامات.
1: كم وباب علامة تقريبا؟
2: ربما تصل إلى 100 علامة.
1: كثير.
2: نعم.
1: الله أكبر.
2: نعم.
1: يعني هل نحن نحتاج إلى 100 علامة أم نحتاج إلى علامة واحدة أم علامتين فقط؟
2: المؤمن الصادق يحتاج إلى علامة واحدة وهي أولها. ده المؤمن الصادق. ولكن الإنسان بطبيعته ينسى.
1: سبحان الله.
2: فمن كرم الله عز وجل أن تظهر العلامة تلو العلامة، الأمارة تلو الأمارة. هذا من رحمة الله، لأن الله يعني من رحمته أنه الرحمن الرحيم، ولكنه رحمن الدنيا ورحيم الآخرة.
1: يعني كثرة العلامات دلالة على رحمة الله بنا.
2: لا طبعا. نعم. ثم عندما تنتهي علامات الساعة الصغرى التي سوف نسردها على السادة المشاهدين والمشاهدات إن شاء الله بتفصيل
1: إن شاء الله،
2: إذا انتهت وقد أوشك يعني ظهور جلها أو أغلبها أو كلها تقريبا، فلم يبقى إلا علامات الساعة الكبرى التي سوف نتعرض لها إن شاء الله بعد ذلك
1: إن شاء الله.
2: إذا ظهرت أول علامة من علامات الساعة الكبرى أغلق باب التوبة.
1: أغلق
2: باب التوبة.
1: الله أكبر.
2: يوم تأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا كلام ربنا
3: معلق على أول علامة
2: من أول علامة من علامات الساعة الكبرى. مجرد أن تظهر فغلق الباب.
3: وهناك أناس يعيشون على الأرض
2: وهم أناس سوف يمتحنون امتحانا صعبا. يعني هذه من الابتلاءات الكبيرة والامتحانات المريرة.
3: يعني ترفع تغلق الصحف وترفع الأقلام.
2: لا لا ما زال المؤمن لا المؤمن سابقا سلفا ما زالت أعماله متواصلة لأنه زرع خيرا فتظل الزراعة وظل عمله في ميزان حسناته. والذي يريد من الفجار والفساق أن يتوب غلق الباب عليه.
3: لا توبة.
2: لا.
3: هنالك فصل زمني كبير بين العلامات الصغرى.
2: لا لا لا لا فصل زمن أبدا.
3: يسلم بعضها إلى بعض.
2: لا لا يعني مجرد أن تنتهي جل أو كل علامات الصغرى فجأة نستيقظ فنجد أول علامة من علامات الكبرى ظهرت. وهذه هنا تكمن خطورة الموضوع.
3: إغلاق باب التوبة هذا هو الفارق بين العلامات الصغرى والكبرى.
2: نعم.
3: أم الضخامة يعني
2: لا شدة.

0: جميل، على الله سبحانه وتعالى نتوكل. نبدأ بأولى هذه العلامات.
1: أولى هذه العلامات هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عجيب. بعثة النبي،
1: يقول فيما روته الكتب الصحيحة، بعثت أنا والساعة كهاتين وضم بين سبابته ووسطاه. ما الفرق بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، المسافة الزمنية، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء. يعني الساعة مع بعثة النبي.
0: الله أكبر.
1: بعثت أنا والساعة كهاتين.
0: وقلنا يسألونك عن الساعة أيان مساها،
1: فيما
0: أنت من ذكر،
1: أنت من ذكر، أنت يا محمد علامة من علامات الساعة. خلاص، لأنه لا نبي بعد محمد، لا دين بعد الإسلام، لا أمة بعد أمة المسلمين. خلاص، إذا علامة.
0: نعم.
1: قد يتساءل كما قلنا من قبل لنزيد الأمر إيضاحا وما تكرر تقرر، كما قلنا أن الإنسان قد يسأل، النبي صلى الله عليه وسلم بعث
0: والسلام
1: من 1500 عام، احنا في القرن 15 الهجري.
0: نعم صحيح.
1: طيب فأين لما قامت الساعة بعد؟ نقول له لا تحسب بأيامك أنت،
0: نحسب بأيام الله.
1: نعم نعم، نحن بأيام الله لنا منذ نزول اقرأ إلى الآن ما أكملنا يوما ونصف،
0: وإن يوما عند ربك
1: كألف سنة مما تعدون، إحنا لنا يوم ونصف فقط.
0: يا الله.
1: فلا تستعجل عليهم، إنما نعد لهم عدة، الله يعد لنا، يعد حركتنا وسكنتنا وأيامنا معدود عند الله.
0: يعني المفروض لا نشغل بالنا بالزمن.
1: لا لا لا، أنا أشغل بالي بما أعددت، لأن الرجل لما قال متى الساعة يا رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام،
1: فكان يعني الإجابة القريبة لأذهاننا أن المسؤول أعلم من السائل.
0: صحيح.
1: تمام. لكن ماذا قال له؟ لماذا أعددت لها
0: هذا السؤال؟
1: هذا ذكاء رسول الله، نقله من المهم إلى الأهم. أنت تسأل متى الساعة، ما الذي يعود عليك، لكن ماذا أعددت لها؟ هذا هو الأهم.
0: نريد أن نعرف متى حتى نستعد.
1: الله يرضى عنه. لا معلي. لا. الله عز وجل يعبد غيبا، لا يعبد يعني الذين يؤمنون بالغيب. وأنا لما أعرف أن الساعة، ما هو ساعتي أصلا، أنا ساعتي
0: عند يوم موتي.
1: يوم موتي لا منتظر لعلامات ساعة ولا غيره. العلامة الأساسية الانتقال وانتهاء، ولا أحصل لعلامات ولا أرى علامات، أن أموت.
0: صحيح.
1: يعني رضي الله عن علي عندما قال الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. صح. وإذا أينعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما على مات. فالإنسان لما يموت قامت قيامته. شوف. صحيح. الجنة والنار أقرب إلى العبد من شراك نعله،
0: من
1: شراك نعله، عزك الله، إلى أن أربط رباط الحذاء تكون قيامتي، يعني أنحني أموت. بعيد، إما في جنة أو في نار، لكن الناس في غفلة.
0: صحيح.
1: ولذلك ذكر الموت مهم، وذكر الوعد الحق مهم، وذكر ما بعد ذلك مهم جدا، وهذه أهمية هذا البرنامج.
0: جميل.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم. نعم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه من علامات الساعة.
1: أول الصغرى. علامة من علامات الساعة الصغرى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم برسالته إلى العالمين، لتكون آخر رسالة للعالم.
0: طيب، وماذا بعد؟
1: طيب. اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش. وسوف نوضح الفحش والتفاحش.
0: نعم.
1: وقطيعة الرحم وسوء المجاورة.
0: نعم.
1: حتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. هذه 6 علامات تقريبا في بعض.
0: طيب، نقف عند كل علامة.
1: تعال.
0: حتى يظهر الفحش
1: والتفاحش. الفحش هو الفعل الفاحش نفسه.
0: نعم.
1: يعني ارتكاب المعاصي والجهر وهذا الأمر. التفاحش هو الكلام عن الفحش نفسه. يعني الفحش أن
0: نعصي،
1: أن نعصي، أن تظهر عارضة الأزياء أمام الناس على الشاشة. أعطيك مثال واقع، أنت دائما تقول نهبط
0: الواقع،
1: خلينا نهبط يا سيدي، خلينا في الهبوط
0: على بركة الله
1: والعياذ بالله، يعني
0: ربما نرتفع بعد
1: إن شاء الله، ما هو أن نهبط ونرتفع إن شاء الله بإذن الله. يعني عارضة الأزياء على الشاشة أو أمام الناس، هذا هو الفحش.
0: هذا فحش.
1: أما أن تتناقلها المجلات ويتكلم عنها الناس، هذا هو التفاحش.
0: الله أكبر.
1: هذا هو إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا.
0: والموضة
1: أنا أضرب مثال. أن تظهر الـ الـ الـ

0: ممثلة الإغراء العالمية الفلانية هذا فحش، وأن نكتب عنها ونقول
1: هذا فن،
0: احنا لا اسمه هذا فحش، انت هم يقولون هذا فن ونحن في في
1: ما هو الفحش من وجهة نظر الشريعة الإسلامية؟ ما هو الفحش؟
0: الفحش هو أمر يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى لو رآه الرسول أعرض عنه أو قاومه أو حاربه.
1: الله، جميل، هذا الفحش.
0: ما احنا عندنا ميزان.
1: صحيح،
0: عندنا
1: هذا
0: ميزان،
1: هذا ما قصدته بسؤالي.
0: الله يرضى عليك، عندنا ميزان يا ابني.
1: نعم،
0: عندنا ميزان. ادي كتاب وسنة، العمل ده مع الكتاب والسنة أهلا وسهلا مرحبا ننحني، العمل مع غير الكتاب والسنة لا، سبحان الله. تمام،
1: صحيح. وبهذا باستطاعة كل واحد منا أن يقيس الفحش والتفاح، الكل يعرف.
0: شوف دائما ضع نفسك بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول جالس جنبك، ها يرى هذه المجلة أو لا يراها، يرى هذا المنظر أو لا يراه، يجلس على هذه القهوة أو لا يجلس، يذهب إلى هذا النادي أو لا يذهب، وهكذا. هذا القياس. هو أنا أخذ يعني أسوة منظر يعني هي منظرة؟
1: لا، ولكن في بعض الحالات فيها كلام شيخ، يعني مثلا مسألة الزي واللباس، يعني أم تقول إن بنتها لا ترتدي الحجاب هكذا حتى تتزوج، يراها هذا وراها هذا، ربما توجب تتزوج.
0: الله أمرها وأمر ابنتها وأمر أمها من قبل إلى أن يعني آخر ذريتها أنها إذا بلغت المرأة سن النساء يجب أن لا يظهر من جسدها شيء إلا أمر الله عز وجل. خلص خلص، لا نقاش في هذا.
1: وإذا أردنا أن ترى نساءنا خطوط الموضة العالمية الآن،
0: والله هو أنت تظن أنه لا سنة هل تظن أنه يحرم على الرجل أن ينظر إلى مفاتن المرأة فقط؟
1: نعم.
0: طيب هل يباح للمرأة أن ترى المرأة كما هي؟
1: لا
0: لا. إيه؟
1: لا يباح له.
0: طب خلاص خلاص المسألة. أوجزت لي في الإجابة.
1: صح،
0: بارك الله فيك.
1: طيب يبقى الفحش، إشاعة الفحشة والتفاحش، التكلم والحديث والتناول
0: ونشره وإذاعته. فأنت لما تدخل كده على رف في مكتبة فيها مجلات وكده، سبحان الله، أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإبل 100
1: صح
0: لا تجد فيها راحل. يعني المجلات 1000 ولكن لا تجد مجله، عايز مجله محترمه اقراها.
1: صحيح،
0: ولكن صارت بضاعه.
1: صح. قطيعه الرحم.
0: طبعا طبعا طبعا،
1: هذه من علامات الساعه.
0: علامات الساعه، انت ترى ايام جدي وجدك كان الكل يأتنس بعضه مع بعض، الكل يتواصل، رغم ان لم يكن هناك هذه الوسائل الحديثه. يعني انت ربما في بلد وعمك وخالك وعمتك في بلد اخرى، عن طريق الهاتف هذا ببساطة بتكلفة يعني فلسات معدودة ودراهم معدودة تتصل وتأخذ ثواب صلة الرحم. المسألة ليست صعبة، لكن المصيبة أن يكون العم جارا لأبناء أخيه والخال جارا لأبناء أخته ولا يسأل أحد عن أحد. الأخ يقاطع أخاه، لا أن يصرف حسب، لا يقطعه، قطيعة الرحم.
1: لأن أذهب إليه ولا يعودني،
0: ما نهمش وماله. قال أبو هريرة رحمي يا رسول الله، أصلهم ويقطعونني، يعني أبرهم ويسيئون إلي.
1: نعم.
0: أحلم عليهم ويسهلون علي. قال كن كما أنت أبا هريرة، كما أنت، يعني واصل هذا.
1: وليس الواصل بالمكافئ،
0: ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصله. وأفضل الوصل الرحم الكاشح،
1: بمعنى
0: الرحم المغاضب لك، اللي دايما كل ما تزوره يضيق صدرك، اللي كل ما تقعد معاه يقعد يعني يخلي صدرك ضيق، ويقعد عمك يقول لك أبوك الله يرحمه أكل ميراثنا وعمل وسوء، هذا أنت مطلوب أن تصله، لأن ضد هوى النفس. أما الذين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهد يعني إيه؟ يعني جاهد. فأنا لما أكون ودود معك وأنت ودود معي، ما القضية في أن يود كلانا الآخر، والنتيجة سبحان الله العظيم ليس في هذه الصعوبة على النفس. الصعوبة أن تقطب جبينك في وجهي وأنا أصلك.
1: والكرامة والشخصية، ولماذا يصنع هذا؟
0: ابحث عما يوضع لك في ميزان الحسنات،
1: ويقال انه درويش.
0: لا، اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها.
1: قطعة الرحم منتشرة شيخنا هذه الايام،
0: هي الصمة الغالبة. وذلك مع قطيعة
1: الدنيا والأعمال والمشاكل وكثرة
0: لا لا حجة لنا
1: مطلقا,
0: لا حجة لنا مع الهواتف ووسائل انتقال الحديثة. يا أخي ده بيدخل على الإنترنت بدل ما يدخل على يشوف مواقع حرام, يدخل على الإنترنت ويتصل بقريبه. يعني أصبحت الوسائل سهلة, لا حجة لنا, لا عذر لدينا. ولذلك البركة ممزوعة من الأولاد ومن الأزواج ومن الزوجات ومن الأموال بقطيعة الرحم.
1: من هم الرحم؟
0: الرحم هي الرحم الذي إن مت ربما ورثوني, والرحم هي الأقارب من الدرجة الأولى والثانية والثالثة, ثم يظل رحم الإسلام. لماذا ننسى هذا الرحم؟
1: أنا عشان أكلم كل المسلمين.
0: لا لا أكلم كل المسلمين, يعني أكلم من إيه من يقتربون يقربون لأبي, وذلك ليه تسلم على من عرفته ولا على من لم تعرف. أيوة. هذا وصل رحم, هذا وصل رحم,
1: فيها صلة من الرحم.
0: هذه صلة رحم. يطرق يطرق باب معاوية رجل فيقول خادم معاوية, فأقول الأمير من؟ قال قل له أخوك. فقال الأمير أخوك بالباب. قال زياد؟ قال لا. قال أدخل. فطلع تصوب النظر معاوية, ما اسمع. قال أنت أخي؟ قال بلى. نعم. بلاد من؟ ربما تزوج أبو سفيان من خلف ظهر هند ولا شيء وطلع له أخ.
1: احتمال وارد.
0: احتمال وارد يعني. قال أنا أخوك من لدن آدم. فوضع معاوية يده على رحم مقطوع أصلها الآن إن شاء الله. فانظر فانظر إلى
1: رحم مقطوع.
0: والله لو لم نصب أرحامنا لقطعت أوصالنا وضاعت البركة من أموالنا وأعمارنا. كم من باك خاله لا يسأل عنه, وكم من باك عمه لا يسأل عليه, وكم من أخ باك لا يسأل عليه, وكم من أب وأم ألقوا في دار المسنين ودار العجزة لا يسأل عنهم الابن والبنت, مصيبة.
1: ربما هنالك رعاية أفضل وعناية أجمل من الخارج.
0: إما يبلغن عندك, مش في دار المسنين, عندك أنت. مش إحنا مرجعيتنا كتاب الله.
1: صحيح.
0: بس.
1: يعني لا أستطيع أن أقوم بخدمتيهما.
0: دي مسألة بقى يعني كل واحد يرى, يعني سبحان الله العظيم.
1: يعني إذا قلنا معذرة العمل يتطلب مني وقتا طويلا, وأنا ربما أخشى أن أهمل والدي.
0: الرجل شايل أمه على كتفيه وبيطوف.
1: ما كان يعمل بالبورصة شيخ ولا
0: كان, معلش لا كان عنده بورصة, كان جاي عين من الشام, مسكين جاي من الشام رايح على مكة آلاف الكيلومترات وشايل أمه وبيحج بها, ويقول يا أمير المؤمنين هل قضيت حقي نحوها؟ خلاص يعني عديت. قال ماذا تصنع؟ قال أنا أغسلها بيدي وأطهو لها طعامي وأطعمها بيدي وأوضيها بيدي, وجئت بها حاملا إياها لتؤدي مناسك الحج. أكون قد قال ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتك كانت تصنع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة, وأنت تصنع مع هذا وتتمنى لها الموت.
1: يا الله
0: الله يا حمد, لا عذر لنا
1: يا الله
0: لا عذر لنا
1: يا الله. معذرة المشاهدين الكرام, نواصل بعد هذا الفاصل, كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
1: مشاهدينا الكرام, مرحبا بحضراتكم مرة أخرى, ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. مرحبا. قلنا من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الفحش والتفاحش, قطيعة الرحم, وسوء المجاورة.
0: نعم.
1: ماذا عن سوء المجاورة؟
0: كان زمان الجار يعني هو الأقرب إلى جاره من الأخ. وعبد الرحمن بن عوف يقول أطال هذا الرجل معك الوقوف يا رسول الله حتى كدت أن آتي لأنهره. قال أورأيته يا ابن عوف؟ قال بلى. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار للجار حتى وإن جار. واشتكى الجار أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله جار يؤذيني, قال خذ متاعك وضعه على قرعة الطريق. أخذ متاعه وقعد على قرعة الطريق. الناس تمر خير جاري أذين الله, الناس سدوا على جار. الرجل قال يمكن يعدي سعد بن أبي وقاص, دعوته مستجابة, سمع الجار ما يقال عليه. جاري واستسمح جاره وأخذ متاعه وأصلح ما بينه. واليهودي الذي أراد أن يبيع بيته بضعف ثمنه, قالوا ازاي يعني بضعف ثمنه؟ هو لا يساوي إلا 100, كيف تبيعه 200؟ قال 100 ثمن الدار و100 ثمن جوار أبي حنيفة.
1: يا سلام.
0: بيبيع جوار.
1: جوار.
0: فتخيل أنت لما يا أخوة علمنا علماؤنا وحكماؤنا وإحنا صغار في القرى في الصعيد يقول لك الجار للجار حتى وإن جار. فأين نحن؟
1: والجار قبل الدار.
0: الجار الجار حق الجار هذا كبير. لأن تزني بعشر من النسوة خير لك من أن تزني بحليلة جارك, لأنه له حقوق. مجرد أن تنظر عليها دي مصيبة. ولذا ما قال عن ترى واغض طرفي ما بدت لي جارتي
1: حتى يواري جارتي
0: مأواه. فأين الجار؟ أين الجار؟
1: سوء المجاورة متمثلة في ماذا؟
0: سوء المجاورة متمثلة في الفضول. من كان عندكم بالأمس؟
1: هذه من أمراض العصر الآن.
0: هذه من مصائب العصر. هذه من مصائب العصر.
1: هذا من سوء المجاورة.
0: هذا من سوء المجاورة.
1: لا يحمل على حسن النية في معرفة.
0: لا لا لا لا لا. لا. والله لو أنا في
1: مشاركة الأفراح والأطراح.
0: لا لا لا لا. لا. أنا أدس أنفي في حياتك. ها من كان عندكم؟ هل هذا قريبكم؟ ومن المرأة التي كانت معه؟ هل بنت أخته؟ أم يا أخي تمالك تمالك يا أخي ضيف وجه سبحان الله. وماذا كان يحمل في يده؟ أنا أرى أن صناديق كثيرة دخلت إلى بيتكم بالأمس. من الذي جاء؟ هذا سوء المجاورة. فذلك الجار يبقى مرعوب من جاره في حالة من الرعب.
1: صحيح.
0: أنا كنت أسمع ضوضاء في البيت عندكم بالأمس، هل هذه كانت مشكلة بينك وبين زوجتك؟ الأول في مشكلة، هل الولد ما زال حق؟ لا إله إلا الله يا أخي، ما طلب منك مساعدة. هذه أنا تكمن المصيبة. الفضول ودس الأنف في أسرار الناس،
1: وهي منتشرة الآن بيننا،
0: وهي من ذلك طبعا لأن الصحابة والتابعين، لأن كانت هذه غير موجودة في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من علامات الساعة يعني دي قديم، لما يبقى سوء المجاورة يبقى الساعة اقتربت، الخير يبتدي يرتفع. أنت شايف سوء المجاورة أكثر.
1: سوء المجاورة إذا كان على غير ملة الإسلام.
0: يا أخي أنا مطالب أن أحسن جواره حتى يكون إما أن أحيده وإما أن أدخله ديني. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أكون فتنة للكافر بسوء المجاورة. بسوء المجاورة سبحان الله. أبو حنيفة كان له جار لما اليهودي باع بيته اشتراه سكير خمر، هذا من ابتلاء لأبي حنيفة. اشترى رجل سكير خمر، فالشاب يجي بالليل يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا بصوت مرتفع وسكره. فافتقد صوته مرة أبو حنيفة، سأل عليه غرض الشرطة أخذته. ذهب أبو حنيفة إلى المخفر، أهل المخفر كلهم مهتز، أبو حنيفة العالم الكبير وصل إلى الشرطة. خيرا، قال لي جار جئت أشفع له، يعني ممكن تسامحوه ويتوب عما يصنع. فأخرج الشرطة كل من كان في المخفر إكراما لأبي حنيفة.
1: يا سلام.
0: ذهب اغتسل، وأول مرة يدخل المسجد صلى خلف أبي حنيفة في أول صف، فكان كلما رآه أبو حنيفة يقول هل أضعوك يا فتى.
1: يا سلام.
0: هذا هو الجار، انظر للجار، هذا الجار اللي فرح. صح، راح يفرح بالجوار الطيب.
1: صحيح.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: وماذا أيضا من علامات الساعة الصغرى؟
0: من علامات يؤتمن الخائن. الخائن هو يقول لك ده الأمين. وأكبر الخيانات من خان الله ورسوله.
1: سلم يا رب.
0: يعني كيف يعني؟ يعني مثلا رجل نوليه إيه مسؤولية، ومن غير حد ما يطلب منه يقول لا والله أنا الشركة تاعتي لا تقبل المحجبات. الله، ليه يا عم؟ يقول والله كده. مين قال لك هذا الكلام؟ يقول دي أوامر، هو ولا أوامر ولا غيره، هو شيء من عنده.
1: هذه خيانة؟
0: هذه خيانة لله ورسوله.
1: لا تأخذ على تسيير العمل.
0: لا لا لا، تسيير العمل لا لا يا أخي، لا العمل يسير بمرضات الله. أي عمل يعني تشيل منه طاعة الله ورسوله فلا تنتظر منه خيرا.
1: يأتي بها غير محجبة حتى تأتي بالزبائن والعملاء.
0: هو شوف، أنا أقول وأهيب كل المشاهدين والمشاهدات، أي شركة ولو كانت مسلمة تعرض بضاعتها بإعلان صفيق سخيف غير لطيف غير مهذب عاري، لا تشتري، تقاطع بضاعتها، فيفيق صاحب الشركة إلى أنه لا يسوق بضاعته بالحرام. وهذا ربما يكون تحريض، لكن هذا حث للمؤمن أن نحن أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فأين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟
1: يعني إذا تعلق الأمر الاقتصادي بالذات بشركات عملاقة أو بتكتلات اقتصادية كبيرة تتوائم مع روح العصر.
0: أنا ماليش دعوة بالشركات التي لا تحمل علم الإسلام، أنا أتكلم على المسلمين. يعني نحن مسؤولون عنهم وهم مسؤولون عنا، احنا كلنا مسؤولين عن بعض.
1: لهم علاقات مع شركات غير مسلمة.
0: أنا ما في أولا،
1: ربما توجهات مثلا.
0: لا لو اشترط، يعني هل أستطيع أنا أذهب أنا إلى إنجلترا إلى لندن وأقود السيارة من الناحية اليمين كما نقود نحن هنا؟
1: لا
0: لا، ده قانون بلاد.
1: صحيح.
0: أنا أحترم قانون البلاد وأحترم قانون ديني، وقانون ديني أولى.
1: صح.
0: أمال فين الولاء والبراء؟ فين المفاصلة؟ فين نحن كيف يعني؟
1: ما معنى الولاء والبراء؟
0: الولاء أن أوالي كل من يقول لا إله إلا الله، وأن أبرأ من كل عدو لا إله إلا الله حتى ولو كان مسلما.
1: هذا مبدأ في
0: هذا مبدأ في العقيدة،
1: الولاء والبراء.
0: الولاء والبراء قضية خطيرة. أن أتوالى مع كل من يرفع علم لا إله إلا الله، وأن أبرأ لديني وعرضي في الدنيا ورغم من كل إنسان يعادي لا إله إلا الله حتى وإن كان يقولها كلاما.
1: نعم. وأتمان الخائن أصبح سمة موجودة في هذا العصر.
0: وتخوين الأمين، أن أخون الأمين أيضا، يصدق الكاذب ويكذب الصادق، نفس القضية.
1: نعم.
0: تصير سمة العصر أن تنقلب الأمور، كما قال في حديث آخر أيضا من ضمن العلامات، أن يهلك الوعول ويعلو التحوت.
1: يهلك الوعول،
0: الناس اللي لهم كيان، الناس اللي لهم أراء، أصحاب الفكر، أصحاب الدين، أصحاب الرأي، أصحاب الحكمة، هؤلاء يهلكون. يهلك الصالحون الأول فالأول.
1: نعم.
0: فلا يبقى من الناس إلا حثالة كحثالة الشعير، لا يباليهم الله بالا.
1: وتعالوا التحوت،
0: وتعالوا التحوت اللي هو الرويبضة أو التوافه. واحد تافه كده، انت تشتغل ايه يا ابني؟ ودي طبال، لا حول، وانت تشتغل ايه؟ هو ده اللي صوته يسمع ويأخذ منه احاديث صحابي ويوضع تحت المشكله. قضيه خطيره. انت تشتغل ايه؟ انا اكبر مصفف شعر للنساء، ما شاء الله عليك، والله وفخور، وتسلط عليه الاضواء، تنظر كده تقول ويخلق ما لا تعلمون، سبحان الله.
1: صحيح،
0: سبحان الله. اهو ده يعلو التحوت. يعني كم من علماء ما اخذ
1: من علامات الساعه شوف.
0: اي طبعا، انا كل شوف، لن اكلمك في هذه الحلقه او الحلقه الا في علامات الساعه، كل ما قلت لك عنوان يعتبرها علامه.
1: جميل.
0: يعني يهلك، احنا كل هذه من نصوص صحيحه،
1: يهلك الوعول وتعلو التحوت.
0: صح، تمام. ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفع.
1: سبحان الله.
0: الله. يعني
1: واذا كان الوعول يستبعدون من المناصب،
0: ما هو ده هلاك لهم، ما ده اهلاك له، هذا اهلاك.
1: وإعلاء التحوت أن يتولى هذه
0: المناصب، أن يتولى، سبحان الله، أن يتولى هؤلاء الأمر، أن يسند الأمر إلى غير. قال يا رسول الله ما أشراطها؟ قال إذا وسد الأمر لغير أهله
1: فانتظر الساعة.
0: مش دي علامة؟ صحيح مسلم؟
1: إذا وسد الأمر لغير أهله،
0: أضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب.
1: نعم.
0: يعني آتي بأناس لقرابة أو للثقة، يقول لك أهل الثقة قبل أهل الخبرة.
1: لا، صحيح.
0: هذه مصيبة أخرى. نعم،
1: مصيبة أهل الثقة. سبحان
0: الله.
1: ومسألة التوازنات، هذا قريب لي وهذا يهمني وهذا ربما يتعلم وهذا نفترض فيه الخير.
0: سوف من ولى واليا لقرابة منه وهناك في المسلمين من هو أكفأ، لن يشم رائحة الجنة، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا.
1: هذا حديث.
0: المحاباة مش موجودة في الإسلام. شوف قانون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ استقرأت حياته عن وكل طبعا المسلمين استقرأ، لكن ربما استقروها بطريقة خاصة.
1: خلفوا أبا بكر خلفه، وأبو بكر خلف عمر.
0: لا لا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أقاربه
1: عليه الصلاة والسلام
0: كان يقدمهم في المغارم ويؤخرهم في المغانم.
1: يقدمهم في المغارم وهي
0: الحروب، أول ما تطلع الحرب يطلع علي بن أبي طالب، الحمزة، الحارث بن أبي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عمه، الأول في الحروب. في الغنائم هم آخر الناس وربما لا يأخذ.
1: وهذا عدل؟
0: لا لا، لكي عمر هذا هو مثال الحاكم الصالح، ولي الأمر الصالح الذي يتقي الله ولا يقدم قرابته إلا إذا استحق.
1: طب والأقربون أولى بالمعروف
0: في مال الخاص، في مال، فيما يخص مالي. أقولون هؤلاء معروف
1: في المصلحة يعني.
0: لا لا لا لا لا لا، مش في المال العام. المال العام أنا أمين عليه، عمر الله يرضى عليه علي يقول لي يا ابن أبي طالب، يا أبا الحسن، جيتنا في أمر من خاصة نفسك أم في أمر من أمور المسلمين؟ فسيدنا علي يضحك يقول وما الفرق؟ يقول إن كان في خاصة نفسك أطفأنا المسرجة، النور ده اللي قاعدين فيه ده بتاع الدولة.
1: الله أكبر.
0: طبعا، وان كان في امر من الامور المسلمين خلاص، احنا موظفين، انا وانت اسال، وانا موظف في الدوله، اخذ راتب، والكهرباء النور ده تبع ما اعطته الدوله لي لايقاده واشعاله عندما تكون هناك مصلحه للمسلمين، حاجه خاصه بقى ندردش انا وانت، نطفي النور.
1: اذا فضلاتكم تحرم استخدام تليفون المصلحه وتكييف المصلحه ومواصلات المصلحه
0: للحساب الخاص؟ طبعا حرام. سحت.
1: سحت.
0: سحت. سحت. سحت. انا ارفع حياتي في المصلحه كده اسعد على خالتي وعمت. لا ده في بيتك بقى ان شاء الله من ملك الخاص. ده تليفون مصلحه. دي السياره دي الدوله عملتها عشان توديك توصلك للعمل, مش توصل زوجتك وعيالك للمدرسه وتجيب لك الخضار و... لا يا حبيبي الكلام ده كله الناس في غفله.
1: لم يكن موجودا هذا لدى السلف الصالح.
0: ما هو سيدنا عمر طفل بتاع الفيصل فيها ايه, موضوع عام ولا موضوع خاص؟ موضوع عام نتكلم. وضم ابل ابنه عبد الله بن عمر الى بيت المال, قال امير المؤمنين, قال لا الناس يتركون الابل ترعى, يقول ابل ابن امير المؤمنين دعوها تاكل, تدخل انا اشوفها وحرام. فصادر الابل لمصلحه الدوله.
1: الله اكبر.
0: الله في قوانين.
1: ولم يثبت انه ولا قريبا له او كذا.
0: ابدا ابدا ابدا. اما قضيه توليد ابي بكر وعمر دي قصه اخرى. لا دي قصه الكفاءات مش أيوة. قصه الهوى.
1: واذا كان هذا القريب كفاءه لا باس.
0: لا طبعا لا بأس. ولكن اذا استوى مع غيره
1: الاستواء من وجهه نظر من؟ من وجهه نظر الذي يعين
0: المصلحه. لا المصلحه
1: المصلحه
0: المصلحه, المصلحة لها قانون محدد. لان احنا لو حددنا المقياس ما تهنا, لكن احنا المصيبه تتعدد المقاييس. الحق محمد ابن له مقياس واحد. فين المصلحه العامه؟ فين مصلحه الدوله؟ بس
1: احيانا تكون مصلحه شخصيه خاصه من الدوله نفسها يعني.
0: لا بس
1: ويضاف العقد يفسر هذا العقد في سياقيات بنود قواعد دوله كذا مثلا.
0: جميل جميل. لكن هناك قواعد واسس تعين عليها. لكن انا مش اجيب قريبي اروح احطه عشان هو قريبي.
1: لا المفروض ان يكون هذا ايضا في سياقيات القران والسنه.
0: الله يرضى عنك. ما الذي يخلصني امام الله عز وجل؟ ودايما اسال نفسي سؤال, لو الرجل ده عرض او عرضت اوراقه على عمر الله يرضى عليه, يعينه ويوليه او لا يوليه؟ بس السؤال.
1: يا سلام.
0: مش هودي عشان انا مستريح له عشان وجهه لطيف وخفيف وظريف. لا
1: تخلينا عن شروط الولايه.
0: مصيبه.
1: طيب وهذه منتشره ايضا في هذا.
0: هذه منتشره طبعا طبعا.
1: وماذا ايضا من علامات الساعه؟
0: سيظهر في امتي الخسف والمسخ والقذف.
1: ما الخسف؟
0: تخسف بهم الارض, زلازل وبراكين تخسف.
1: الله طبعا. طبعا الزلازل من علامات الساعه.
0: طبعا. والمسخ تمسخ الوجوه والعياذ بالله. وربما تمسخ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربما من امتي ينامون فيصبحون والعياذ بالله كبني اسرائيل قرده.
1: بس هذه لم تاتي الحمد لله.
0: بس نسال الله السلامه
1: يا رب. الخسف يعني نراه واقعا. هناك زلازل وبراكين. زلازل
0: تمام تمام تمام.
1: واحزمه براكين
0: والمسخ والقذف.
1: والقذف ما
0: قالوا يا رسول الله متى؟ متى سؤال يعني. متى هذا؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور.
1: القينات والمعازف
0: وشربت الخمور. القينات يعني ايه؟
1: الرقصات
0: والمغنيات. هات القينة سبحان الله.
1: كان قديما موجود.
0: موجود يعني. طبعا طبعا. وجاء الإسلام أنهاها.
1: هي منتشرة الآن باعتبارك داعية تجوب العالم شرقا وغربا.
0: هي المنتشرة. هو منتشر غيرها؟ لا اله الا الله يا ابني.
1: سيدنا محمد رسول الله.
0: يعني سبحان الله العظيم. انتشار القينات والمعاصي مصيبه.
1: هذا اثر ماذا على الشريعه الاسلاميه يا شيخ عمر؟
0: هيحصل لنا مسخ, هيحصل لنا زلازل, ويحصل لنا ان وجوهنا تتغير, وقذف ربنا يقذفنا ربما بالحمم والمصائب حتى تتفشى فينا امراض لم تكن في سابقينا.
1: طيب المعازف هناتي اليها. المعازف الالات الموسيقيه.
0: يعني انت الحياة كلها موسيقى في موسيقى, كلها هيصة, ما ينفعش.
1: هذه من علامات الساعة.
0: طبعا طبعا.
1: وشرب الخمور
0: والعياذ بالله رب العالمين. ويستحل الخمر, يسمون الحرام بغير أسماء. دي مشروبات روحية. والرقص ده والخلاعة دي فن
1: اصلا. هم ضيوف ونحن نكرم ضيوفنا.
0: لا نكرم ضيوفنا بتقاليدنا وعاداتنا وإسلامنا. فيقبل الضيف ما في البيت من كرم.
1: لا ما يرضاه هو.
0: لا لا لا ما يرضاه الله ورسوله. انا اقدم له ما يرضاه الله ورسوله. شو اقدم له ما يرضاه هو؟ يرضيه هو ان اكون زميله في النار. ده اللي يرضيه فعلا. انا مش عايز اكون زميله في النار. لا انا مش عايز اكون زميله في النار.
1: لا يوضع تحت اكرام الضيف وهم ضيوف.
0: لا
1: هم يصنعون هذا في بلادهم وهذا
0: لا لا هذا ان كان في بلادهم حلال فهو في بلادنا حرام. نحن نصنع الحلال. الحلال فقط.
1: الخسف والمسخ والقذف.
0: نقذف. متى؟ غير لما تظهر القينات والمعازف وتشرب الخمور.
1: وهذا ايضا من علامات الساعة. القينات والمعازف وشرب الخمور.
0: نعم.
1: وماذا؟
0: عندك لتتبعن سنن من كان قبلكم. يعني تمشي وراهم تخلوهم خلفهم. هذا كان شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى إذا دخل لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفهم أو لاتبعتموه. ها كيف يعني؟ يعني يقول لك أوروبا تقدمت عشان تخلت عن الدين، فتعالوا أنتوا تخلوا عن الدين عشان تتقدموا، سبب تخلفكم هو الدين. مش العلمانيين يقولوا كده عندنا؟
1: صحيح
0: في بلادنا.
1: صح
0: أوروبا تقدمت، نفس الخطاب الأوروبي نفس الخطاب الغربي.
1: نعم. والدين كان حالة خاصة لمحمد من 1400 سنة
0: خلاص انتهت، وده قضية قديمة بقى خلاص، وانتوا أصبح الإنسان متفوق على نفسه يستطيع أن يضع قوانين يصلح بها أمورها، مفيش داعي للدين، امشوا وراهم لتتبعون سنن من كان قبلكم. الأول عملوا إيه؟ هل المرأة في أوروبا كانت تعمل في العصور الوسطى؟
1: لا
0: لا، عملوا فيها إيه؟ قال اخرجي للعمل
1: عشان الفتنة تعم،
0: فخرجت العمل، فكانت في المدينة الصناعية لكن في الريف كانت لا تخرج. وكانوا لا يعلمون إلا إلى المرحلة المتوسطة
1: فقط
0: في أوروبا، هذا نعم. تاريخ أوروبا.
1: نعم
0: سبحان الله. فقالوا لا ادخلوا يلا افتحوا لها الجامعات، فتحوا الجامعات، فكان لهم قسم خاص، وبعدين خلوه يقعدوا البنات في ناحية والأولاد في ناحية، وبعدين بدأ خطوات، وبعدين تعمل المرأة كان يعطوها نصف راتب الرجل في أوروبا، فعملوا لا أنت لازم تدفع عن حق، صايروا لها مشكلة، أنت لازم تدفع عن حقوقك، نعمل إيه؟ أنت لازم تطالب بنفس الأجر،
1: حقوق الرجل
0: تطالب بنفس، لا أنت عمل نقابة تعمل. لغاية الآن هيجي يوم الرجال في أوروبا سوف يطالبون بمساواتهم بالنساء،
1: وهذه الصيحات مرفوعة الآن،
0: وهذه أصبحت في بلادنا
1: النبرة، حرية المرأة،
0: النبرة بدأت تزداد، مع أن المرأة عندنا الحمد لله ما عندهاش مشكلة، المرأة بفضل عندنا في ديار الإسلام، إلا أن يكون الزوج يعني والعياذ بالله يعني لا أخلاق له، لا دين له، لا لا لا, لا تربية له، سلوكياته شائنة سبحان الله.
1: نعم.
0: لكن إحنا في الظروف الطبيعية المرأة عندنا مكرمة صغيرة وكبيرة.
1: نعم
0: نعم.
1: يعني نتصور نقف عند هذا الحد، يبقى وقت قليل للمشاهدين في أسئلة واستفسارات، نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله من الغد علامات الساعة الصغرى
0: إن شاء الله.
1: مشاهدين الكرام نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
1: مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، ومعنا أول اتصالات الأخ عمر من دبي. أخ عمر، يعني نهيب بك وبجميع السادة المشاهدين أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك أخي محمد؟
1: الحمد لله فضل وعدل.
3: الله يخليك. أخبارك دكتورنا حبيبنا؟
0: الله يبارك فيك نعم الحال الحمد لله أخي الكريم.
3: الله يخليك. أول شيء عندي تعليق بس صغير، دائما أخي محمد يقول لك فضيلة الشيخ الكبير عمر عبد الكافي، فتواضع منك وتكبير الله سبحانه وتعالى، أرجو أن تقول يعني طبعا بعد إذنك الله أكبر تصغيرا
0: وتعظيما لله سبحانه وتعالى. طيب حاضر، انا سوف اظهره، انا اكبره في نفسي، لكن انا ربما يقول كبير سنا يعني لكن هو خلاص حاضر. انا سوف اظهر
3: كبير في سنك شباب في قلبك يا هادي.
0: الله يرضى عليك يا رب.
3: سؤالي طبعا كلنا سمعنا بالمهدي المنتظر، هل المهدي المنتظر الذي يقول عنه بعض الطوائف طوائف الشيعة أنه داخل سرداب في سمر
0: نعم نعم.
3: اسمه المهدي المنتظر، فهل هذا المهدي المنتظر حقيقي؟ هل هو سيخرج في آخر زمان؟ هل له يعني حقيقة في زمننا؟
1: نعم.
3: سؤال آخر لو سمحت، عندي أنا جاري بريطاني، فهذا نفس الموضوع الحلقة تكلمت.
1: جارك ماذا؟
0: بريطاني.
3: بريطاني.
1: نعم.
3: دائما البريطاني جاري يتكلم اللغة العربية، فأول ما يشوفني بعض الأحيان يقول رمضان كريم، عيد مبارك، يعني يهنئنا بأعيادنا ومناسباتنا الدينية، فهل ممكن أني أنا مثلا من باب الرد المجامل أو باب الرد المعروف أنا أقول له مثلا في يوم رأس السنة مثلا هابي نيو يير؟ أنا سألت عن هذا الموضوع وقالوا لي لا لا يمكن أو حرام، ف فأريد أن أسأل حضرتكم.
1: طيب بارك الله فيك، ما أعرف السؤال الله يكرمك، تفضل. اتصل هاتف آخر. أخ عماد، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: فيكم على البرنامج الطيب يا شيخ.
1: بارك الله فيك وانت بكم
4: السلام. الله يجزاك بحبكم في الله.
1: الله يبارك فيك، تفضل.
4: الشيخ عمر عبد الكافي الله يطولنا بعمره إن شاء الله. بس يعني أنا الحديث اللي عم نحكي بالموضوع يعني موضوعكم يعني صراحة مؤنس لدرجة يعني الواحد ما بيشتهي ينتهي الدرس أبدا. بتمنى منكم يعني حتى المداخلات اللي أنا متداخلة معكم ما تكون أحسن، يعني لأن مستأنسين بحديث الشيخ عرفتي، وخلوا بهذا ديننا فقط يعني هو رجاء، يعني خلوا بس هذا ديننا التواصل مع الجمهور، أما بهذا يعني الوعد الحق يعني صراحة ما لي قلب يعني تخلص ولا يعني يخلص البرنامج أبدا. مستأنسين بحديث الشيخ يعني والحوار اللي عم يصير بينكم يعني.
1: حاضر.
4: وسؤالي بس فقط يعني هل البعد عن الأهل في سبيل أنه أنا يعني حافظ على ديني، يعني أنا حسيت حالي أنه بلدي أنه صعب أنا بوجودي بين أهلي وعائلتي أنه أنا حافظ على ديني، ولذلك يعني طلعت منها وشان أنا ربي ولادي تربية إسلامية بحتة. نعم. يعني أعرف كيف، بل هذا من علامات الصغرى.
1: نعم. طيب بارك الله فيك. إلى البحرين أخت أم علي، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر، وأرحب بالدكتور الشيخ دكتور عمر. عندي سؤال بسيط اللي هو كنت أقرأ في كتاب عمر أمة الإسلام والمفاجأة للكاتبين محمد أمين ومحمد عيسى داود، فهل من مشكلة في قراءة هاي الكتب لمعرفة إشراط الساعة أو أنه يعد مثل كتب التنجيم أي من باب العلم بالغيب، فهل يجوز لنا قراءة مثل هاي الكتب أو في مشكلة؟ وشكرا.
1: طيب بارك الله فيك. نجيب على هذه المجموعة، نترقى مجموعة أخرى. الأخ عمر من دبي يتحدث عن موضوع المهدي المنتظر، هو حقيقي أم لا؟ نعتقد أن سنأتي عليه إن شاء الله.
0: كده بنستبق الأحداث. نعم. يعني نريد أن نسأل في موضوع الحلقة.
1: سنأتي عليه إن شاء الله. أخ عمر تابعنا في البرنامج
0: إن شاء الله
1: في برنامج هذا البعض الحق. جاره بريطاني يجامله في مناسباته،
0: هل يجامله؟ هو لابد أن يجامله، لكن يعني وإدخال يعني هو الرجل يقوم بخير. فأنا ممكن يعني أهنئه أو يعني أظهر له الخير، لا كما يظهر لي الخير، ولكن لا داعي في يوم عيده، ممكن يعني إيه يعني ولو ثاني يوم بعض مش في نفس المناسبة، ولكن لابد أن أظهر له الود، يعني هو يظهر لي الود في رمضان وغير رمضان وكده، فبالتالي هو ينتظر مني هذا يعني. لكن في هناك أعياد بالنسبة لهم يعني ما أنزل الله بها من سلطان، فلي كأن يعني كأنني غائب غير موجود.
1: لا. وإذا غضب؟
0: لا، لن يغضب طالما هو حسن الجوار مع جاري بهذا المنطق وبهذا الأسلوب الطيب، إن شاء الله لن يغضب.
1: نعم. أخ عماد من الشارقة يعني تتمنى عدم التواصل مع الجمهور بمكالمات في هذا البرنامج تحديدا. والله أنا أشاركك الرأي وأشاطرك فيه أيضا. ما رأيك فضيلة الشيخ؟
0: أنا أرى لأن الموضوع أولا سوف تارد كل الأسئلة، أو كل واحد يريد أن يستبق الأحداث أو يسأل عن أشياء. إن شاء الله إحنا نغطي الموضوع أولا إن شاء الله، ونأتي في آخر حلقة نفتح للجمهور من بدايتها أسئلة فيما لم نقل أو فيما لم نوضح. جميل. ودعنا نتحاور في الموضوع لتوضيح، لأن الموضوع ليس فيه اجتهاد وليس فيه، لكن هذه نصوص.
1: جميل.
0: نعم. نعم. هذا
1: على هذا الرأي على بركة الله. على هذا على بركة الله. يقول هل البعد عن الأهل في سبيل الحفاظ على دينه وتربية أولاده في سياقيات الدين الإسلامي حرام أم حلال؟
0: لا والله، الفرار بدين أن يفر الإنسان بدينه هذا
1: ليس هذا من علامات الساعة.
0: لا لا لا لا، لا دخل له بعلامات الساعة.
1: الأخت أم علي من البحرين تقرأ بعض الكتب التي تتناول علامات الساعة وأشراطها.
0: شوف يجب.
1: هي من التنجيم؟
0: لا لا، التنجيم هذا ملغي تماما، هذا علم مذموم لا يجب أن نقترب منه. علم التنجيم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. أما علامات الساعة الموثقة من صحاح أو من صحيح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلا وسهلا، أما من اجتهادات بعض المجتهدين فلا يؤخذ بها. نعم.
1: نعم. اتصال هاتف اخ سالم من ابو ظبي، السلام عليكم.
6: اهلا وسهلا.
1: مرحبا، تفضل.
6: كيف الحال يا شيخ؟
1: الحمد لله، تفضل السؤال.
6: السلام عليكم شيخ. عندي سؤال بالنسبه للاحداث اللي نشوفها في وقتنا الحاضر، هل هي دليل على قرب قيام الساعه؟ بعدين في كتب ربطت الاحداث بعلامات الساعه، أو العلامة اللي تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى ضوء ذلك حدث بأن الساعة بتكون قريبة أو خلال الوقت الحالي، فهل يؤخذ بهذا الكلام أو هالكتب أو هالدلائل اللي استشهدوا فيها هالكتاب ولا لا؟
1: نعم.
6: شكرا يا شيخ،
1: بارك الله فيك. الإجابة على هذا التساؤل فضل الشيخ ماذا؟
0: يعني أولا يعني نحن لا نذهب مع يعني شيوع هذا الأمر في الحديث عنه وربط أحداث معينة ولي نصوص أن نثبتها على أحداث معينة بذاتها بأسماء محددة، هذا لم يرد لا في كتاب ولا سنة. نحن وقفون عند في هذا الموضوع عندما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف نأتي الموضوع يعني الإخوة لا يستبقوا عن شرح، سوف نوضح الأمر توضيحا لا يترك لسائل أن يسأل إن شاء الله. وإذا كان هناك بالنقص وإحنا ونحن كلنا نقص يعني كبشر، فإن شاء الله يكملوه الإخوة بالأسئلة والتساؤلات.
1: ولهذا بفعل من الرأي الأصوب ألا نتلقى المكان.
0: يعني هذا يعني حقيقة الأمر، يعني أن هم يستبقون الأحداث ونحن نريد أن نسرد ما في الكتاب والسنة، وهذا الموضوع سوف يأخذ زمنا طويلا.
1: نعم جميل. اتصل هاتفي آخر. السلام عليكم. الو
7: الو،
1: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: اهلا تفضلي.
7: معك منار من راس الخيمه.
1: اهلا اخت منار.
7: انا بس عندي مداخله صغيره، يعني انا بشكركم في البدايه على البرنامج العظيم.
1: الله يبارك فيك.
7: بالنسبه لموضوع الاسئله، يعني انا كنت بقترح ان الموضوع بتاع البرنامج يبقى كلام عن العلامات الصغرى والكبرى عشان نستفيد من البرنامج اكتر، لاني في طبعا قنوات فضائيه كتير بتعرض اسئله وفتاوى، فاحنا كنا بس يعني بنرجو من سيادتكم موضوع الاسئله من المشاهدين يكون في اي برامج تانية، او زي ما الدكتور عمر قبل شويه قال انه يبقى في اخر
1: حلقه،
7: يعني في اخر لا. حلقه، لاني الصراحه احنا بنبقى مستمتعين بالكلام اللي بتقولوه، بنستفيد منه كتير، وفعلا المشاهدين الى حد ما بتكون اسئلتهم غير موضوع بره الحلقه.
1: جميل. اذا انت تشاركين الراي.
7: اكيد يعني
1: نحن لكم وبكم، ولهذا لا نود ابرام امر الا بالرجوع اليكم.
7: الله يخليك.
1: على بركة الله.
7: على اساس ان بعض المشاهدين بتبقى اسئلتهم خارج بره الحلقه يعني.
1: صحيح.
7: وياريت تعرضوا لنا أرقام التليفونات، لأن احنا كنا عايزين ناخد أشرطة اللي حضرتكم مسجلينها من برنامج.
1: لا. إن شاء الله إن شاء الله يعرضها الزميل خضر عبد المطلب على الشاشة.
7: خير على هذا البرنامج العظيم، كل عام وانتم بخير.
1: وجزاك خيرا مثل وانت بكامل الصحة والسعادة. شكرا لك، بارك الله فيك، مع السلامة. اتصلت في آخر. أخ أحمد من دبي، السلام عليكم. أخ أحمد السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا بك، تفضل.
8: وعليكم السلام.
1: تفضل أخ أحمد.
8: السلام عليكم. أنا أبو صالح، الشيخ عمر عارفني كويس.
0: يا أهلا وسهلا أبو صالح.
8: أنا بغيت أضيف شيء يا شيخ، يعني
0: مرحبا.
1: أخ أبو صالح أخفض صوت التلفاز بعض الشيء.
8: نحن يمكن تكلمنا عن عدة مرات.
1: أخ أبو صالح أخفض.
8: يعني صراحة أخفض. من اللي يجيش في خاطري ويحزنني.
1: أخفض صوت التلفاز عندك بعض الشيء أبو صالح لو سمحت. خفض صوت التلفاز بعض الشيء.
8: إن شاء الله. يعني الانتهاك الشغل، ما أقدر أتكلم، انتهاك الحرمات أو القينات والمعازف والفساد، هذا حتى في الشهر الفضيل نحن كلنا نعرف هالشيء. وأنا أتمنى من يسمعني ومن لديه السلطة أن يأمر بوقف هذا الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى يغار وغيرته حتى انتهاك حرماته. فأعذروني ما أقدر أكمل. السلام عليكم.
0: وصلت الرسالة أبو صالح، هذا جاري عزيز.
1: نعم ما شاء الله.
0: هو رجل غيور على دين حقيقة الأمر.
1: نعم.
0: وهو يعني في حالة من الغضب أن يرتكب المسلمون مثل هذه الأمور التي نحدثها حتى في الشهر الكريم في رمضان. فيعني طبعا بلا شك نضم صوتنا إلى صوتي في أن كل مسلم يتقي الله في هذا الشهر يعني، وفي كل الأشهر، لأن علامة الساعة على الأبواب، أو الساعة على الأبواب. نعم
1: نعم
0: نعم. ما زلت مصمما ان تاخذ مكالمات بعد هذا الاستفتاء؟
1: يعني لنكمل هذا الرقم
0: هو انا ارى والله اعلم ان
1: تبقى دقيقتان.
0: طب خلاص عشان ده انا خيس بطاقه
1: يعني ما نود ان نقطع هاتين الدقيقتين مع المشاهدين على ان من الغد ان شاء الله تبارك وتعالى
0: يكون الحوار
1: لا مكالمات يكون الحوار
0: في اخر حلقه يعني. سوف نفردها لجميع اسئله حلقه او اثنين حتى او
1: من الاخر
0: كل الاسئله التي
1: اذا اتينا على الموضوع انتهى
0: باذن ان شاء الله باذن الله
1: بامر الله تبارك وتعالى. نعم اتصال هاتفي اخر. السلام عليكم. الو يعني نكتفي بهذا القدر نزولا على رغبة جميع المشاهدين ونواصل الحديث عن علامات الساعة الصغرى. قلنا الخسف والمسخ والقذف وظهور القينات والمعازف وشرب الخمور والاتباع الأعمى للآخر. وماذا أيضا؟
0: وماذا أن بين يدي الساعة تسليم الخاصة كما ورد في نص الحديث. يعني أنا أعرفك أسلم عليك، لا أعرفك لا أسلم عليك. يعني أن يصير السلام للمعرفة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفشو التجارة يعني انتشارها حتى تعين المرأة زوجها على التجارة.
1: فشو
0: التجارة انتشارها، والتجارة هي السمة الغالبة للناس.
1: الله أكبر.
0: ولذلك التجارة قليل منهم من يكون تاجرا صدوقا.
1: صحيح،
0: لأن غير التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
1: وكان قديما يقال يأتي الغريب على البلد يسأل من أعامل؟ عامل من شئت.
0: ثم عامل من شئت إلا فلان وفلان. ثم لا تعامل إلا فلان وفلان. ثم هذا في زمن علي بن أبي طالب.
1: هذا في زمن علي.
0: نعم. هكذا كان يقول أبو الحسن رضي الله عنه. فانظر إلى الآن.
1: لا تعامل إلا فلان وفلان.
0: في سنة 36 هجرية.
1: الآن لا تعامل أي شيء.
0: نسأل
1: لا
0: سلام.
1: تأتي هنا.
0: نسأل بس سلام.
1: فشو التجارة.
0: فشو التجارة في في في في العالم. وبعدين ال حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. نص الحديث. يعني لا ده مش تعين. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن نصف القضية ونصفها الآخر أن صارت المرأة نفسها
1: تاجرة.
0: هي تاجرة. وليس في هذا حرج، ولكن بالمنطوق الشرعي. أين يعني امرأة عندها جمعية عمومية تجلس هكذا على الطاولة وهي ترأس الاجتماع وتتناقش مع الرجال وكذا، يعني مسألة قد يكون فيها شيء من العجب.
1: صحيح.
0: يقول يعني فشوت هكذا.
1: نعم.
0: يعني سبحان الله. وشهادة الزور بقية نص الحديث.
1: نعم. ما هو الحديث فضل الشيخ؟
0: ما هو إن بين يدي الساعة بين يدي الساعة تسليم الخاصة.
1: نعم.
0: وفشو التجارة. وأن تعين المرأة زوجها على التجارة.
1: نعم.
0: ونص الحديث وقطع الأرحام. نعم. وشهادة الزور وكتمان الشهادة وظهور القلم.
1: ظهور القلم
0: اللي هو يعني الكتابات المشينة والقصاص الذين لا يتقون الله رب العالمين
1: والروايات
0: الخادعة والكلام العجيب. وذلك أنا أهيب بالإخوة المشاهدين ألا يضحك عليهم مسلسل من المسلسلات رجال ونساء يكذبون عليهم 30 يوما.
1: صحيح.
0: دعونا نصدق معكم 30 يوما.
1: صحيح.
0: على الله.
1: يعني على دعوة من حلقة الغد بمشاءة الله تبارك وتعالى سوف نتناول هذه الأشياء بالشرح والتحليل ونحاول إسقاطها على الواقع إذا كانت موجودة أم غير موجودة، حتى من يعمل بها يحاول أن يبرئ ساحته منها وأن يتوب إلى الله تبارك
0: وتعالى. أو على الأقل هي نذير لنا جميعا لننتبه، يعني القضية كلها هي ومضات حتى يفيق العبد.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، على أمل اللقاء بفضيلتكم في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى الساعة الرابعة والربع
0: إن شاء الله.
1: بارك الله لك في عمرك ونفع به إن شاء الله رب العالمين. مشاهدي الكرام، إلى هنا نأتي إياكم إلى نهاية هذه الحلقة. بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وفي الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة والوعد الحق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الخلق اليوم الإنفاق، والله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة يصف المؤمنين بأنهم مما رزقناهم ينفقون، وهذا أوسع معاني الإنفاق. أية خصيصة خصك الله بها ينبغي أن تنفق منها، فإن أنفقتها أقرها الله لك، وإن حبستها حولها عنك إلى غيرك. الإنفاق أيها الإخوة بمعنى الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون، قال بعض المفسرين يؤدون الزكاة، وبمعنى صدقة التطوع، الذين ينفقون في السراء والضراء، وبمعنى الإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله في الدعوة وفي تجهيز الجيوش، وبمعنى الإنفاق على العيال، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم، لينفق ذو سعة من سعته، بمعنى الفقر والإملاق، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. هذه المعاني المستنبطة من الآيات التي وردت في الإنفاق. لكن هناك شيء يلفت النظر، هو أن خالق الكون جبار السماوات والأرض الذي بيده ملكوت كل شيء يطلب منا قرضا، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال ابن القيم هذه الآية تشير إلى أن أصل المال الذي أنفقته محفوظ عند الله، ثم يأتيك الثواب والعطاء والإكرام، لأن المال محبب إلى الناس، فأنت إذا زكيت مالك أو تصدقت من مالك فهذا المال الذي أنفقته زكاة أو صدقة سوف يعود إليك، وهذا معنى القرض. الإله العظيم يقول لعبد فقير أقرضني يا عبدي وأنا أعطيك أضعافا مضاعفة. أيها الإخوة، الآيات التي تتحدث عن الإنفاق تقترب من 40 آية، ولكن الأحاديث تعطي تفصيلات دقيقة حول الإنفاق. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ابدأ بمن تعول. طبعا فيما هو أساسي، أما الإنفاق يلي فيه ترف الفقير أولى به. الإنفاق الأساسي هؤلاء الذين تعيش معهم، زوجتك أولادك، ليس لهم غيرك، لذلك هم أولى الناس بأن تنفق عليهم. أن تنفق عليهم نفقةً

الصلاة والسلام أن يبين أن المعطي أفضل عند الله من الآخذ. أن تأخذ مال غيرك هذا شيء لا يكلف جهدا ولكن يعلم كسلا، أما أن تعمل عملا صالحا، أن تكدح بالمعنى القرآني وأن تكسب مالا بكد يمينك وعرق جبينك ثم تنفقه على فقير، فاليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد السائلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. بعد أن تؤمن كل حركاتك وسكناتك أعمال صالحة، حتى إذا جئت لأهلك بطعام أو بفاكهة أو بحلويات أو بشيء يفرح أهل البيت، لأنك تريد أن تأخذ بيدهم إلى الله، لأنك تريد أن تمتن علاقتك بهم وأن تمتن علاقتهم بك، فهذا الإنفاق يشد الأهل إليك. أقول لكم أيها الإخوة، هناك آباء بخلاء لذلك ينسلخ عنه أبناؤه، يتطلعون إلى غيره، قد يصاحبون رفقاء السوء، قد يتعلمون منهم الانحراف من أجل أن يأكلوا معهم، أن ينفقوا عليهم. فحينما ينفق الإنسان على أهله فيكفيهم ويبعدهم عن التطلع إلى سواه فهذا من العمل الصالح. إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. ومن الأحاديث القدسية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك، والله الذي لا إله إلا هو، أنا لا أشك أنه ما من واحد منكم إلا وله مع الله بهذا الموضوع تجربة. يعني ينفق فإذا ربنا عز وجل يشجعه فيأتيه الأجر أضعافا مضاعفة. فأنفق أنفق عليك، هذا حديث جامع مانع. ويقول عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. أعيد وأكرر، الإنفاق المعتدل الذي يغطي الأساسيات، أما إنفاق الترف والإسراف والتبذير والله هذا لا يرضي الله عز وجل، لأن هناك بطوناً جائعة، هناك أسراً تعاني من الجوع ومن العري ومن الحاجات الأساسية. فأنت أنفق على أهلك ما هم بحاجة إليه، فإذا فضلت فضلة فالفقير أولى بها. سيدنا سعد أراد أن ينفق قبل أن يموت ثلثي ماله، قال له كثير، فقال الثلث، قال كثير. يقول عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني إنسان يموت ويدع لأهله شيئاً يقيم أودهم، هذا عمل طيب أيضاً. أما أن تتصدق بكل ما عندك وأهلك جياع فقراء، أحياناً يترك بيت 100 متر يوصي بثلثه للفقراء. طيب عندك 5 أولاد وعندك زوجة، أين يسكنون؟ أبقي لهم هذا البيت، احفظ لهم ماء وجههم. فهذا الذي لا يعبأ بمن بعده، كلنا سيغادر هذه الدنيا، ولكن دع لهؤلاء الأولاد شيئاً يعيشون به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه سيدنا سعد أن ينفق ثلثي ماله قال له لا،

0: كثير، قال له الثلث، قال له والثلث كثير. لذلك العلماء بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام يفضلون ألا تزيد الوصية عن الربع، ربع المال في سبيل الله، في الإنفاق، في الإنفاق على المساجد والفقراء والمساكين وطلبة العلم إلى آخره. أما يجب ألا تزيد الوصية عن الربع. قال ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. أية نفقة تبتغي بها وجه الله أجرت عليها ولو وضعت لقمة في فم امرأتك. وعن أسماء بنت أبي بكر تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. يعني أنا أعبر عن هذا المعنى بكلمة، أجمل خطأ أن ترتكب هذا الخطأ في أداء الزكاة. يعني هناك إنسان يدقق لدرجة لا يستعد أن يعطي يعني درهم واحد زيادة عما هو مفروض عليه، فيبالغ في التدقيق. فالتوجيه هنا لا تحصي فيحصي الله عليك، مجموع الأموال كذا، لكن في قسم منهم مال مجمد هذا معفى من الزكاة، كم نسبة هذا المال إلى هذا المال، يدخل في متاهات الحسابات من أجل ألا يدفع درهماً واحداً زيادة عما افترض عليه. لو كنت متسامحاً في أداء الزكاة فهذا قد يسمى خطأ في الحسابات، ولكن لا تحصي يا أسماء فيحصي الله عليك. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. أعط منفقا خلفا، أعط ممسكا تلفا. والله عز وجل قادر أن يتلف لك كل أموالك. أحيانا ترتكب خطأ بكلف ملايين، بكلف مئات الألوف، فأن يسترد المال منك قضية سهلة جدا، تدفعه وأنت مرتاح. حدثني أخ أنجبت زوجة ابنه غلاما، فمهد لهذا الحديث، قال لي إذا الإنسان الله رزقه مولود سليم معافى كأن مع هذا المولود مليون ليرة. قلت له كيف؟ قال لي أنجبت زوجة ابني غلاما في خطأ بالوريد والشريان بالقلب، فمعنا 24 ساعة إما أن نجري عملية أو يموت، ليس في كل سوريا من يجري هذه العملية، في لبنان طلب الطبيب 400,000 و300 المستشفى و25,000 نقله من مستشفى إلى مستشفى. فقال لي دفعت خلال 12 ساعة 725,000. يعني الله عز وجل قادر يدفعك كل شيء بتملكه، كل شيء تملكه. فلا تدقق كثيرا في موضوع الإنفاق، لا تحصي فيحصي الله عليك. ورد في بعض الآثار القدسية أن الله يسأل العبد يوم القيامة، عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول هذا العبد يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي، فيقول الله عز وجل ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فقال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدي. وأنا أقول لكم هذه الحقيقة، أي إنسان ينفق في حياته الله عز وجل يحفظ له أولاده بعد مماته، وأي إنسان يمسك في حياته من أجل أولاده الله عز وجل قد يتلف له ماله بعد مماته، هذا إن لم يفعل أولاده المعاصي والآثام. قال له وين رايح؟ قال له رايح اسكر على روح أبي. ترك له مالا ولم يترك له علما، ترك له مالا ولم يعتني بدينه ولا بأخلاقه، ويقول عليه الصلاة والسلام من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. أيها الإخوة، يقول النبي الكريم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يعني في أولويات، أن تكفي نفسك وأهلك وقرابتك، وبعد ذلك تنفق هكذا وهكذا. سبحانك يا رب. يقول عليه الصلاة والسلام إن الخازن المسلم، يعني أمين الصندوق، إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملاً موفوراً طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. ما هذا الحديث؟ أمين الصندوق إذا كان أميناً ونفذ التعليمات بدقة فهو أحد المتصدقين. الآن إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم إثنتان صدقة وصلة. إذا أنفقت على ذي قرابتك لك أجران، لك أجر الصدقة ولك أجر الصلة. الحقيقة ثمار الزكاة لا تخطف اليوم، لأنه في إحصاء دقيق أن الذين يدفعون زكاة أموالهم من أغنياء المسلمين لا يزيدون عن 5%، ولو دفعت الزكاة كما أراد الله عز وجل لأغنت الفقراء. هذا حصل في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان الرجل يحمل زكاة ماله ويجوب كل الأماكن رجاء أن يعثر على إنسان يقبلها فلا يجد. تنبأ النبي بهذه الثمرة اليامعة للزكاة فقال تصدقوا، فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها الأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. لا، في تعفف كمان. هلأ إن أردت أن تدفع شيئاً علانية يبدأ الأغنياء بالطلب، يأتيك الأغنياء. العفة التي كانت بأصحاب النبي شيء لا يصدق، والفقير الذي لا يجد ما ينفق طمأنه النبي فقال له كلام دقيق: تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، إرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، بصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، إماطتك الأذى والحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. كلام خطير. في اللحظة التي تشرع بسؤال الناس والتضعضع لهم وإظهار مسكنتك أمامهم، فتحت على نفسك باب المسألة ففتح الله عليك باب الفقر. كن عزيزاً، قم وسعى، بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. يعني شيء خطير. أتمنى أيها الإخوة أن أوضح ما في ذهني. لو ذهبنا إلى بستان مزروع تفاح في الزبداني، دخلنا لهذا البستان، الشجرة السابعة، الغصن الثالث، التفاحة الرابعة، هذه لفلان. فلان كيف تصل إليه هذه التفاحة؟ باختياره، إما أن يأكلها تسولاً، وإما أن يأكلها سرقة، وإما أن يأكلها ضيافة، وإما أن يأكلها هدية، وإما أن يأكلها شراءً، يشتريها أو تقدم له هدية، أو يتسولها، أو يسرقها، أو تقدم له ضيافة. طريقة وصولها إليه باختياره، أما هي له. لذلك ورد في الحديث: إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم. ما لك لك، لن يأخذه غيرك، وما ليس لك ليس لك، لن تحصله ولو فعلت ما فعلت. الملاحظ: الإنسان على فراش الموت بصير سخي، المال ما عنده معنى بالنسبة له. أعطوا فلاناً أعطوا فلاناً. يقول عليه الصلاة والسلام: وقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان. البطولة وأنت شاب، وأنت في أمس الحاجة إلى المال، وأنت في وقت المال يفعل معك كل شيء، في هذا الوقت الحرج تنفق من مالك. أن تصدق وأنت صحيح شحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. بشق تمرة، نصف تمرة، استتر بها من النار. يقول العبد: مالي مالي. إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. أيها الإخوة الكرام، يبدو أن هذا الموضوع كبير جداً في الدين، بسبب أو بدليل أن النبي الكريم أعطى كماً كبيراً جداً في الإنفاق، لأن علة مجيئك إلى الدنيا أن تعمل عملاً صالحاً يكون سبب دخولك الجنة. والدليل الأقوى أن الإنسان إذا وفته المنية يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً، وأن الفقر الحقيقي هو فقر العمل الصالح، وأن الغنى الحقيقي هو غنى العمل الصالح، وأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. كلما اتسعت دائرة اهتمامك كبرت عند الله، كلما اتسعت دائرة اهتمامك كبرت عند الله، وكلما ضاقت دائرة اهتمامك صغرت من عين الله. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: وليستعفف. إن شاء الله كل يوم بعد صلاة الظهر إن أحيانا الله عز وجل، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. والعفة هي طهارة القلب، هي لا تجدها إلا في الإسلام. القلب لما يطهر يستعف عن كل معصية. العفة لا عن حرمان ولا عن ضعف، العفة عن مخافة الله عز وجل. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شاب بمقتبل العمر، عنفوان، شهوة، جمال، تعرض عليه الفاحشة، هي الكلمة التي قالها نبي الله يوسف، قال معاذ الله. هي العفة. النفس تشتهي، النفس ترغب. العفة انتبهوا، الأصل في العفة في الجنس، لكن العفة تكون في المال. هذا موظف حاطينه بقرنة بيرتقي درجة درجة، كل ما ارتقى درجة كل ما كترت الامتحانات. اللي وقع لي اياها بيصل الايام الواحد توقيعه بياخذ 100,000 دولار، وتغلبه شهوته، شهوة المال. ليش الناس من وين بتأتيهم الشهوة؟ يا من المال او من النساء. هلا مو بس الصيام عبادة، ترك الحرام عبادة. هلا الشاب اللي عم ينزل على الجامعة، شو ما كانت هالمناظر، ما كانت هالمناظر. كله بيخلي الإنسان يرغب أكثر، قطع عطر بيرغب أكثر، توقعوا شوية حمرة. يا ريت يلغوا هالحمرة، وهي كل واحد على خلق الله. والله أحسن، تنكشف الحقائق، تنكشف الحقائق. هلا ما عم تعرف الحقيقة، بيجوا بيحطوا لك بالفيسبوك أو وسائل التواصل. يعني واحدة من 20 سنة هلا زغرانة 30 سنة، شو عم يصير؟ عم يصير هذا اسمه تزوير. إيه؟ فترك الحرام عبادة. العبادة، هذه العبادة تبدأ من القلب ثم تظهر على الجوارح. فظهور القلب إذا مو ظابط، ما لا تيجي تعمل لي حالك ما بتنظر. هي اسمها خائنة الأعين. شو خائنة الأعين؟ خائنة الأعين يعني هلا هو هيك ما عم يتفرج عليها، بس عم يعمل انه هو عم يغض البصر والحياء، لكن هو شارقها بالباركود تبعه. ولا عم يصير اعجاب، تعجب به يعجب بها، ومن تحت لتحت الواتساب قاعد بفرجته مفكرينه قاعد شو ماسك المسبحة وعلى قيام الليل برمضان. يا ريت بتوقف القصة هون. افتح فيديو يا لطيف. شو هذا؟ لذلك هناك عفة في النظر، عفة في السمع. واحد تفوت على خطه أو كذا، هلا في ناس سبحان الله هلا عم تتطور الأمور، الـ AI يخرب بيت العالم. حتى تعرفوا الـ AI يعني ذكاء صنعي. هلا أنت بدك تنتبه، السمع، قاعد عم تسمع كلام لا يرضي الأخلاق والقيم والمبادئ. تسمع اثنين هن زوجين، تسمع هلا الجيران بيسمعوا بعضهم، بيحط أذنه. انتبه، هذا حرام. بدي عفي شغلي، بدك هيك تقول له، والله يعني يمكن الصوت عالي شوي وكذا، وهي لازم نحن نركب مثلا خشب في عفه، اسمها عفه الطمع. تجي بتقول له لمرته روح عند اخوك، روح قل له برمضان، وين العفه؟ سؤال الناس ذل ولو من اين الطريق، هيك كانوا يقولوا. يعني تصور واحد ضايع، والله مستحيل يسألوا يعني من وين هيك، يعني لأنه في بحس بالهيك بالانكسار. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام شاف إنسان واقف على باب المسجد وهيك مادد، يعني وإنه عم بيسأل الناس. ناداله النبي عليه الصلاة والسلام تعال هون. شو قال له؟ ما قال له شو في عندك بالبيت؟ قال له ما عندي غير قدر وبساط بقعد عليه بنهار وبتغطى فيه بالليل، جيبون. النبي عليه الصلاة والسلام عمل مزاد علي علني عليهم، نكشوا لسيدنا علي قال له بتدفع فيهم زيادة، مين بيشتري بربع دينار؟ سيدنا علي قال أنا بدينار، قال له هي نص دينار روح اشتري فيهم أكل، والتاني يجيب لي فيهم قدوم فأس. يعني سواله فأس النبي عليه الصلاة والسلام، قال له اذهب واحتطب ولا تريني وجهك إلا بعد أيام، بعد أسبوع وكذا وأيام. قال له كيف حالك؟ قال له أغناني الله من فضله يا رسول الله. العفة، العفة بالطمع. شو راكب سيارة؟ راكب سيارة شو؟ على فكرة هي القصص وسيارة وطيارة ما لها موجودة غير عنا. روح على أمريكا وكندا، يلي بده يركب يركب واللي بده يروح يروح، وما حدا سائل عن حدا. هون بيجي كوري ولا ياباني؟ قديش موديلها؟ شو بدك بالقصة؟ أنا عندما يسأل شخص قديش بتاخد بالشهر؟ شو بدك فيه؟ ليش تطمع؟ عفي يلي بخير، هيك قاعدة احفظوها، يلي بخير الله يزيده، يلي بخير الله يزيده. والإنسان بالمقابل، كل إنسان يعني هيك عايش بخير، يعني لا تظهره كله للناس، أخفي ذهابك وذهبك ومذهبك. مشان هيك الله عز وجل في سورة الكهف، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، بعدين الله عز وجل قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لا تختصر مفهوم العفة بس بالشهوة، لا، بالمال. أنا أدركت زمان، كنت في المدينة المنورة من 3 أيام، والله هذا الموقف يعني صار عن جد. زوجتي رايحة شارية، أنا ما عرفان شارية من محل قريبة من الفندق، شغلة أم نسيت الشغلة اللي شاريتها، أصحابين المحل جايين عم يدوروا قدام الفندق، إنه سبحان الله انه في اخت هلا من 5 دقائق وكذا، وهي الدور حتى اجتمعوا فينا. قال له انه يا الله، قال هون اخي رزاق الله نصيبنا، الله هو الرزاق. مين قال لك؟ ادركته زمان، يروح زايد له 3 ورقات، روح دور عليه دوارة. ليش نحن بهالأيام افتقدنا العفة؟ ليه افتقدنا العفة؟ لأنه كل ما حولك لا يدلك على العفة، يدلك على عكس العفة. هاي الجوالات هاي ما بتذكرك بالعفة أبدا، هي مدرسة عم تعلمك قلة الدين، منظر لمنظر، ومدرسة عم تعلمك هي المسلسل ما عاد فيها الا مسلسل ساعة، صار سكتش يعطيك مقطع. ما يدخل او ما تراه العين يدخل ويشكل القلب. شيء اللي عم تشوفه العين بيشكل القلب. هلا الواحد اذا بيروح على النادي بيرفع شو بيتشكل عنده؟ ابو عضل. ما تراه العين يشكل القلب. نحن شو عم نشوف؟ عم ننظر ما يا رب دخيلك. وليستعفف. انا انصحكم برمضان، هي يعني نصيحة، ألغي ألغي كل حساب مفسد يفسد قلبك وعقلك وروحك. دائما بيجيب لك هيك قصص، بعدين دائما الفيسبوك ولا الانستغرام عنده خوارزمية. شو يعني خوارزمية؟ يعني انت بشوفك بتتابع هيك القصص والحركات هي اللي ما لها طعمه، دائما بيطلع لك اياها. ليش افتقدنا الحياء؟ ليش افتقدنا العفة؟ لانه مات الحياء، ما في حياء. شو الحياء؟ كانت البنت يجيها الخاطب وكذا، وهي ابوها يسالها موافقه، شو بتسايبي؟ بوشها بيصير مثل الشوندر. هلا هي بتجيبه للشب. صارت الجرأة والوقاحة بدل الحياء. افتقدنا العفة. شو السبب؟ رفقات السوء. رفقات السوء، صديق السوء. لأنه يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه. سأل أول واحد دخن تتون مين؟ مين عطاياها؟ رفيقه. لذلك البيئة اللي حول منك إما أن تصنع العفة أو تهدمها. هلأ قليل تلاقي عفة، هيك بنت مستورة بتفوت على كلية لا بتحكي مع شباب، ولو هي بتقول لهم شو شباب عزمكم على قهوة، الدنيا رمضان خلينا نقعد نحكي، تقول له أي عفتنا أنت محجبة؟ ذلك البيئة. الله يرحم البيوت القديمة، حرم لك وسرم لك، يعني قسم للرجال. حتى عزائم رمضان هلا صار شو؟ من وين بيطبص الواحد؟ من أفى الاختلاط. لذلك اغتنم صحبة الأكابر واعلم أن في صحبة الصغار صغار. أكابر الناس الطيبين. واحد قاعد قدام منه وحدة ساعة، إذا كان شو بدي أحكي؟ أول شيء بتقول له صباح الخير، لا صباح النور، بعدين بتقدم له سكرة، تاني غير ريقه، هو بيقدم له شوكولاتاية، بعدين بنفس الفرع تبعي بلش بقى. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر شرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته العين ما ضر مهجته القلب، لا مرحبا بسرور عاد بالخطر. ليش ما في عفة؟ أنا بقول لكم لأنه ما في زواج. هذا بني آدم في عنده فطرة، روح جوزه يطبشوا بعضهم. بعدين في شيء بالهي وبالهيها، شو متى اجى الواع والويع؟ حفظ مفض رضع ما بيمضى العمر. اما تركها بتقعد تشتغل بايش؟ شغل بأمها، شغل بأبوها، تشتغل بمين، بدها تروح، بدها تجي، بدها تقعد، بدها تنفخ شفايفها، أما جوزها هون خلاص. تأخير الزواج، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يسر له، الله معه. أيضا ليش ما في عفة؟ لأنه صار في ضعف بالعبادة، ضعف. تصوم اثنين وخميس؟ لا. ثلاث أيام كل شهر؟ لا. عندك قيام الليل؟ لا. إيه أصبح صفر. جوالك إن شاء الله يكون آيفون 17 برو ماكس 2 تيرا، شحنته الصبح؟ لا. شحنته لما رحت على المكتب؟ لا. بالسيارة شحنته؟ لا. شو صار فيه؟ با با با با. وانت اذا ما بتشحن حالك ونترك الذكرى احيانا فننتكس. واحد من الصحابة هيك وكذا، وهي يبدو انه نظر الى امرأة وكذا، وهي قام النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أصليت معنا الفجر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال له: إن الحسنات يذهبن السيئات. إن شاء الله بتكون لك دواء، واستغفر الله. تأخذ طاقة من العبادة. لا صلى ولا ترويح ولا عبادة ولا صوم. الدب بفوت على مخبأه بروسيا وبالقطب الشمالي بيضل ثلاث شهور بالأكل. نحن عايشين بفراغ رقمي، فراغ. هو فكر حاله انه هو عم يعمل شيء بس ما عم يعمل شيء. هذا الفراغ الرقمي يلي تبع المتابعين وتبع لي وانستا، وعنده مليون وما عنده مليون. مليون شو هدول المليون؟ قل لهم دينوني 5 ملايين ليرة، شو بيجيبوا لك؟ ما بيجيبوا لك شيء. لذلك ضع جدول استخدام الهاتف. أنا حكيت برمضان بيومين، ثلاثة أيام، خمسة أيام رمضان بدون واي فاي. هلا بجوز ما تزبط، خليك ساعة كل يوم. عجبتك ساوية ساعتين برمضان، تاني يوم ساوية ثلاث ساعات، خلاص مين اللي يتصل يتصل. أصلا من العبقرية أنه ما ترد على كل حدا، وكل واحد بيجي بيقول لك مرحبا، بتقول له أهلين. الله يرحم أيام زمان يلي بده إياه كان يجي لعندك، أرنتك بعيدة ما بيصل إلك. نرجع للعفة. العفة هي طهارة القلب، طهارة اللسان. لسان لسان، العفة باللسان. الله قال بالقرآن: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. تعرفوا شو المقصود؟ كان يكون الله ما رضيان يقول لك انه كانوا يروحوا على الغائط ونزلوا بول وكذا، وهي كان فهمكم كفايه، ما كان حدا يحكي هالكلام.

ارحم اليوم مذنبا قد أتاك أن ترى.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير.
2: سير نحو الشمس سير عانق النجمة وطير. يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وجعلني الله وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وقلوبكم، ويسر أمورنا وأموركم، وأن يصلح بالي وبالكم، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. سكن الله قلوبكم وأفرغ عليها صدرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذا الصباح وكل صباح لنا أعلى النصيب من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. غمسة مع النعيم المنسي، ومازال حديثنا حول تذكر ان احنا نعيش معاني معينة او نتذكر مفاهيم معينة، لو اهتممنا بيها انشرحت صدورنا، وصار المرء كأنه غمس روحه وقلبه في نعيم منسي. الانسان لما بينزل حمام سباحة بيتغمر بالمية، في بقى أنهار من السكينة وأنهار من الطمأنينة والأمن والأمان والسلم والإسلام. هذه الأنهار لما بتنزل فيها بتنغمس بكل نعيم منسي، بينسيك كل حاجة، بينسيك كل حاجة حتى لو أنت عايش وسطهم، فهتتعايش مع كل كبد الحياة، لكن أنت إنسان قد غمرك الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. هيكون شعارك إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ده الأهم يا رب. ليه؟ لأن الرضا

تدخل كده في الأذكار أنت ربنا سبحانه وتعالى يدخلك في اتجاه تاني خالص. الحب في الله على فكرة من النعيم المنسي. الصلاة، الصلاة ده نعيم منسي. الفاتحة للي منكم متابع في لقاءات العصر هيلاقي أن اللقاءات الفاتحة بتعصر كل بلاء وتخلي عندك أنت عايش كده فين، خلاص في نعيم منسي. أقول لكم إيه ولا إيه؟ زيارة البيت الحرام نعيم منسي، إنك تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وتدخل السيرة أو تدخل قلبك داخل السيرة وروحك تهرول لهذا الزمن الفاضل، ده نعيم منسي. إنك تكون عايش مع الصحابة والتابعين وبتتذكرهم كده وعارف المواقف اللي بينهم وعايش في التفاصيل دي، ده نعيم منسي. الخلوة بالله سبحانه وتعالى نعيم منسي. القرآن بقى ده مصنع النعيم، مصنع النعيم، مصدر النعيم المنسي. مجالس العلم، في مجالس علم نعيم منسي، انك تحضرها كده حاسس انك لا في مكان تاني. ما انت مش هتاخد الاربع الجوائز، انزال السكينة في القلب وغشيانك بالرحمة وان الملائكة تحفك ويذكرك الله في من عنده، وده ما يبقاش نعيم منسي. لا ده نعيم منسي ان شاء الله. عشان كده كانوا الصحابة بيقولوا لبعض هيا بنا نؤمن ساعة، تعالى نقعد، تعالى نقعد كده مع بعض نرتحل. فأسأل الله أن يسترنا وإياكم مع نعيم منسي من النعم اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الآخرة. أنا قلت لكم إن احنا الآخرة هناخد معها كده إيه، إن شاء الله مش هطول معاكم، لكن ممكن كمان مجلس أو اتنين غير دوت، وبعدين نرجع تاني بقى إيه نشوف النعم المنسية اللي تنسينا كل همومنا وتجعل همنا هو حاجة واحدة بس، همنا اللي ربنا ذكره في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني، يكون همي هو اللي أنا أقرب منه، اللي أنا أتعرف على أسمائه وصفاته وأتفاعل معها وأعيش معها، أكون في مكان تاني خالص. ويبقى شعاري في يوم من الأيام لو تعرض علي خلاص أنا مغادر أقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. النعيم اللي احنا هنتكلم النهاردة فيه نعيمين أو ثلاثة. النعيم الأولاني نعيم منسي، لما تتخيل وتتذكر عندما يفتح باب الجنان، باب الجنة. يا الله، تعال بقى سافر بقلبك كده وارتحل بروحك و حاول تشوف بقى لما الآخرة تيجي ومعاها كل الأفراح وانت غادرت بلاد الأتراح، وتبدأ بقى من هنا تبدأ الحياة اللي هنقولها في سورة الفجر إن شاء الله في مجالس يتدارسونه. يا ليتني قدمت لحياتي. هي دي حياتك، حياتك قدام، حياتك مش ورا، حياتك قدام. يا ليتني أنا قدمت لي حياتي للمستقبل الخالد، هو ده الحياة. فمن هنا هتبدأ فصول الجمال والجلال. تخيل انك اصبحت في عرصات يوم القيامة وانت في المشهد على الارض التي لا ترى فيها عوجا ولا انت، وهنا بقى في الوقت ده تتخيل وانت واقف في صعيد واحد والنبي صلى الله عليه وسلم هو اكثر الانبياء تبعا يوم القيامة، وهو اول من يقرع باب الجنة ويفتح لي. في مشهد مشهور جدا، المشهد ده في أيام كورونا كان المسجد النبوي مغلق، وبعد كده كانوا بيفتحوه والناس كلها واقفة ومستنين الباب يتفتح عشان كله ينطلق. ده مشهد احنا شفناه في الدنيا شوية. روح بقى شوف بقى المشهد الأعلى، والمشهد برضو زيه في باب القدس، أعاده الله سبحانه وتعالى غانما سالما في أيدي من يستحق. كان برضو في مشهد كده الناس كلها واقفة منتظرة والكل عاوز ينطلق. ارحل بقى بقلبك كده هناك قدام في مشهد قطعا قطعا سترى إن كنت من أهل الجنة، وإن شاء الله نظن بيكم بإذن الله أن كلكم تموتوا على الإسلام وتكونوا من أهل الجنان. أحيانا كتير بتكون أنت في حفلة بتحضر مؤتمر ما، وأنت في عز الأفراح ديت وفي عز المواقف المبتهجة دي سبحان الله

تلاقي بقى مبتهج قوي، وتفاجأ ان في حد من المقربين جدا ليك، وتفاجأ ان هو اشهر واحد في المكان وهو المتحكم في كل حاجة هنا، يبقى شعورك عامل ازاي؟ تبقى انت في حتة تانية خالص. انت عم تكون تابع ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وحياتك كلها كنت مركز معاها سيرة وسريرة، وتلاقي ان هو اول من سيقرع باب الجنة هو اعظم شفيع لامته في تلك الموقف، ولا يفتح باب الجنة الا بعد قرع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطرق هذا الباب. الله اكبر. بالله عليك بقى، تقدر تصف المشاعر دي وانت في مواقف الآخرة كده ومشاهد الختام، وانت شايف كده بقى اعلان الفوز النهائي؟ يا الله، ده طالع من قبرك. البعض ممكن يكون في حالة من الخوف، في حالة من القلق، ويرى الجنة ويرى النار، وإذا بك أمام النبي وجها لوجه صلى الله عليه وسلم. يا الله، يا لو كنت بقى كنت من أهل الاشتياق ومن أهل الاتباع ومن أهل الحب، والحب اللي مبني عليه عمل، اللي كنت ما بتصدق تلاقي أمر من أوامر عشان تجري تنفذه، كنت دايما تلاقي كتاب يقول لك كان يحب، فتدور على كل كان يحبه صلى الله عليه وسلم، ودنك تشوف كان يفعل كذا، فتجيب كل اللي النبي كان بيعمله وتحاول تعمله. يا الله، فخلاص بقى، سبحان الله. فتخيل إذا بك أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه، وبعدين تفاجأ كمان اللي انت تعرفه ده بقى، ده أكثر الأنبياء تبع، أكثر واحد ليه أتباع، واللي انت بتعرفه ده بقى أول من يقرع باب الجنة. لينا محاضرة في برنامج السراج المنير اسمها إيه؟ اسمها سيرته في الآخرة. احنا نعرف سيرة النبي في الدنيا ونعرف، احنا مهم جدا نعرفه سيرته في الآخرة إيه. يا جماعة انت ما تعرفش واحد بيخلص، واحد هيسندك، تمام، واحد تقريبا هو اللي بيخلص كل حاجة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني مشاكل كتير ملهاش حل، كل أولو العزم والأنبياء كلهم، كل الأنبياء عن بكرة أبيهم والرسل، الموضوع ده مش قادرين يعملوا معاه حاجة، هو صلى الله عليه وسلم بيخلص. فأنت عما بتكون بتتبع النبي، أنت بتتبع اللي بيخلص، المرفوع ذكره، اللي هيتقال له اشفع تشفع. يا الله، اللي انت تعرفه ده بقى هو اول من يقرع باب الجنة واول شفيع في تلك الساحات. يا الله، كيف بك وانت تعرف ان نبيك هذا هو صاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، انها لن تفتح ابواب الجنة حتى يأتي اليها. يا الله، ما هو اللي بيفتح السكة، زي ما كانت سكتك في الدنيا كانت بتتفتح بسنته برضه، انت كانت سكتك تبقى مقفولة، تتفتح ازاي؟ لما بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، هو فاتح السكك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فكانت حياتك بيحصل فيها الانشراح وتيسير الامور، كل ده كان بيحدث بسبب اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. يجي يوم القيامة برضو حتى الجنة منتظر ان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي اليه. يعني انت تتبع من لا تفتح أبواب الجنة حتى يصل إليها صلى الله عليه وسلم، ويكون هو أول من يقرع أبواب النعيم. يا الله، وإحنا طبعا حكينا كتير قد إيه كان بيبكي علينا وحريص على نجاتنا، وهو بيقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. تخيل الفرق بقى بينك وبين غيرك الموقف ده، تخيل بينك وبين حتى أتباع، حتى الحواريين، أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع الأنبياء عليهم السلام. يا عم أنت غير، أنت مختلف، أنت مختلف، سبحان الله. فلما تبقى أنت بقى مركز في الشعور ده والجمال ده، لا، فأنت تنتظرك أيام رائعة فعلا من النعيم المنسي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم بيقول لنا، يقول الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الحديث ده كتير مننا عارفه، بس مش كتير مننا عايشه. في فرق بينك تكون عارف وفي فرق بينك تكون عايش. في فرق بينك تكون بتعرفي تطبخي بس التذوق عندك ضعيف. في فرق بينك تكون عارف المعلومة لكن مش دايقها. سبحان الله، كتير جدا مننا ممكن تلاقي مثلا عنده رحلة، عاوز عم يجي الصيف مثلا، عاوز يطلع أماكن معينة سواء داخليا أو خارجيا، وقعد بقى يرتب الأموال وبيختار الأوقات والرفقة والصحبة ويرتبوا لها قبلها بزمن، وبيدفعوا من وقتهم ويدفعوا من جهدهم وأموالهم عشان يشوفوا إيه بعض المناظر الجميلة في البلاد، وهم راجعين بقى مبسوطين ومصورين ومشاعر مليئة بالبهجة والسرور. سبحان الله، ويدنهم زمن طويل يتحدثوا بالحاجة دي، وكل عما يجدوا مناسبة أو وقت يتكلموا مع أصحابهم في الموضوع ده. فقل لي بربك كيف بك حين تقف أمام قول ربك الذي خلق الجنة وما فيها من نعيم، بديع السماوات والأرض، الجميل الواسع الأعلى، وهو يقول واصفا لهذا المكان: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يخبرك إن في الجنة اللي بتنتظرك ما لم تره عينك من ألوان النعيم، عمرك ما شفت ولا عمرك سمعت ولا عمر خطر على قلبك أبدا ولا قلب محمد صلى الله عليه وسلم ولا قلب قارون ولا قلب سليمان، الناس اللي ربنا من عليهم بيه وداهم فلوس، ولا قلب داود ولا قلب ذو القرنين اللي ادهم الملك. ما فيش أي بشر. أنت أدركت ما الذي ينتظرك؟ عرفت إيه اللي مستنيكي؟ عرفت اللي مستنيك؟ وأنت بقى مشغول بالإيه؟ بالحباية اللي طالعة في ظهري، باللي مش عارف اللي جاي. عم الموضوع ده أنت طبيعي أنك تحزن، طبيعي أنك تتضايق وأن العين لا تدمع، بس ما تكبرش الموضوع. أنت في حاجات كتير قوي مستنياك، فأنت عرفت الغاية، الغاية اللي أنت بتبذل في سبيلها، قاعدين تشتغل عشان حاجة. عرفت بقى هي الحاجة؟ الله أكبر. ده احنا احيانا تلاقي في واحد قاعد بيسوق لك بضاعة معينة ويعملوا شوية إعلانات معينة وبتاع، وانت تروح تشتري المنتج بسبب ايه؟ بسبب المقاطع اللي انت اتفرجتها في التسويق. الناس قاعدين بقى التسويق وبتاع ويشتغلوا عليك والكلام ده كله، وفي الاخر خالص عجبك المنتج ورحت اشتريته، ويمكن عما جالك ما كانش هو يعني ايه اللي انتوا عارفين الجماعة بتوع التسويق أندر من الكبريت الأحمر الصادقين فيهم. في ناس صادقين بس نادرين قوي، اللي يعرض لك البضاعة كما هي، أنك تشوفها في المقاطع زي بالضبط غالبا لما تجي لك هتلاقيها. دول ناس نادرين، بس ما يعملش كده اللي في واحد مستحضر الدار الآخرة، لكن يصور لك من الجنب ويجيب لك الحاجة من جنبه معين عشان أنت تنبهر أكتر فتعجبك أكتر فتاخدها وفتلاقيهاش كده. ده نوع من أنواع الخداع. فخلي بالكوا بقى، اللي شغال في الباب ده لازم ايه، ما تلعبش بقى في الفلترة كتير. فشوف احنا لما حد بيسوق لنا حاجة زي كده بنضحك علينا وممكن ناخدها، وفي الاخر ما بتطلعش هي صح. لو واحد صديقك ده انه يكلمك عن الرحلة وبتاع ويقول لك وروحنا دولة معينة ومش عارف ايه، والدولة دي في شمال شرق مش عارف ايه وبتاع، وده انه يتكلم كتير قوي وانت تبقى منبهر قوي وقاعد عمال تتابع بعينك والكلام ده كله. ولله المثل الأعلى، لما نشوف الوحي كيف يسوق لنا ويرغبنا ويقول لنا إيه اللي بينتظرنا. وبعدين بقى إيه الوحي بقى مش جايب لك الصورة متفلترة وهي مش على الحقيقة، مش جايب لك، لأ ده كل ما في بالك فالأمر أعلى من ذلك، الموضوع أعلى. عشان كده الله سبحانه وتعالى بيقول لك مثل الجنة. انت هحاول احنا مش هننفع نوريك حاجة انت ما تعرفهاش، انت ما شفتهاش. سبحان الله، تدرك ساعتها احنا قد ايه ان احنا محتاجين اعادة ضبط مصنع في التصور، واعادة ضبط مصنع في الافكار بتاعتنا، ان احنا نحاول تاني نظبط الامور من اول وجديد. الله اكبر.
ماذا لو قيل لك يوم القيامة إن لك من النعيم مثل ما رأيته وعشته في دنياك بكل مشاهده؟ لو تقول لك كده أنت ليك في النعيم في الجنة، ليك في الجنة كل نعيم شفته سواء وهمي على مواقع التواصل أو شفته حقيقة أو اتحكى لك، كل النعيم ده ليك من القصور والأملاك ومن كله كله، بالله عليك لو اتقال لك كده هتتلقى الخبر ده ازاي؟ حدثوني عن افراح القلوب والارواح والمشاعر ومشاهد البهجه اللي هتكون في حياتك بقى وانت بتتلقى هذا الخبر وبتسمعه، ان جزاءك في الاخره كدنياك التي تعرفها، يقينا هتكون في مشاعر بهجه، صح؟ يقينا هتكوني مبسوط قوي. فكيف اذا قيل لك أن ما تلقاه يوم القيامة أكبر وأجل ولا وجه أصلا للمقارنة ولا المشابهة؟ يكفي أن الله يقول أعددت لعبادي ما لا عين رأت. تأتي يوم القيامة فتجد النعيم تعيش وكل اللي أنت شفته لا شيء أمام النعيم ده. طب إحنا عاوزين صورة مادية عشان تقرب لي الموضوع شوية، لأن أنا حس أن أنا برضو عاوز الدنيا تهدى شوية وتقرب. الصورة دي ادهلنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حسي قربوا لنا، عشان تتخيل الجنة فيها ايه. بيقول لنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وموضع صوت احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. الله اكبر. يعني ايه بقى موضع صوتك الذي تحمله؟ انت معاك عصاية، عارفين الخرزانة؟ عصاية متر كده، نص متر عصاية. والبعض قال لك الألم اللي بتكتب بيه موضع صوت، المهم يعني عصاية صغيرة كده. العصاية دي يا جماعة طولها قد ايه؟ هنقول طول متر، العرض قد ايه؟ مفيش عقلة صابع. شايفين ان ده؟ حاول تتخيل كده، ده العصاية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ده في الجنة خير ليك من كل الصور والمشاهد والبيوت والنعيم والقصور والأملاك والأشجار والثمار والحدائق والأفراح والشواطئ والأنهار والمحيطات اللي انت شفتها في الدنيا، التي مرت أمام عينك أو طافت أخبارها بأذنك أو خطرت على قلبك يوما من الأيام. موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. في أماكن غالية أوي أوي أوي أوي، خلاص، سواء عندنا في البلد المباركة دي أو في العالم كله. فتلاقي مثلا يقول لك الكومباوند ده الشقة فيه بكذا، فيجي بعض الناس ممكن ياخد في المكان ده شقة 100 متر بس تبقى أحسن بالنسبة له هو من مكان تاني 500 متر في مكان تاني. ليه؟ يقول لك لا ده في مكان كذا. انت عارف مين يا شيخ اللي ساكن في المكان ده؟ ده علية القوم. انت عارف مين اللي ساكن هنا؟ ده الناس اللي هم يعني صف اول. وده انه يتكلم عشان الجيران والمنظر والمكانة والكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك موضع صوت احدكم. انت لو ليك في الجنة، لو ليك في الجنة مكان يدوبك بس يعني حتة كده متر في سنتي، ده في الجنة المكان ده، النعيم اللي هتشوفه بعينك والنعيم اللي هتسمعه بودنك والنعيم اللي هيتمتع بيه قلبك واللي هيتمتع بيه جسدك وانت في الوقفة دي في المكان ده، خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. وانت بقى قاعدة ملت اندوبي حظك وتقولي وحياتي راحت وعيالي وزوجي ومش عارف ايه وانا حظي ودنيتي راحت. يا ستي بصي قدامك، بصي قدامك، خدي بالأسباب فيما يتعلق بالأرض والدنيا بس بصي قدامك يا الله. فكل الذين سبحان الله ولدوا على وجه هذه الأرض مهما يتخيلوا، من أول ما ربنا سبحانه وتعالى أرسل آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، مش هيقدروا يتخيلوا موضع الصوت ده فيه. يا جماعة أنا قلت لكم قبل كده آخر واحد هيخش الجنة وإن شاء الله مش هيكون منكم، هتكونوا أنتوا قبله بإذن الله،
آخر واحد هيخش الجنة، أنتوا هتكونوا قبله بإذن الله، أوحش واحد فيكم إن شاء الله هيكون قبله، وليس فيكم وحش إن شاء الله. إن متتم على الإسلام بإذن الله تموتوا على الإسلام. آخر واحد بقى، آخر واحد، آخر واحد ده هياخد إيه؟ قد ملك الأرض، قد ملك الأرض 50 مرة. أنت عارف القارات بتاعة الأرض؟ عارف 7 قارات دول؟ هو قد الملك ده 50 مرة، 50 مرة، 5 مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عد ومثله ومثله ومثله وعشر أمثاله، فعندك 50 مرة. وطبعا خلي بالك بقى، ركزوا، أما تسمع الحديث ده أقول لك 50 مرة، أنت عارف إيه؟ المتر فيها خير من الدنيا وما عليها، يعني ما فيهاش الصحراء الغربية ففي حتة واقعة كده، ما فيش حاجة اسمها بحر الرمال الأعظم فدي تايها مننا، ما فيش حاجة اسمها الحتة دي غابات ما حدش بيخشها، فاهمين؟ واصل لحضراتكم العمق ده. إذا كان آخر واحد هيدخل الجنة ده العطاء اللي هياخده، وإنا لموسعون، الله الواسع، عطاء واسع، جنة عرضها السماوات والأرض، العرض طول، لا الطول ده بقى في حاجة تانية خالص، الطول دايما بيبقى أكبر، الله أكبر. شوفوا أنتوا بقى يا جماعة، على مئات السنين وألاف السنين كل اللي عاشوا على الأرض ورحلوا مفيش حد منهم أصلا عرف يتمتع بنعيم الدنيا كلها وعرف يشوف الدنيا كلها ونعيمها كله، فما بالك بقى أنه أصلا يروح بقى هناك ويجد ما سمعتم. يا رب يرزقنا النعيم المنسي. شو يا جماعة، عشان تستمتع بالنعيم الغمسة في الجنة لازم تنغمس هنا في الدنيا. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، فأنت لازم تتغمس هنا. فدي فكرة السلسلة، فكرة السلسلة إنك تنغمس هنا، لما تنغمس هنا هتروح هناك إن شاء الله تنغمس هناك. فأسأل الله أن يغمسنا بما يحب ويرضى. تعالوا ناخد ملمح من ملامح بساتين الجنة، وربنا بيخبرنا في كتابه عن بعض صور النعيم ده، مشاهد الدهشة بقى اللي تلاقيها في ظلال الجنة. يعرض قرآن الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى حال المنعمين هناك بقى، يقولك متكئين فيها على الأرائك، امسك قلبك، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. يا سلام يا سلام يا سلام، الظلال وارفة والأسرة فارهة، وحالة من السرور عالية قوي لدرجة الاتكاء. الاتكاء ده عارفين ان امرأة العزيز لما قعدت متكئة خلاص بقى قعدت ليهم متكئة عشان ياخدوا راحتهم قوي يعني. فالاتكاء ده عشان الايه؟ الراحة، ده اللي بيديك كامل الرفاهية والنعيم. يخبرك الله سبحانه وتعالى في تلك الحالة لا يرون شمسا تؤذيهم ولا برد يقلقهم، حالة من النعيم ملوش شبه. كم مرة في يوم من الأيام كنت عاوز تبقى المتكأ بتاعك يبقى ايه، بتطلعه كده عشان تقعد في ظل من الظلال، وانت قاعد قب تلاقي الشمس تطاردك من كل زاوية، الشمس تبدأ تقرب منك وبعدين تنغص مجلسك، فوتت عليك بعض مشاهد النعيم. كامل مرات انك بتحاول بقدر الامكان تبقى ايه في الظل، انتوا عارفين كده وانتوا واقفين قدام مثلا شاطئ من الشواطئ، فعامل الخيمه فتلاقي كل شويه الشمس تعدل الخيمه، تجيب يمين تجيب شمال، وبعدين يا سلام بقى لو الدبان بقى كلما دب قاب فسمي يا ذباب، قاعد امال يتعبك. واحيانا الدنيا تقلب والبرد يجي سبحان، فالبرد احيانا يكون حائل دون النعيم، حاجز دون مشاهده قلبك للجمال ده وجلال الروح. فلا انت استكملت النعيم بسبب مطاردة الشمس، ولا هنأت بالنعيم بسبب هنأت بالظلال بسبب شدة البرد، فالصورة مش كاملة. لكن الجنة لا لا لا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يا الله. طيب تبقى انت قاعد في الحديقة وعاوز الثمار، كم هي المرات اللي احتاج فيها الى شيء من الثمار عاوزته، فانت داخل عشان تجيبها وتتعب وتقوم وتجيبها، وبعدين على فكره وبعد ما تجيبها وممكن تتخربش شويه وبتاع، تبقى مسرور جدا وتبقى مبسوط وتقول شفت انا جبت المانجا، انا جبت مش عارف التمر، انا جبت كذا. لكن تقرا لكتاب الله
وهو بيقول لك الصورة ديت بيربيك عليها، يخبرك فيها أن الآنس بتلك اللحظات لا تلحقه الشمس فلا تزعج مجلسه ولا يروعه برد فيقيم من مكانه. طب والبساتين اللي بيراها بين يديه والنعيم اللي شايفه، هو مش هيقوم ليتخير من الثمار، لا لا لا، ولا هيجهد نفسه انه ينظمها عشان يحطها كده في سبد جميل وشنطة كويسة، لا لا لا، تأتي إليه تتدلى بين يديه بمجرد الرغبة ودانية عليهم، مش ليهم لا عليهم، ده يعني هتتمكن جدا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يا الله، حتى المجهود العفوي العادي ده لا خلاص، النساء تتبسط بقى، ما عادش في مطابخ وما عادش في مطبخ وتعب وقطع ومش عارف ايه والدنيا والخلاط والدنيا وظهري وجعني وخشونة في الركبة والمطبخ حر عاوزة تكييف، ولو عملنا التكييف وشغلنا المروحة تطفلنا عين البوتاجاز والدنيا مش عارفين نحلق من هنا ولا من هنا، وصوتنا نازل في الايه في المسقط والناس الجيران بتسمع. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. مرات كتير جدا تروح انت لأجمل الأشياء وتشوفها فتبقى عجبك قوي، بس أحيانا يحصل حاجة تنغص عليك، يعني مكان زي ده ممكن تبقى يحصل حاجة تشوش عمشة، فيجي لك الخادم في الوقت ده عشان يقدم لك الخدمة، ممكن يجيبها لك في شكل مش مناسب، تروح تزور ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله عملوا حاجات كتير قوي جميلة، بس اللي بيقدم الحاجة شكله مش كويس مثلا، مش نظيف، الطريقة غير مناسبة، طريقة كلامه، فتقطع عليك لذة النعيم. لكن سبحان الله، حتى دي القرآن يراعيها. يأتي القرآن عشان يعرض لك صورة أولئك الخدم، يديك مشاهد الجمال في النعيم، ويطوف عليهم، ده انت بقيت كعبة بالنسبة لهم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. بسبب انهم رايحين جايين قاعدين يدوا فلاشات كده ضوء جميل كده لمعان برقي، حاجة لؤلؤ منثور سبحان الله. ولدان في قابل الأعمار، أول شبابهم، بواكر العمر الجميل، تتأمل في الصور بتاعتهم وتبص في جمال عينهم وتشوف النضارة والجمال كأنهم اللؤلؤ المنثور على الأرض، مفيش فرق بينهم خالص. ربنا بيعرض ليك الجمال ده، جمال الخدم، وأنهم أشبه ما يكون بما سمعت، ويبدأ بقى يعديك النعيم، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. كل واحد بيدوله ايه انت عاوز على حسب، وقدرها تقديرة دي بقى يعني متعة، ممكن نكلمكم بقى فيها في لقاء تاني معناها ايه دي، لان ليها 5-6 معاني كلهم امتع من بعض. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، قاعدين يمروا عليهم بأواني فضة وأكواب الزجاج الصافية، ويسقون من تلك الأكواب وذلك الزجاج الخمر الممزوج بالزنجبيل. يا الله، مشاهد آسرة، مشاهد فعلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بأي حال. يا الله، بالله عليكم، لما بتعيش مع الحاجات دي مش بتخرجك وتنسيك وتخفف أحمالك وتخفف كبد الحياة، بتهون عليك، ده انت مجرد سماع السيرة، مجرد سماع السيرة بتنام مرتاح، تحس ده في ناس انتخت دلوقتي ونامت، يعني انا حاسس ان في ناس نامت كده، مش عارف احساسي، وان شاء الله احساسي مش هيكون خايب، يعني غالبا في حد دلوقتي نام وبيسقط مننا خلاص، مش عشان هو مهمش الدرس، لا هو جات له بقى سكينة كده من النعيم راح. فربنا يشهده بلاد الأفراح. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من شرف الإدلال عليه ومن شرف تحبيب الناس إليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. الجنة معدة يا جماعة، باقي بس تسليم المفاتيح، الجنة أعدت،
أعدت للمتقين، بس أنت بس خد خليك من المتقين عشان تستلم، مكانك معد والله، مكانك خلصان، باقي بس الاستلام، فأوعي تضيع استلامك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: من روائع الحضارة الإسلامية
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في حديثنا عن روائع الحضارة الإسلامية لابد أن نقدم كما ذكرنا في الحلقة الماضية عن تعريف هذه الحضارة، وذكرنا بعض التعريفات التي تعرف عليها الغربيون والشرقيون، لكن أنا يستريح قلبي إلى تعريف يجمع الكثير والكثير من أطراف الحضارة الإسلامية، وبالتالي يعرف الحضارة بتعريف شامل يشمل كل ما تكلم عنه الناس في أمور الحضارة بشكل عام. الحضارة فيما أراه هي حسن العلاقة مع الله عز وجل في جانب، وحسن العلاقة مع الناس مع المجتمعات التي تعيش حولها في جانب آخر، وحسن العلاقة مع البيئة التي نعيش فيها، والبيئة تشمل المخلوقات كالحيوانات والطيور والأسماك، كذلك تشمل الأشجار والأراضي والمعادن والكنوز، وتشمل الموجودات والصناعات والزراعات والاختراعات والابتكارات وما إلى ذلك. أنا أرى أن قمة الحضارة أن يصل الإنسان إلى إقامة أفضل علاقة على المحاور الثلاثة، على العلاقة مع الله عز وجل، العلاقة مع الناس، والعلاقة مع البيئة، وقمة التخلف أن تفشل فيها جميعا. وهذه الأمور مرتبة من الأعلى إلى الأدنى، يعني أفضل شيء أن تقيم علاقة مع الله عز وجل علاقة سوية، وبعد كده علاقة مع الناس، وبعد كده علاقة مع البيئة، لكن كله لازم يجتمع عشان تمثل قمة الحضارة. من الواضح من هذا التعريف أن هناك مجتمعات متحضرة في جانب، بل قد تكون في قمة التحضر في هذا الجانب، بينما تكون متخلفة شديدة التخلف في جانب آخر من جانب الحضارة. يعني الإنسان الذي يستطيع أن يسخر حوله المادة لتحقق له الراحة وتضمن له السعادة، فيبتكر الآلة ويخترع الأجهزة ويطور الاختراعات ويحسن استخدام كل ذلك دون أن يتعرض لبقية عناصر البيئة بالأذى والضرر، هذا إنسان متحضر في هذه العلاقة، وهي علاقة في المحور الثالث كما ذكرنا، يعني علاقة الإنسان مع البيئة. بينما يمكن أن نجد نفس هذا الإنسان المتحضر ينكر وجود الخالق جل وعلا، أو يهمل التوجه إليه أو الاعتماد عليه وفق المطلوب من الإنسان لتحقيق العلاقة السوية بينه كعبد وبين الإله كرب وخالق سبحانه وتعالى. هذا الإنسان بهذه الصورة شديد التخلف في هذا الجانب، يعني كان متقدم جدا في جانب من جانب الحضارة أو الجانب المادي، ومتخلف جدا في جانب من جانب الحضارة وهو التعامل مع الله عز وجل. هذا الإنسان من ناحية أخرى قد يحسن إلى أولاده ووالديه وزوجته وجيرانه، هذا جانب من جانب الحضارة، يتعامل معهم في داخل إطار الأخلاق الرفيعة والقيم النبيلة، هو إنسان متحضر في هذا المجال، لكن قد يسيء التعامل مع بيئته، لا يكترث بالطيور أو الأسماك فيدمر ويؤذي ويصيب ويتجاوز، يصبح هذا الإنسان متخلفا في هذا المجال. إذن هو متحضر في مجال التعامل مع الإنسان ومتخلف في مجال التعامل مع البيئة، بل إنه قد يكون متحضرا في أحد المحاور في شق معين منها، يعني جزء من محور مش كل المحور، ومتخلف في نفس المحور من نظرة أخرى أو بجزء آخر. يعني مثلا الإنسان الذي يحسن العلاقة مع رحمه ومع مجتمعه ومع أمته إنسان متحضر، لكنه قد يسيء إلى المجتمعات الأخرى من البشر، فلا يتعامل معهم بالعدل الذي يتعامل به مع أهله، ولا يتواصل معهم بالرحمة التي يتواصل بها مع أمته، هو في هذه الحالة متخلف. يستطيع أن يتعامل بشكل طيب مع بعض الناس ويتعامل بشكل سيء مع ناس آخرين، هو متحضر في جانب ومتخلف في جانب. بقدر هذا الظلم في التعامل يكون هذا التخلف الذي هو عليه، وبقدر هذا الفساد تكون رجعيته وإن كان متحضرا في أحد الجوانب. الإنسان اللي بيخترع السلاح متطور إنسان متحضر إذا استخدم هذا السلاح في الدفاع عن نفسه، في إقرار العدل، في تحقيق الحرية والخير، لكن إذا استخدم نفس السلاح المتطور في الظلم والبغي فهو إنسان متخلف، وإن بلغ قمة السمو الإنساني في الاختراع والابتكار. يبقى أنا بهذه المقاييس الثلاثة، علاقة الإنسان مع الله عز وجل، وعلاقة الإنسان مع المجتمعات التي يعيش في وسطها، سواء كانت هذه المجتمعات قريبة منه أم بعيدة عنه، سواء كانت من نفس عرقه أو عنصره أو دينه، أو كانت مختلفة عنه في عرقه أو عنصره أو دينه. ثم علاقة الإنسان بالبيئة التي حوله، هذه الأشياء تحكم حضارة الإنسان. وبعض الحضارات اللي احنا بنشوفها دلوقتي ونقول عليها حضارات كبرى زي أمريكا وزي بريطانيا وزي فرنسا وزي غيرها، هذه الحضارات متطورة جدا جدا في التعامل مع البيئة وفي استخدام الثروات وفي الاختراعات والابتكارات، وأحيانا في بعض جوانب الحقوق للإنسان، لكنها قد تكون متخلفة في تحقيقها لبعض الضوابط الأخلاقية داخل أو خارج المجتمعات. يعني مثلا الذي يقيم علاقات خارج إطار زواجه كما نرى في المجتمعات الأوروبية والأمريكية وينتج عنها فساد كبير جدا في المجتمع وإباحية واختلاط أنساب وضياع أولاد، لا يمكن أبدا أن يكون هذا الإنسان إنسان متحضر. والذي يهمل والديه ويقطع أرحامه لا يمكن أبدا أن يكون متحضرا. والذي يشرب الخمر ويتعامل بالربا ويتعاطى المخدرات ويؤصل القمار ويقنن الدعارة لا يمكن أبدا أن يكون متحضرا. والذي يكيد بمكيالين ويوقع الظلم على الشعوب الضعيفة ويستنزف ثروات المساكين لا يمكن أبدا أن يكون متحضرا. ثم إن هذه الشعوب يا إخواني وأخواتي، هذه الشعوب التي نسميها الآن الشعوب المتحضرة، هي شعوب شديدة التخلف بالنظر إلى علاقتها بربها سبحانه وتعالى. لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون المنكر لفكرة الإله متحضرا مع وجود كل الشواهد اللي احنا عارفينها البينة الواضحة على وجود رب العالمين سبحانه وتعالى وقدرته وإعجازه. لا يمكن لمن قبل أن يسجد لبشر أو لحجر أو لبقر أن يكون متحضرا. ليس معنى هذا أننا ننكر تحضرهم في جوانب أخرى من الحياة كابتكار النظم النافعة والاختراع الآلات المفيدة وغير ذلك، لكن هذا جانب من جوانب الحضارة، وهناك جوانب أخرى كثيرة أهملت في الحضارة وأدت إلى هذا التخلف الذي نتكلم عنه. بهذه المقاييس يا إخواني وأخواتي التي نتحدث عنها، أستطيع أن أقول وبلا تحيز والله ولا محاباة أن الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة في الكون كله التي حققت التفوق في كل هذه العلاقات الثلاثة. هذه الحضارة الإسلامية هي الحضارة التي تملك تصورا صحيحا عن الخالق سبحانه وتعالى، هي التي تفهم حقا كيف تعبد ربنا سبحانه وتعالى حق العبادة، هي التي جعلت إتمام الأخلاق أجل مهامها بعد عبادة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تعاملت الحضارة الإسلامية بهذا الخلق الحسن مع كامل أبناء أمتها من القريب والبعيد، كل أفراد الأمة الإسلامية تعامل الإسلام معهم بهذه الصورة، سواء كان هذا المسلم من أصل الجزيرة العربية، من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من التابعين الكرام الذين تربوا على أيديهم، أو كان من الفرس، أو كان من المصريين، أو كان من الشاميين، أو كان من المغاربة، أو من الأندلسيين، من الأوروبيين، من الصين، من أي مكان. أي إنسان دخل إلى هذه الأمة تتعامل معه الحضارة الإسلامية وهو واحد من أفرادها، وإن كان من عنصر مختلف أو أصل مختلف. بل إن هذا التعامل الحسن في الأخلاق امتد حتى وصل إلى كل المخالفين والمعارضين. تخيلوا، يعني نصل بالتعامل حتى مع من يعادينا، مع من يتعامل معنا بشكل سيء أو فيه نوع من التعدي على حقوقنا. ولعلنا في هذه الحلقات بإذن الله سنمر على ما يسمى بأخلاق الحروب في الإسلام، وهذا المصطلح ما كان معروف في الدنيا قبل أن يظهر الإسلام. ما عرف الناس أن هناك أخلاقيات حتى في الحرب، أنت في الحرب تحارب عدوا لك، ومع ذلك يضع الإسلام بهذه الأطر الأخلاقية العظيمة التي فيه ضوابط لحربنا مع الآخرين. وهذه قمة الحضارة، أن نتعامل مع الإنسان، وهو المحور الثاني الذي أتكلم فيه، محور التعامل مع البشر بشكل عام، أن نتعامل معهم بهذه الأخلاقيات حتى يسمى عندنا مصطلح كبير جدا اسمه أخلاقيات الحروب. وفي هذه الحضارة أيضا وصلنا إلى القمة في التعامل مع البيئة. هذه الحضارة الإسلامية هي التي شهدت دخول امرأة في النار لهرة حبستها. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، كما سيتبين لنا إن شاء الله عند الحديث عن حقوق الحيوان. وهي الحضارة التي شهدت دخول الجنة لرجل سقى كلبا. هذه أخلاقيات ما كانت معروفة في الدنيا قبل أن يظهر هذا الدين العظيم دين الإسلام. وهذه الحضارة أيضا هي التي شهدت في نفس الوقت إسهاما مباشرا في تقدم العديد من العلوم الحياتية التي تخدم حياة الإنسان. يعني ما أخذنا فقط جانب العبادة مع الله عز وجل أو جانب التعامل مع الناس وانعزلنا عن الدنيا أو عن العلوم، بالعكس نحن أسهمنا إسهامات ضخمة جدا وهائلة جدا في الطب وفي الهندسة والفلك والكيمياء والفيزياء والجغرافيا وغيرها من العلوم. الحضارة الإسلامية بهذا المنظور هي الحضارة الوحيدة في العالم التي بلغت قمة الرقي في كل الجوانب، وغيرها من الحضارات الدنيا منقوص، سواء كانت منقوصة في جانب أو منقوصة في عدة جوانب. ومن هنا نستطيع أن نفهم قول الله عز وجل في كتاب الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا ليس أمرا عارضا يا إخواني لا أساس له، بل إننا بالمنهج الإسلامي الحكيم وصلنا إلى هذه الحالة المتحضرة التي أسعدت المسلمين وغير المسلمين، واستفاد منها أهل الأرض جميعا، فصرنا بذلك خير الأمم جميعا. ثم إننا يا إخواني وأخواتي الوحيدون في الدنيا الذين نعرف الضوابط السليمة التي نستطيع أن نحكم بها على تطور أحد هذه العوامل أو تخلفه. يعني معظم البشر يعبدون ما يعبدون، المقياس الصحيح للعبادة عند المسلمين فقط، عند الديانة الخاتمة، عند هذا التشريع الأخير الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى للعالم أجمع، والذي ختم به الأديان، والذي حفظ به القرآن من أي تزوير أو تحريف أو تشويه. البشر بيتعاملوا أحيانا بأطر أخلاقية، نعم يتعاملون بأطر أخلاقية، لكن يختلفون في تحديد هذه الأخلاق. ما يسمى عدلا في أحد المجتمعات قد يسمى أو يعتبر ظلما في مجتمع آخر. يعني إحنا مثلا نعتبر الحجاب عدل للمرأة وحفظ للمرأة والصيانة للمرأة، والبعض يعتبر هذا الحجاب ظلم للمرأة واضطهاد للمرأة وقسوة على المرأة. اختلاف هذه المقاييس إلى أين نرجع؟ ما هو المصدر الذي نرجع إليه؟ المسلمون يمتلكون المصدر الرباني الوحيد الذي لم يحدث له تغيير أو تزوير، وهو القرآن الكريم والسنة المطهرة، الشريعة التي حافظها الله عز وجل للعالمين. هذا يعني أننا نملك كأمة إسلامية صلاحيات الحكم على المجتمعات في العالم أجمع، المجتمعات المختلفة نحكم عليها من حيث التحضر أو التخلف. أعطيت الأمة الإسلامية هذه الصلاحية، وذلك ما نفهمه من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نحن نشهد على الناس، نشهد على أعمالهم، نشهد على أفعالهم، نستطيع أن نقول أن هذه الأمة أفلحت وهذه الأمة أفسدت، وهذه الأمة أمة خير وهذه الأمة أمة شر، وهكذا. حتى الأمم التي سبقت أمة الإسلام، كما في الحديث أن أمة الإسلام تشهد على كل الأمم بما فيها أمة نوح وغيره من الأنبياء عليهم السلام، بما أوحاه الله عز وجل لنا في القرآن الكريم من أدلة نحكم بها على هذه الأمم التي سبقت والتي لحقت. أنا أقدر ألخص كل الكلام ده في كلمة جميلة جدا قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نحفظها جميعا لكنها تعبر تعبيرا دقيقا عن مفهوم الحضارة وعن قيمة الأمة الإسلامية في مسيرة الحضارة الإنسانية. يقول: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. إذن الإسلام هو سبب حضارة هذه الأمة العظيمة، وسبب تقدمها، وسبب رقيها، وسبب سبقها على غيرها، وهو السبب الذي من أجله سمى ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. تفاصيل هذه الحضارة وأنواع التطورات العظيمة التي قدمها المسلمون للحضارة الإنسانية نتعرف عليه في هذا البرنامج في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من روائع الحضارة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور راغب السرجاني.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراني.

لهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. حين تسمع كلمة محيط فاعلم أن الإحاطة معناها تطويق المحيط للمحاط بحيث لا يستطيع أن يفلت منه علما بحاله ولا قدرة على مآله. يبقى إذن محيط نعرف احنا المحيط لما نيجي المركز والمحيط كده يبقى خط كده بيبقى محيط بمركز بايه؟ بمركز الدائرة. المحيط ده محيط علما يعني لا تخفى عليه ايه؟ خافية. وقدرة فلا يستطيع ان يفلت الى الخارج ابدا. يبقى محيط علما بجزئياته واموره كلها. فاذا سمعت كلمة محيط يبقى معناه أن الحق سبحانه وتعالى يحيط بما يحيط به علما بكل جزئياته فلا يستطيع جزئية أن تشرد من علم الحق، ومحيط به قدرة فلا يستطيع أن يفلت من مآله من جزاء الحق. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. الذي يجادل عن ابن أبيريق كان يريد أن يبرئ ساحته أمام اليهودي. أنت جادلت أمام بشر، أنت بشر جادلت عن بشر أمام بشر. المسألة أتنتهي بهذه القضية؟ الدنيا ليست دار جزاء. هب أنه أفلت من العقوبة، أيفلت من عقوبة الله في الآخرة؟ طيب الذي يجادل يريد أن يعمي على قضاء الأرض، فهل في الآخرة من يستطيع أن يعمي على قضاء الحق؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فأخبروني من يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ موكل، احنا بالوقت بنوكل محامي لبق يستطيع أن ايه بما أتي من حجة ومنطق أن يقنع. طب هات لي بقى واحد يستطيع أن يعمل الحكاية دي أمام ربنا. ممكن. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال عن خلقه أنهم أهل أغيار لم يشأ أن يخرج مذنبا بذنب عن دائرة قدرته ورحمته، بل اعتبر إن مشروعية التوبة له حماية للمجتمع من استشراء شر. لأن قلنا قديما لو أن إنسانا بمجرد أن يذنب ذنبا يخرج من رحمة الله ماذا المجتمع يحصل له ايه من هذه المسألة؟ يصبح كما نقول نحن فاقد، ويعمل اللي ايه اللي يعمله. اذا مشروعية التوبة من الله مشروعية وقبولا انما حمل البشر من شراسة من يصنع اول ذنب، لانه لو كان بصناعة اول ذنب يخرج عن رحمة الله وعن توبته يبقى معنى اقول لك انتهت المسألة خلاص وانا فاضل لي ايه. فإذا مشروعية التوبة إنما جاءت لتحمي الناس من شراسة أهل المعصية الذين بدأوا بمعصية واحدة. فقال الجماعة اللي عملوا العملين قسمين، قسم في باله أن يبرئ إيه؟ ابن أبيريق، وقسم في باله أن لا يفضح مسلما. فنقول لهم أنتوا الاثنين أذنب، ولكن هل هذا الذنب يخرجكم عن رحمة الله؟ سنحترم برضو فكركم في أنكم لا تريدون أن تفضحوا إيه؟ أن تفضحوا مسلما. والله غفور رحيم معناها استقبال لكم من جديد. ننسى الحكاية دي وتعملوا عمل طيب وتتوبوا عن المسألة، عن المسألة دي، ليبقيهم أيضا في الصف الإيماني. ده مجرد ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكمش لطعم لابن أبيريق على اليهودي.

0: وحكم لليهود عليه خلته ارتد وذهب الى مكة. لما ارتد وذهب الى مكة برضو عادة الخيانة ناحقت، فنقب حائطا على رجل ليسرق متاعه، فوقع الحائط عليه فايه فمات. مجرد ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم له على الايه على اليهود، فالحق سبحانه وتعالى جاء وقال ان اللي يعمل خطيئه او يظلم نفسه بشيء ثم يستغفر الله يجد الله ايه يجد الله غفورا رحيما. هنا وكثير من ايات القران بتعطف اشياء على اشياء يظن ظن السطحي يظن انها يعني هي مترادفات بس معطوفه كده تفنن في العباره. من يعمل سوءا او يظلم نفسه، هو اللي بيظلم نفسه مش عمل سوء، ما هو عمل سوء. طيب واللي عمل سوء ما هو ظالم، واللي ظالم نفسه يبقى عمل ايه؟ قال لك لا، خد دقيق، من يعمل سوءا يسوء به غيره او يظلم نفسه، عمل حاجه هي ما تسوءش غيره. واحد قتل يبقى عمل سوء ولا لا؟ سرق من واحد يبقى عمل سوء ولا اعتدى على واحد قذفا او ضربا او اهانه يبقى عمل. يبقى السوء هو ان يكون عملك مما يكره الناس، مما يكره، ولك فلان الرجل ايه سوء، يعني يلقى الناس بما يكرهون، يبقى انت اذيت الناس. لكن واحد شرب خمر قعد كده كان بيته وشرب ايه وشرب خمر، يبقى ما عملش حاجة تسوء حد، ده عمل على ايه على نفسه. نقول له لا، ما هي نفسك مطلوب منك الولاية عليها ايضا، مطلوب منك ان نحميك من نفسك وان نحمي نفسك منك، بدليل انك انت لما تيجي تروح لنفسك وتقتل واحد بنخدك بجريرتك، ولما تقتل نفسك ده بيبعدك عن رحمة الله وما ندخلكش الجنة. يبقى اذا عدوان نفسك برضو حماية نفسك مطلوبة ولا لا؟ لانك انت فرد من كون الله، فمطلوب منك حماية ايه نفسك. فانت اذا صنعت سوءا لحق بغيرك يبقى اسمه سوء، عملت حاجة خاصة بك انت يبقى اسمه ظلم الايه للنفس. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، الله هي دي مخالفة لدي، يقول لك فعلوا ايه فاحشة يعني اساءت الايه الغير، او ظلموا انفسهم فعل ما اساءش ولكنه اساء نفسه، ولا ما اساءش ايه ما اساء نفسه. او ان الانسان اذا ما صنع سيئة وامتع نفسه بها لحظة من اللحظات، وان كانت عقوبتها في الاخرة هتبقى اطول من كده، وفي واحد يعمل المعصية ولا يحققش لنفسه متعة، انما معصية تحقق لغيره متعة. اللي بيشهد زور لواحد على الثاني هيدي حق غير حقه لواحد، هو خد ايه؟ خدش حاجة. يبقى ايه؟ باع دينه بدنيا ايه؟ بدنيا غيره. يبقى شر الناس من باع دينه ايه؟ بدنياه. وشر منه من باع دينه بدون ياخدوك. اللي عمل مسألة يمكن استمتع شوية، انما انت ظلمت نفسك، لا متعتها بالحابل بالسيئة اللي انت عملت ايه، ولا رحمتها من عذاب الايه، يبقى انت ظلمتها ولا لا؟ يبقى انت ظلمتها. من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يجد الله غفورا، الله غفور رحيم، لكن الشرط في الوجود لك انت، انت اللي هتشوفه غفور رحيم، انما هو ايه؟ هو غفور رحيم ايه دائما. نعم. ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه. احنا قلنا زمان لما يجي في الخير يقول بل كسب، ويجي في السيئه يقول ايه اكتسب. ليه؟ أم قال لك لأن عملية الخير عملية فطرية حلوة لا يستحى منها، إنما عملية الشر دائما إيه هي اللي يستحى منها ونحب نعملها في إيه في خفية، تبقى عايزة افتعال. ولذلك إحنا قلنا مرة تبص مثلا تلاقي واحد عنده مثلا ست بتاعته وسيمة وقاعد يبص لها كده بكل ملكاته، إنما واحدة تانية مش محرمه برضه وسيمة وبده يبص لها، شوف بقى خداع ملكاته لنفسه يعمل ايه. يبقى قاعد عايز يشوفهم اللي مش شايفه يعمل كده. الله نصب على ملكاته كده شغل لا افتعال بقى ويقعد يتمحك ويقعد انما اللي بيشوفها طبيعي مساله ايه مساله طبيعيه عاديه يبقى ما فيهاش افتعال يبقى ده كسب وده ايه
1: اكتساب.
0: فاذا ما جاء للسيئه وقال كسب سيئه نقول اهو الغلط هنا لان عمل السيئه بمجرد ان تصنعها قد تندم ان كنت من اهل الخير تندم عليه وتوبخ نفسك وتؤنب وتعزم على انك متعود ويمكن تقعد تضرب في نفسك انما لما واحد يعمل سيئه وينبسط به كانها حققت له كسب او ده شرطه سودة بقى واحد تقع عليه معصيه كده فساعه ما يتذكرها يقشعر ويزعل وواحد تقع منه معصيه وساعه ما يفتكره ينبسط كده ويقول لصاحبه يا سلام ده احنا قضينا ليله في المكان الفلاني يا سلام ده انت انبسطت منها ان انت اعتبرتها مكسب اعتبرتها ايه يبقى ادى الخطر هنا بقى انما دوكا اكتسب يعني ايه عملها بايه يعني حمل على نفسه مش فطريه عمليه قد غصب عن فطريه ونعتبرها كسب بقى تبقى شرطه ايه تبقى شرطه بصوده ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه اياك ان تظن انك حين تظلم احدا بعمل سوء انك انت والله لو علم الظالم ماذا اعد الله للمظلوم لضن على عدوه ان يظلمه
1: الله اكبر
0: نعم لو كان عارف ايه اللي ربنا اعده لمن ظلم كان يقول لا والله ده خسارة فيه ان نظلمه احنا كنا ضربنا مثلا قلنا هب ان رجل له ولدين وجاء الولد منهم ضرب اخاه او خطف منه حاجته ظلمه في اي حاجة ثم جاء الاب قلب الاب يكون مع من مع المظلوم ويعمل له ايه بقى يحاول انه يرضيه ويقول له خد منك بعشرة يمكن يجيب له بمية مش كده ويقعد يطبطب عليه ويحطه على رجله بقى الولد اللي ظلم ده لو علم ان ابوه هيكرم الولد اللي ظلمه دي كان قال له لا ده انت ما تستاهلش الحكايه دي ما ظلمكش ابدا يبقى اذا الظلم غباء ولا مش غباء غباء يبقى لو علم الظالم ماذا اعد الله للمظلوم لضن على عدوه ان يظلمه يقول ابدا ما يستحقش ان ايه ان اظلمه ولذلك فيه يقول لك كده من ضمن الاشياء المفارقات يقول لك ايه ان كنت ولا بد مغتابا اغتب ابويك الله اغتب ابويا وامي يقول لك اولى الناس بحسناتك بدل ما تدي حسناتك لعدوك دور على واحد حبيب اديله الحسنات بتاعك وما فيش حبيب بقى ليك الا ابوك وامك يبقى اغتبهم طب وهو معقول ده بده يكرهني في الغيبه ولا لا عايز يكرهني في الغيبه يقول ان كنت ولا بد مغتابا فاغتب ابويك فهما أولى الناس بحسناتك وحيثية هذا الكلام لا تكن أيها المغتاب أحمق لأنك لا تغتاب إلا عن عداوة واحد عدو بتغتابه طب العدو دي تجيب حسناتك اللي هي أعز شيء عندك وتديها له تبقى أنت غبي ولا مش غبي يبقى غبي البعيد يبقى إن كنت ولا بد مغتاب شوف مين اللي يستحق الإيه يبقى كرهني في الغيبة ولا لا كرهني في الغيبة واحنا قلنا سيدنا الحسن البصري عمل ايه الحسن البصري بلغه ان واحدا اغتابه فكان بيجي له طبق رطب كده هديه فقال للخادم اذهب به الى فلان وقل له بلغ سيدي انك اغتبته بالامس فاهديت له حسناتك وحسناتك بلا شك اثمن من هذا الرطب انت اهديت الي ايه بلغني انك اهديت الي حسناتك بالامس وهي بلا شك اعظم من هديتي تلك يبقى فهم ولا ما فهمش يبقى فهم ومن يكسب اسما فانما يكسبه على ايه نفسه وكان الله عليما حكيما كان الله علي احنا قلنا انه اذا جاء أي صفة من صفات الحق داخلة في سور كينونة يعني كان إياك أن تأخذ كان على أنه كان في الزمن الماضي ولكن قل كان ولا يزال طب ودي تيجي إزاي أم قال لك لأن مدام كان أزلا ده هو غفور رحيم قبل أن يوجد مغفور له ومرحوم. هو غفور رحيم قبل أن يوجد مغفور له وإيه؟ ومدام هو مش من أهل الأغيار تفضل الصفة له ولا لا؟ هو الزمن في الأحداث بيتغير مش بالنسبة لمن له وإيه؟ أغيار؟ كان مثلا كان صحيح إنما يمكن بقى مريض، كان قوي إنما يمكن بقى ضعيف، لأنه من أهل إيه؟ إذن لا يخرج الزمن المستقبل عن الزمن الماضي إلا أصحاب الأغيار، والزمن المستقبل ما يخرجش عن الحاضر إلا في أصحاب الأغيار. وما دام الله هو الذي يغير ولا يتغير، فإن كان في الأزل غفورا رحيما فهو لا يزال أيضا غفورا إيه؟ رحيما. وكان الله عليما إيه؟ وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما، قالوا إن الخطيئة الشيء غير المتعمد، أخطأ. أنت لما تيجي تعلم التلميذ قاعدة من القواعد كالنحو مثلا، وبعدين تطلب منه أن يطالع نصا من النصوص، وبعدين التفت لقيته نصب الفاعل، بتعمل له ايه؟ بتقال بتصحح ايه؟ خطأ. هل هو كان متعمد الخطأ ولا مش عارف القاعدة بس؟ ولا مش عارف يستحضر القاعدة؟ لأن انت بتديله القاعدة الأول، القاعدة دي بتحدد له حكم على لفظ الفاعل مرفوع، ادي القاعدة. فاعل مرفوع دي لما يجي يقرأ لازم يجي عند آخر كل كلمة، آخر كل كلمة ويقف ثلاث وقفات عقلية. أنا قلت له الفاعل إيه؟ مرفوع. فيجي ما أقول إيه؟ قرأ محمد، يجي عند الدال دي وإيه؟ يتلكع شوية. ليه؟
2: مش عارف.
0: بده يشوف الحتة دي حكمها إيه؟ يقول دي محمد دي فاعل، والفاعل قالوا لنا انه يبقى مرفوع يبقى محمد هو، مش كده؟ الله، كم قضية عقلية مر بها، هذه فاعل والفاعل قالوا لنا انه مرفوع، فدي تبقى مرفوع. شوف كم قضية. لكن بعد ما يمرر تبقى عنده ملكة على طول، يرى محمد وبقت ملكة عنده، مش عايز الايه؟ مش عايز الان. فكلمة خطيئة دي اخطأ، يعني يمكن مش ايه؟ متعمد. لكن المعطوف على الاسم يبقى ايه؟ امر متعمد. يبقى الخطيئة قد تكون غير متعمدة ولكن الاسم يكون ايه؟ يكون متعمد. ثم يرمي به بريئة، هو ارتكب خطيئة او ارتكب اسم، وليته اكتفى بهذا بل اراد ان يصعد الجريمة. يبقى جريمته انه فعل، والجريمة الثانية أنه إيه؟ رمى بها غيره بريئا. يبقى عمل كم حاجة إيه؟ يبقى عمل حاجتين اثنين. يبقى إذن الاسم بتاعه مركب ولا لا؟ ولذلك قال فقد احتمل، فقد احتمل بهتانا وإسما إيه؟ وإسما مبين. كلمة احتمل مش حمل، احتمل تدل على أن علاج في أن يحمل، كأنها حاجة ثقيلة أوي، كأنها حاجة ايه؟ تقيلة او عايزة معالجة شوية. ليه؟ لان الجريمة اتنين، الجريمة انه ايه؟ عمل الخطيئة، وبعد ذلك ما اكتفاش بانه عمل الخطيئة بل ايه؟ رمى بها ايه؟ رمى بها بريئة. تبقى دي عايزة ايه؟ عايزة افكار. فقد احتمل، ويدل ذلك على ان الذي يفعل الخطيئة حين يندم على فعلها مرة يندم أيضا على أنه رمى بها بريئا مرة أخرى، فتبقى حمل على إيه؟ لأن في ساعة سعار العداوة يهون على الإنسان أن يصنع المعصية، لأن عنده سعار عداوة. لكن بعد ما يهدأ سعار العداوة عنده بتنفيذ مخططه في الجريمة، يلتفت يعمل إيه؟ يبتدي يندم. ولذلك هناك واتل عليهم نبأ ابني إيه؟ آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. طب وتقتلني ليه وانا الذنب ايه في الحكايه دي؟ وانا قبلت القربان ولا ربنا اللي قبله؟ ما ليه الذنب؟ انما يتقبل الله لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي لاقتلك اني اخاف الله ايه. فطوعت له نفسه قتل اخيه. شوف كلمة فطوعت له نفسه، شوف الأداء القرآن، طوعت له نفسه كأن المسألة كانت عملية صعبة ما هي سهلة يعني انه يقتل، بل ايه اخذت ايه مغلبة. ما تقولش انا طوعت الحبل، انما انا طوعت الحديد، انا طوعت ايه الحديد. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، فأصبح من النادمين، فأصبح من النادمين. يبقى إذن سعار الغضب خلاه ينسى المسألة وقت الجريمة، وبعدين ساعة ما تقع الجريمة وسعار الغضب يهدأ اللي سطر الموازين، لأن سعار الغضب هو اللي بيستر الموازين بتاعت القيم. فساعة ما يعمل الجريمة سعار الغضب يمين ينتهي، وتظل نصاعة الموازين في نفسه. ولذلك في ناس كتير يعملوا الجريمة وبعدين يروح يسلم نفسه. يسلم نفسه ليه؟ سؤال الجريمة إن أنهى الحالة اللي عنده، وبعدين قال لك لا يلا بقى. فكلمة احتمل يدل على أن الذي يصنع جريمة ثم يرمي به بريء دي حاجة فوق الطاقة، حاجة كبيرة قوي، تعز مشقة، وحتقعد بقى تزول فعل الجريمة يعكسه ورمي البريء يعكسه. فقد احتمل بهتانا. ساعة ما تسمع كلمة بهتان اللي هي البيء والهيه والته دي وزيادة الألف والنون، وبهت الذي كفر، البهتان الأمر الذي يتعجب من صدوره من الغيب. يعني ازاي دي حصلت؟ ازاي ايه؟ فبهت الذي كفر. والله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الايه؟ فبهت الذي، يعني ايه؟ يعني مسألة ايه؟ يعني جابت له حاجة عجيبة كده ما قدرش ايه؟ ولذلك انخرس. هنا بأتي بهتان يعني ايه؟ يعني امر الناس يتعجب ازاي صدر منه دي؟ فكأن الأمور المخالفة لمنطق الحق ولمطلوب القيم أمور غريبة عن النفس، أمور بدليل أنه يستتر بها، بدليل أنه يستتر بها. إذن فقول الحق سبحانه فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، دلت كلمة احتمل على أنها غير حمل، لأن حمل تدل على ما في الطاقة أن يحمل، ولكن احتمل تدل على أنه أمر أكثر من طاقة الإنسان في الحمل، ففيه تكلف وفيه افتعال. وإذا ما نظرنا إلى القضية التي نزلت الآية بصددها وجدنا أن سارقا سرق وأراد أن يبرئ نفسه وأن يدخل في الجريمة بريئة، كونه يصنع الجريمة يبقى حمل إثمه، كونه ينقل الجريمة إلى سواه دلت على ضرورة وجود طاقة أخرى، فيبقى ضروري من أنه يبقى محتملة تبقى صعب على نفسه. احتمل بهتانا، والبهتان من مادة بهتة، وبهتة معناها أنك قلت قولا حين يسمعه السامع يتعجب، ولا يتعجب إلا إن كان مخالفا لواقع أو لمنطق أو لمعقول. ولذلك نجد القرآن حينما شرح قضية سيدنا إبراهيم مع النمرود قال له رب يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فماذا كان موقف الرجل؟ بهت الذي كفر، لأنه جاء له بأمر عجيب لم يكن يخطر على بال، ولا يستطيع أن يجد منه مفرا، كما قال أنا أحيي وأميت، بأن آمر بقتل هذا ثم آمر بإعفائه من القتل، فأنا أحيي وأميت. فجاء إبراهيم بقضية لا يدخل فيها هذا التماحك اللفظي، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب. فبهت الذي كفر، يعني سمع قولا عجيبا ليس عنده من الذكاء ما يحتاط به إلى دفعه. كذلك الرجل الذي صنع الجريمة ثم رمى بها غير احتاج إلى طاقة تتحمل هذا، مما يدل على أن الفطرة السليمة في ذاتها كارهة لفعل القبيح، فإذا ما فعل ذنبا فقد حمل بهتانا، وإذا ما عدى ذلك إلى أن يحمله إلى بريء يبقى احتاجت إلى طاقة إيه؟ طاقة أخرى. واستدللنا على ذلك بقول الحق في قضية قابيل وهابيل اللي هم ابني إيه؟ آدم، فأصبح من النادمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح. طب وأصبح من النادمين ليه؟ ما هو اللي طوعت له نفسه وقعت نفسه تغلب؟ قال لك لا، سعار الغضب وسعار الانتقام هيأ له أن يصنع الجريمة، فلما صنع الجريمة ذهب سعار الانتقام وبقي نقاء الفطرة ليؤنبه على ما فعل، فقال فأصبح من الإيه؟ النادمين. إذن فقد احتمل بهتانا أي أمرا عجيبا يبهت السامع فيتعجب كيف حدث ذلك. وإثما، وقلنا إن الإثم هو السيئة المتعمدة. يقول الحق سبحانه وتعالى في هذه القضية أن الله سبحانه وتعالى يحوطك يا محمد بعنايته وبرعايته وبفضله، وإن حاول بعض الناس قليل الإيمان أن يخرجوك عن هذه المسألة وأن يزينوا لك أن تبرئ مذنبا لتجرم واحدا آخر بريئا، وإن كان الأول مسلم وإن كان الثاني يهودي، لأن الله لم يرسله ليحكم بين المؤمنين فقط، إنما قلنا صدر الآية قال إيه؟ لتحكم بين الناس، أي على إطلاقها. فإياك حين تحكم أن تقول هذا مسلم وذلك كافر، أو هذا مسلم وذلك من أهل الكتاب، بل كل الناس أمام قضايا الحق واحد. ولذلك أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الجرعة الإيمانية التي جاءت بها حادثة من الحوادث، ليقول بعد ذلك في قصة المخزومية حينما سرقت وأراد أن يقيم عليها الحد، فكلموا حبيبه أسامة في أن يرفع عنها الحد، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. تلك تعليمة من هذه الايه؟ من هذه القضية. الحق سبحانه وتعالى بيقول ولولا فضل الله عليك، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك. نقول ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت، كأنهم ما هموا بإضلاله، لا، قال لك ده الهم نوعين، هم انفاذ وهم تزيين. هم التزيين رفض، وهم الايه؟ هم التزيين قد يقبل وسامع النبي عليه الصلاة والسلام، وانما هم الانفاذ ايه؟ رفض. يبقى فضل الله عليك ورحمته جعل الهم منهم هم تزيين فقط، لكن هم الانفاذ دفعه الله عنه، لان الله سبحانه وتعالى يحوطك بفضله وبرحمته ويأتي بالاحداث ليعلمك حكما جديدا. فإذا ما جاء حدث من الأحداث وجاء له حكم من السماء لم يكن يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفضل في أن يزيدك تعليما، أي وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك إيه؟ ما لم تكن تعلم. هم قصدهم بالعملية دي إيه؟ أنهم يزينوا لك. صحيح هم الإنفاذ ما وجدش، إنما وجد هم التزيين، والقصد منه إيه؟ يبقى يضلوك ويضرونك، يضلوك يعني يأخذون بك إلى غير طريق الحق وإلى غير طريق الهدى. وجه تضر؟ قال لك نعم تضره. ليه؟ لأن الذي برأه رسول الله حين يعلم أنه مذنب وبرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقر في ذهنه ان قضايا الدين دي قضايا ايه؟ قضايا تمشي الحال بدليل ان انا ديني مجرم وهو هو عمل ايه؟ وهو برأني يبقى عنده. طيب والبريء الذي ادانه رسول الله ماذا يكون موقفه؟ يقول يا سلام ان كانت كل دعاويه بهذا الشكل ويجي لبريء ويجرمه يبقى الدين ده ماشي، يبقى يضر ولا ما يضروش؟ يبقى يضر عند مين؟ عند المبرئ. وعند مين؟ من يراد به الفاق الايه؟ الجريمه. لكن الله صانه بالفضل وبالرحمه على هذا، لهم الطائفه منهم ان يضلوك، أن يضلوا، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أنزل كتابا ليفصل في القضية. هذا الفصل في القضية بعد الحادثة يبين لنا السر في نزول القرآن منجما. ليه ما نزلش القرآن مرة واحدة كده وينتهي؟ يقول لك لا، القرآن يعالج أحداثا واقعية فيترك الأمر إلى أن يقع الحدث، ثم ينصب على الحدث حكم الله لينزل من السماء وقت حدوث الحدث. وإلا فإذا كان القرآن سيأتي ليعالج الأحداث، كيف كان ينزل جملة واحدة مع أن الأحداث لم تقع؟ يبقى يترك الأحداث تنزل وبعد ذلك يأتي الإيه؟ يأتي الحكم. وقالوا لولا نزل عليه القرآن إيه؟ جملة واحدة. لا، كذلك أي منجما ومقسطا. ليه؟ لنثبت به فؤادك. كل ما الفؤاد كده يحصل له هزة من المخاصمة ومن العناد ومن يوم ينزل له نجم من القرآن، يقوم في شغب البشر معاه تنزل له رحمة السماء. يبقى لثبت به فؤاد. ورسول الله في أمر الدعوة معه كان في كل يوم تحصل له هزات ولا ما تحصلش؟ تحصل هزات. يبقى كان في كل لحظة محتاج إلى إيه؟ إلى تثبيت. يوم لما ينزل النجم القرآني بعد العراك مع الخصوم، النجم القرآني وحلاوته كده يهون عليه الإيه؟ الأمر. فإذا ما جاءه أمر آخر يعكر صفه، يبقى منتظر حلاوة الإيه؟ الوحي ينزل عليه فيمسح عنه هذا الايه. يعني ادي معنى ايه كذلك، اي انزلناه منجما لنثبت به. ولو نزل جملة واحدة لقلل مرات اتصال السماء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يريد مداومة اتصال السماء برسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل ان لما فتر الوحي قعد يتطلع ايه للسماء ويشوق. ليه؟ لأن الوحي كان أجهده وكان تعبه. ولذلك لما قال فضمني حتى إيه؟ حتى بلغ مني الجهد وإن جبينه لا يتفصد إيه؟ عرقا. لأن مسألة كون جبريل بملكيته ونورانيته يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم في بشريته، لازم يعمل تغيير كيماوي في مين؟ في نفس محمد. ولذلك يحصل له عرق. العرق ده ما بيجيش إلا إيه؟ وبعد ذلك يحدث عنه فيقال ساعة يأتي له الوحي. كنا نعرفه بأنه إن كان على دابة تئط الدابة به يبقى ثقيل، وإن كان فخذه على واحد قاعد في ريحه يقول لك كأنما عليه حجر، فإذا سري عنه انتهت الإيه؟ المسألة. يبقى إذن المتاعب اللي كان بيشوفها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حينما اشتاق هو للوحي بعد ما غاب عنه، وغبت عنه اللي بيسموها فترة الوحي. فترة الوحي دي ليه؟ عشان ايه؟ ام قال لك لان المتاعب اللي حدثت له ديا بعد ما يتعب ويرتاح من التعب وتبقى له حلاوة ما نزل، يقوم يشوق بقى ان الوحي ينزل تاني، فالشوق من عنده بعد كده يعينه على تحمل متاعب الوحي. ولذلك تجد ان العملية دي ما تكررتش كتير، العرق وتفسد والى اخره، لان بعد ايه؟ بعد كده بقى ايه؟ قال له ولا الآخرة خير لك من الاولى. هتجد انت عندك مناعة وحلاوة ولذة في ان تستقبل هذه الايه؟ في ان تستقبل هذه الايه؟ الاشياء. يبقى كذلك لنثبت به فؤادك. ورتلناه ترتيلا، يعني كل فرصة ينزل ايه؟ كم آية كده، يقوم كم آية اصحابك يسمعوهم فيحفظونها، الكتاب يكتبونها، وبعد ذلك لتأتي معجزة أخرى من معجزات القرآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ ينزل مثلا صورة بحلقة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما يشرع عنه اكتبه كذا كذا، وقول الآية دي حطها بعد الآية الفلانية، والآية دي حطها بعد الآية الفلانية، والآية دي حطها بعد. شوف العظمة، مش شوية بعض كده فصل نزل النهاردة، لا الآية دي تروح هنا ودي تروح هنا. ثم يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويسمع أصحابه فيسمعه بالتعديل الجديد. إيه العملية دي؟ إزاي بالتعديل الجديد؟ بالآية دي تنقل هنا ودي تنقل هنا، ده دليل على أنه إيه؟ على أن المسألة مدروسة دراسة دقيقة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يحكي يحكي صدقا. وإلا فقولوا لي كده لما يقعد يقول وحي كده صورة بحاله، وبعد ذلك يقول هي هي هي نزل علي، وبعد ذلك يأتي في الصلاة فيقرأ الصورة كما كتبها أصحابه.
3: الله
0: الله. طب هات لي واحد يتكلم ربع ساعة ثم قل له أعد ما تكلمت به، يقدر يعيده؟ بالله مش ممكن، لازم يغير حرف. انما دي بقى يعيد زي ايه، مما يدل على انه بيقرا كده في الكتاب، بيقرا. معجزه اخرى في انزال القران، ورتلناه ترتيلا. ولا ياتونك بمثل، يعني بحادثه تحدث، الا ايه، جئناك بالحق واحسن تفصيلا. يبقى تحدث الحادثة يبقى ينزل، يبقى ما كانش ممكن ينزل القران جمله واحده ولا لا؟ لانه يبقى التثبيت مره واحده، والله يريد أن يثبته دائما بتتابع الهزات التي يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت السماء تتصل به مرة واحدة، ولكن الله نثر اتصالات السماء برسول الله صلى الله عليه وسلم على 23 سنة، عشان كل يوم يبقى له إيه؟ كل يوم يبقى له وقت. ورتلناه ترتيلا. النجم الليل يقول للصحابه اكتبوه ثم يقرأه فيوجده هو هو. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وبعد ذلك كل حادثة تحدث، فهذه الحادثة حدثت وجابت قضية، ولا جابتش قضية؟ جابت قضية وجابت حكم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك إيه؟ وكان فضل الله عليك عظيمة. فإذا علمك الله ما لم تعلم بنزول الكتاب، أفقط أنت مشرع بالكتاب؟ ده الكتاب جاي معجزة وفيه أصول المنهج الإيماني فقط، ولكن رسول الله كما قلنا سابقا فوض من الله بأن يشرع. وتلك ميزة لم تكن لرسول قبله. الرسل اللي قبله يناولون ما أخذوه عن الله، ولكن الله ميز محمدا صلى الله عليه وسلم بأن قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أنا علمت الكتاب وعلمت الحكمة. الحكمة اللي هي إيه؟ السنة اللي قال فيها واذكرنا ما يتلى ايه عليكن في ايه، في من آيات الله والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله عليك عظيما تكررت، ولولا فضل الله عليك الأول والآية ختمت بإيه؟ وكان فضل الله عليك. طب فضل الله عليك الأولى لأنه نجاه من فك كم منصوب، وأعطاه الحكمة وهي تفويض من الله لرسوله في أن إيه؟ في أن يشرع. ودي ميزة ما كانتش لرسول قبله. إذن فالحق سبحانه وتعالى جعل من الرسول صلى الله عليه وسلم امتدادا لوحيه. ولذلك أنا قلت سابقا إذا قيل لك على لحكم كما يقول القوم الذين يحاولون أن يشككوا في حديث رسول الله، يقول لك مثلا الصلاة ثلاث ما جاتش في القرآن، دي ما جاتش في القرآن، نقول له أنت بتصلي ولا ما بتصليش؟ خده على سهوة كده، يقول لك بصلي. بتصلي كم فرض؟ يقول لك خمسة. أقول له طب هتهالي من القرآن كده. طب بتصلي دي ركعتين وده أربعة وده ثلاثة، هتهالي من القرآن كده؟ ما فيش. طب امال بتصلي ازاي انت بقى؟ تبقى انت بتصلي على غير هدي مين؟ على هدي غير هدي القرآن. يقوم يضطر يقولك ما احنا قال صلوا كما رأيتموني اصلي. الله، اذا هو كلام النبي ولا مش كلام النبي؟ يبقى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إياك أن واحد يقول لك يا أخي القرآن عمال يكرر، طب ما هو ابتدأ الآية بفضل الله وبآخرها بفضل الإيه؟ بفضل الله، هي بس تكررت. تقول له لا، ده فضل الله في الجزئيات الأولى بأنهم أرادوا أن هموا أن يضلوه، خدت بالك، وهموا أن يضروه، ربنا نجاه من العملية دي. إنما الفضل في الإيه؟ في الإتمام بالكتاب والحكمة، وعلمه ما لم إيه؟ يكن يعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. ساعتها يذهب هؤلاء القوم إلى رسول الله ليحدثوه في حديث طعمة ابن أبيريق، إلا مش قعدوا ويا بعض يتسروا كده كيف يفلتوا طعمة ابن أبيريق من الجريمة، طب ما نعمل كذا ما نعمل كذا. إذن عملوا مسرة بينهم ولا لا، واتفقوا عشان يروح للرسول، فكانت الصلة قريبة من النجوة، لأن النجوة دي مسرة مش كده، ومدام مسرة يبقى كلام ما نش عايز الحد إيه يسمعه. ولذلك عشان الحفاظ على يعني كرامة الجليس الثالث، قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون إيه صاحبه، لأن ذلك يحزنه. ثلاثة لا، يمكن لما يبقى أربعة واحد يتشغل مع واحد، التاني عايز يقول كلمة للتاني نجوى سر، يقوم يخلي دوكها مشغول مع واحد تاني وإيه ويتكلمه. إذن فالنجوى معناها المسرة، والمسرة لا تكون عن أمر مش عايز أنت إيه يشيع. فهم قبل ما يروحوا لرسول الله عشان يتكلموا في مسألة طعمة ابن أبيريق لازم يتناجوا ولا لا، أم قال هم بيعودوا يتناجوا كتير، ولا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم، لكن لا خير في كثير من نجواهم. إذن دي إنما النجوى من الشيطان، ما هو قال كده مش كده، لكن إذا كانت نجوى لتعين على حق يبقى إذن ديا هي اللي إيه يستثنيها الحق، وإلا لو قال لا خير في كثير من نجواهم كان ما حدش يقعد إيه يتناك. وأسرار حروب المسلمين والأسرار اللي ندفع ما نقدرش إيه نحافظ عليها، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
4: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

حكمك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا. ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد من صلى عليه وعدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. أستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

الرحيم يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

اللهم غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت

الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضي

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، الخلق اليوم الإنفاق، والله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة يصف المؤمنين بأنهم مما رزقناهم ينفقون، وهذا أوسع معاني الإنفاق. أية خصيصة خصك الله بها ينبغي أن تنفق منها، فإن أنفقتها أقرها الله لك، وإن حبستها حولها عنك إلى غيرك. الإنفاق أيها الإخوة بمعنى الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون، قال بعض المفسرين يؤدون الزكاة، وبمعنى صدقة التطوع الذين ينفقون في السراء والضراء، وبمعنى الإنفاق في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله في الدعوة وفي تجهيز الجيوش، وبمعنى الإنفاق على العيال، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، لينفق ذو سعة من سعته، بمعنى الفقر والإملاق، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. هذه المعاني المستنبطة من الآيات التي وردت في الإنفاق. لكن هناك شيء يلفت النظر، هو أن خالق الكون جبار السماوات والأرض الذي بيده ملكوت كل شيء يطلب منا قرضا، قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال ابن القيم هذه الآية تشير إلى أن أصل المال الذي أنفقته محفوظ عند الله، ثم يأتيك الثواب والعطاء والإكرام، لأن المال محبب إلى الناس، فأنت إذا زكيت مالك أو تصدقت من مالك فهذا المال الذي أنفقته زكاة أو صدقة سوف يعود إليك، وهذا معنى القرض. الإله العظيم يقول لعبد فقير أقرضني يا عبدي وأنا أعطيك أضعافا مضاعفة. أيها الإخوة، الآيات التي تتحدث عن الإنفاق تقترب من 40 آية، ولكن الأحاديث تعطي تفصيلات دقيقة حول الإنفاق. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ابدأ بمن تعول. طبعا فيما هو أساسي، أما الإنفاق يلي فيه ترف الفقير أولى به. الإنفاق الأساسي هؤلاء الذين تعيش معهم، زوجتك، أولادك، ليس لهم غيرك، لذلك هم أولى الناس بأن تنفق عليهم. أن تنفق عليهم نفقة تبعدهم عن أن يتطلعوا إلى غيرك. حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. إذن يقول عليه الصلاة والسلام أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. دينار تنفقه وديناران تنشر الحق بهما، على دابتك في سبيل الله وعلى أصحابك في سبيل الله. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن المعطي أفضل عند الله من الآخذ. أن تأخذ مال غيرك هذا شيء لا يكلف جهداً ولكن يعلم كسلاً. أما أن تعمل عملا صالحا، أن تكدح بالمعنى القرآني، وأن تكسب مالا بكد يمينك وعرق جبينك ثم تنفقه على فقير، فاليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد السائلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. بعد أن تؤمن كل حركاتك وسكناتك أعمال صالحة، حتى إذا جئت لأهلك بطعام أو بفاكهة أو بحلويات أو بشيء يفرح أهل البيت، لأنك تريد أن تأخذ بيدهم إلى الله، لأنك تريد أن تمتن علاقتك بهم وأن تمتن علاقتهم بك، فهذا الإنفاق يشد الأهل إليك. أقول لكم أيها الإخوة، هناك آباء بخلاء لذلك ينسلخ عنه أبناؤه، يتطلعون إلى غيره، قد يصاحبون رفقاء السوء، قد يتعلمون منهم الانحراف من أجل أن يأكلوا معهم، أن ينفقوا عليهم. فحينما ينفق الإنسان على أهله فيكفيهم ويبعدهم عن التطلع إلى سواه، فهذا من العمل الصالح. إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. ومن الأحاديث القدسية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك، والله الذي لا إله إلا هو، أنا لا أشك أنه ما من واحد منكم إلا وله مع الله بهذا الموضوع تجربة. يعني ينفق، فإذا ربنا عز وجل يشجعه فيأتيه الأجر أضعافاً مضاعفة. فأنفق أنفق عليك، هذا حديث جامع مانع. ويقول عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. أعيد وأكرر، الإنفاق المعتدل الذي يغطي الأساسيات، أما إنفاق الترف والإسراف والتبذير والله هذا لا يرضي الله عز وجل، إن هناك بطوناً جائعة، هناك أسراً تعاني من الجوع ومن العري ومن الحاجات الأساسية، فأنت أنفق على أهلك ما هم بحاجة إليه، فإذا فضلت فضلة فالفقير أولى بها. سيدنا سعد أراد أن ينفق قبل أن يموت ثلثي ماله، قال له كثير، فقال الثلث، قال كثير. يقول عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني إنسان يموت ويدع لأهله شيئا يقيم أودهم، هذا عمل طيب أيضا. أما أن تتصدق بكل ما عندك وأهلك جياع فقراء، أحيانا يترك بيت 100 متر يوصي بثلثه للفقراء. طيب عندك 5 أولاد وعندك زوجة، أين يسكنون؟ أبقي لهم هذا البيت، احفظ لهم ماء وجههم. فهذا الذي لا يعبأ بمن بعده، كلنا سيغادر هذه الدنيا، ولكن دع لهؤلاء الأولاد شيئاً يعيشون به. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه سيدنا سعد أن ينفق ثلثي ماله قال له: لا، كثير. قال له: الثلث؟ قال له: والثلث كثير. لذلك العلماء بتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام يفضلون ألا تزيد الوصية عن الربع، ربع المال في سبيل الله، في الإنفاق، في الإنفاق على المساجد والفقراء والمساكين وطلبة العلم إلى آخره. أما يجب ألا تزيد الوصية عن الربع. قال: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك. أية نفقة تبتغي بها وجه الله أجرت عليها ولو وضعت لقمة في فم امرأتك. وعن أسماء بنت أبي بكر تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. يعني أنا أعبر عن هذا المعنى بكلمة: أجمل خطأ أن ترتكب هذا الخطأ في أداء الزكاة. يعني هناك إنسان يدقق لدرجة لا يستعد أن يعطي يعني درهم واحد.

يا أسماء فيحصي الله عليك. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. أعطي منفقا خلفا، أعطي ممسكا تلفا. والله عز وجل قادر أن يتلف لك كل أموالك. أحيانا ترتكب خطأ بكلف ملايين، بكلف مئات الألوف، فأن يسترد المال منك قضية سهلة جدا، تدفعه وأنت مرتاح. حدثني أخ أنجبت زوجة ابنه غلاما، فمهد لهذا الحديث، قال لي إذا الإنسان الله رزقه مولود سليم معافى كأن مع هذا المولود مليون ليرة. قلت له كيف؟ قال لي أنجبت زوجة ابني غلاما في خطأ بالوريد والشريان بالقلب، فمعنا 24 ساعة، إما أن نجري عملية أو يموت. ليس في كل سوريا من يجري هذه العملية، في لبنان طلب الطبيب 400 ألف، و300 المستشفى، و25 ألف نقله من مستشفى إلى مستشفى. فقال لي دفعت خلال 12 ساعة 725 ألف. يعني الله عز وجل قادر يدفعك كل شيء بتملكه، كل شيء تملكه. فلا تدقق كثيرا في موضوع الإنفاق، لا تحصي فيحصي الله عليك. ورد في بعض الآثار القدسية أن الله يسأل العبد يوم القيامة، عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول هذا العبد يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي، فيقول الله عز وجل ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول يا ربي أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فقال يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدي. وأنا أقول لكم هذه الحقيقة، أي إنسان ينفق في حياته الله عز وجل يحفظ له أولاده بعد مماته، وأي إنسان يمسك في حياته من أجل أولاده الله عز وجل قد يتلف له ماله بعد مماته، هذا إن لم يفعل أولاده المعاصي والآثام. قال له وين رايح؟ قال له رايح اسكر على روح أبي. ترك له مالا ولم يترك له علما، ترك له مالا ولم يعتني بدينه ولا بأخلاقه. ويقول عليه الصلاة والسلام من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف. أيها الإخوة، يقول النبي الكريم ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يعني في أولويات، أن تكفي نفسك وأهلك وقرابتك، وبعد ذلك تنفق هكذا وهكذا. سبحانك يا رب. يقول عليه الصلاة والسلام إن الخازن المسلم، يعني أمين الصندوق، إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفورا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. ما هذا الحديث؟ أمين الصندوق إذا كان أمينا ونفذ التعليمات بدقة فهو أحد المتصدقين. الآن إن الصدقة

0: على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. إذا أنفقت على ذي قرابتك لك أجران، لك أجر الصدقة ولك أجر الصلة. الحقيقة ثمار الزكاة لا تخطف اليوم، لأنه في إحصاء دقيق أن الذين يدفعون زكاة أموالهم من أغنياء المسلمين لا يزيدون عن 5%، ولو دفعت الزكاة كما أراد الله عز وجل لأغنت الفقراء. هذا حصل في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان الرجل يحمل زكاة ماله ويجوب كل الأماكن رجاء أن يعثر على إنسان يقبلها فلا يجد. تنبأ النبي بهذه الثمرة اليامعة للزكاة فقال: تصدقوا. فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول: الذي أعطيها لو جئتنا بها الأمس قبلتها، فأما الآن فلا حاجة لي بها، فلا يجد من يقبلها. لا، في تعفف كمان. هلأ إن أردت أن تدفع شيئاً علانية يبدأ الأغنياء بالطلب، يأتيك الأغنياء. العفة التي كانت بأصحاب النبي شيء لا يصدق. والفقير الذي لا يجد ما ينفق طمأنه النبي فقال له كلام دقيق: تبسمك في وجه أخيك صدقة، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، إرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، بصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، إماطتك الأذى والحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. كلام خطير. في اللحظة التي تشرع بسؤال الناس والتضعضع لهم وإظهار مسكنتك أمامهم، فتحت على نفسك باب المسألة ففتح الله عليك باب الفقر. كن عزيزاً، قم وسعى، بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. يعني شيء خطير. أتمنى أيها الإخوة أن أوضح ما في ذهني. لو ذهبنا إلى بستان مزروع تفاح في الزبداني، دخلنا لهذا البستان، الشجرة السابعة، الغصن الثالث، التفاحة الرابعة، هذه لفلان. فلان كيف تصل إليه هذه التفاحة؟ باختياره، إما أن يأكلها تسولاً، وإما أن يأكلها سرقة، وإما أن يأكلها ضيافة، وإما أن يأكلها هدية، وإما أن يأكلها شراء، يشتريها أو تقدم له هدية، أو يتسولها، أو يسرقها، أو تقدم له ضيافة. طريقة وصولها إليه باختياره، أما هي له. لذلك ورد في الحديث: إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا في الطلب، واستجملوا مهنكم. ما لك لك، لن يأخذه غيرك، وما ليس لك ليس لك، لن تحصله ولو فعلت ما فعلت. الملاحظ، الإنسان على فراش الموت بيصير سخي، المال ما عنده معنى بالنسبة له. أعطوا فلانا أعطوا فلانا، يقول عليه الصلاة والسلام: وقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا وقد كان لفلان. البطولة وأنت شاب، وأنت في أمس الحاجة إلى المال، وأنت في وقت المال يفعل معك كل شيء، في هذا الوقت الحرج تنفق من مالك، أن تصدق وأنت صحيح شحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. بشق تمرة، نصف تمرة، استتر بها من النار. يقول العبد: مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. أيها الإخوة الكرام، يبدو أن هذا الموضوع كبير جداً في الدين، بسبب أو بدليل أن النبي الكريم أعطى كماً كبيراً جداً في الإنفاق، لأن علة مجيئك إلى الدنيا أن تعمل عملاً صالحاً يكون سبب دخولك الجنة. والدليل الأقوى أن الإنسان إذا وفته المنية يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً، وأن الفقر الحقيقي هو فقر العمل الصالح، وأن الغنى الحقيقي هو غنى العمل الصالح، وأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. كلما اتسعت دائرة اهتمامك كبرت عند الله، كلما اتسعت دائرة اهتمامك كبرت عند الله، وكلما ضاقت دائرة اهتمامك صغرت من عين الله. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار، وصلي على النبي المختار.
1: سورة الممتحنة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.
2: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم

0: voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الاثنين السابع من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، الموافق للسادس من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بامكانكم الاستماع الينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

تموز يوليو 21 من شهر المحرم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 12:04، أذان العصر عند 2:44، أذان المغرب عند تمام 5:00، أذان العشاء عند 6:30. غدا الثلاثاء أذان الفجر يرفع عند 5:32، وشروق الشمس عند 7:00. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس ماطر، ودرجة الحرارة ستصل اليوم إلى حوالي 18 درجة. غدا الثلاثاء الطقس ماطر 17 درجة نهارا، 9 درجات ليلا. الأربعاء ماطر 18 درجة نهارا، 9 درجات ليلا. وكذلك الحال يومي الخميس والجمعة. يوم السبت غائم جزئيا 17 درجة. يوم الأحد الطقس مشمس 18 درجة نهارا، 9 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين السادس من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. رفعت الحكومة الفيدرالية رسوم التقديم لمعظم فئات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%، وارتفعت رسوم التقديم للحصول على تأشيرة الطلاب اعتبارا من الأول من يوليو تموز من $2000 إلى $2500، بينما أصبحت رسوم تأشيرة الخريجين المؤقتة الفئة الفرعية 485 تبلغ $5750. وتعد أستراليا بالفعل من بين الدول التي تفرض أعلى رسوم على طلبات تأشيرات الطلاب في العالم. وقد أثارت الزيادات الأخيرة انتقادات من بعض الطلاب الدوليين ووكلاء الهجرة، ويقول خبراء الهجرة المحترفين إن ارتفاع الرسوم إلى جانب طول فترات معالجة الطلبات سيشكل عبئا إضافيا على المتقدمين. هذا وقد ارتفعت مدة النظر في طلبات الهجرة الماهرة إلى نحو 18 شهرا، ولذلك فإن المتقدمين الذين يحتاجون إلى السفر يضطرون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة أو ما يسمى ببريدجينج فيزا بي، والحكومة تتقاضى الآن رسوما تزيد على ضعف ما كانت تتقضاه سابقا. كيمبرا. جددت إدارة فوتبول أستراليا وهي الهيئة المشرفة على كرة القدم في أستراليا جددت دعمها الكامل لمدرب منتخب السوكروز توني بوبوفيتش، رافضة للانتقادات التي طالت قراراته الفنية عقب خروج المنتخب من كأس العالم أمام مصر، ومؤكدة أن مشوار المنتخب في البطولة يمثل نجاحا كبيرا ويؤسس لمرحلة مقبلة أكثر قوة. وأكدت قيادة فوتبول أستراليا إن مدرب منتخب السوكروز توني بوبوفيتش يحظى بثقتنا الكاملة. وقالت المديرة التنفيذية لكرة القدم فوتبول أستراليا هيدز غاريوك في تصريحات لها لوسائل الإعلام يوم الأحد إن توني بوبوفيتش مدرب شجاع، وتعرض بوبوفيتش لانتقادات بسبب قراره استبدال حارس المرمى المتألق باتريك بيتش بقائد المنتخب ماتي رايان الذي لم يشارك بأي دقيقة طوال البطولة قبل تنفيذ ركلات الترجيح. ولم يتمكن رايان من التصدي لأي ركلة ترجيح لتخسر أستراليا بنتيجة 2-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. كما أثار قرار إسناد تنفيذ ركلتي ترجيح إلى المدافعين هاري سوتر ولوكاس هارينغتون مزيدا من الجدل بعدما أخفق الإثنان في التسجيل. وقال الرئيس التنفيذي لفوتبول أستراليا مارتن كوغلر إلى جانب غاريوك إنهما لا يريان أي مشكلة في استبدال حارس المرمى أو في اختيار المدافعين لتنفيذ ركلات الترجيح. وأضاف كوغلر كل مشجع سيفكر فيما كان يمكن القيام به بصورة أفضل، لكن الجهاز الفني وتوني بوبوفيتش هما الأكثر قدرة على تقييم ما يحتاجه الفريق في تلك اللحظة. وتابع قائلا بعد انتهاء المباراة يصبح من السهل على الجميع القول إنهم كانوا سيختارون قرارات مختلفة، لكن عليك اتخاذ القرار في اللحظة نفسها بناء على ما شاهدته في التدريبات وما استخلصته من حديثك مع اللاعبين. وختم قائلا لذلك فإن توني بوبوفيتش يحظى بثقتنا الكاملة. واستبدل بوبوفيتش حارس المرمى باتريك بيتش في الدقيقة 119 بعدما قدم أداء لافتا، وأبرز محطاته تصد سريع في الوقت الإضافي اعتبره كثيرون من أبرز تصديات البطولة، وذلك استعدادا لركلات الترجيح. وجاء القرار مفاجئا للجميع بمن فيهم بيتش نفسه، وقال بيتش في تصريحات له: لم أكن أعلم بقرار الاستبدال وعرفت به في الوقت نفسه الذي عرفتم به أنتم، رأيت اسمي على لوحة التبديل وغادرت الملعب. وانتقد حارس مرمى السكروز السابق مارك شورز القرار، معتبرا إن إدخال حارس جديد قبل ركلات الترجيح ليس أمرا يمكن تنفيذه بسهولة. وقال في تصريحات له: إنني أتفهم إشراك لاعبين لتنفيذ ركلات الترجيح، لكنني لا أتفهم تغيير حارس المرمى، فالحارس لا يستطيع ببساطة الدخول مباشرة إلى هذه الأجواء. غير أن بيتش عاد لاحقا ليؤكد دعمه لقرار مدربه، وهو الموقف ذاته الذي تبنته غاريوك، والتي قالت إن القرار لم يكن عشوائيا. وأضافت قائلة: لم أفاجأ باستبدال بيتش براين، لأن تركيز الجهاز الفني كان منصبا على عامل الخبرة. وتابعت قائلة: من المؤكد إن القرار جاء بعد دراسة، وأنا أثق تماما بما يقرره توني. كامبرا: كشف استطلاع جديد واسع النطاق شمل أكثر من 15,000 أسترالي إن ضغوط غلاء المعيشة لا تعد فقط أكبر مصدر للقلق في البلاد، بل تؤثر أيضا في مدى تفاؤل الأستراليين بشأن المستقبل. وأظهر تقرير المشكلات المعقدة الصادر عن جامعة فليندرز إن 65% من الأستراليين يعتبرون غلاء المعيشة أكبر تحد يواجههم، متقدما على القدرة على شراء المساكن والجريمة والأمان والرعاية الصحية. في المقابل جاءت قضايا التعليم والروابط الاجتماعية والتفاوتات التي يواجهها السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس في ذيل قائمة الاهتمامات الوطنية، حيث احتلت المرتبة الأخيرة. وللمرة الأولى قاس الاستطلاع أيضا مستويات السعادة والتفاؤل على مستوى البلاد، وكشف عن فجوة واضحة بينهما. ففي حين قال 69% من الأستراليين إنهم يشعرون بالسعادة، فإن نسبة أقل بكثير تعتقد أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، إذ لم تتجاوز مستويات التفاؤل في العديد من الولايات ثلث المشاركين. كما أشار نحو 67% من الأشخاص الذين قالوا إنهم غير سعداء إلى السبب نفسه، أي إلى غلاء المعيشة. وتختلف تأثيرات الضغوط المالية باختلاف الفئات السكانية، فقد أظهر التقرير إن الأسر في سن العمل، ولا سيما أبناء الجيل إكس جين إكس وجيل الألفية، هم الأكثر تضررا من ارتفاع تكاليف المعيشة، نظرا لتحملهم أقساط الرهن العقاري أو الإيجارات، إلى جانب ارتفاع تكاليف تربية الأطفال. وكان نحو 45% من أبناء الجيل زد وجيل الألفية قلقين بشأن القدرة على شراء منزل، مقارنة بثلث جيل الطفرة الذين تركزت مخاوفهم بشكل أكبر على الرعاية الصحية مع تقدمهم في العمر. كما ظهرت الفروق جغرافيا، حيث كانت أزمة الإسكان أكثر حدة في غرب أستراليا وجنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز، بينما تصدرت الجريمة والسلامة قائمة المخاوف في المقاطعة الشمالية وكذلك في فيكتوريا. وبرزت ولاية فيكتوريا في التقرير بشكل واضح، ولكن لأسباب غير إيجابية، فقد سجلت أدنى مستوى للسعادة بين جميع الولايات والأقاليم، إذ بلغت نسبة السعادة فيها 65.9% مقارنة بالمتوسط الوطني البالغ 69%. كما سجلت واحدة من أدنى نسب التفاؤل عند 26.3% إلى جانب تزمانيا التي سجلت 23.7%، والمقاطعة الشمالية 23.3% مع تزايد القلق بشأن الجريمة والأمان. في المقابل سجلت غرب أستراليا نتائج معاكسة، حيث جاءت في المرتبة الثانية من حيث السعادة بنسبة 70.6%، وسجلت أعلى مستوى للتفاؤل في البلاد بفارق واضح بلغ 47%. هذا وقد ركز المتشائمون الأستراليون على الضغوط اليومية المباشرة، حيث اعتبر 70% منهم إن غلاء المعيشة هو أكبر مصدر للقلق، مقابل 54% فقط بين المتفائلين، بينما أشار 46% إلى الجريمة والسلامة مقابل 29%، و25% إلى الثقة بالحكومة مقابل 13%. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد توقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة صعب لكنه ممكن وأنه لا سلام بين الجانبين. وأضاف قليباف أن طهران أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب ضد حلفائها جزءا من التفاهم، وأن ذلك أضيف لنص مذكرة التفاهم. وقال مسؤول أمريكي كبير إن مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة البحرية سيطرحان خلال قمة الناتو في أنقرة، وأن العديد من الحلفاء في الناتو أبدوا استعدادا للمشاركة بقدراتهم فيما يخص المضيق. وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم خلية تابعة لحزب الله في منطقة العقيدة بجنوب لبنان شكلت تهديدا قرب المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوات الجيش. من جهته، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بتعرض بلدة النبطية الفوقة جنوبي البلاد لقصف إسرائيلي. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قال خلال جولة في تلة شقيف بجنوب لبنان إن على الجيش اللبناني إخلاء المنطقة من عناصر حزب الله بموجب الاتفاق الموقع. من ناحيته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يطلب منه عدم العمل ضد الأنفاق في لبنان. وقال نتنياهو لفوكس نيوز إنه وترامب متفقان في الرؤى وقد تظهر اختلافات، وأن قائد أمريكا يفعل ما يصب في مصلحتها، وكذلك يفعل قائد إسرائيل بالعمل على خدمة مصلحتها. الوقوف على آخر التطورات، نذهب إلى مراسلينا من طهران مراسلنا عمر هواش، ومن واشنطن مراسلنا ناصر الحسيني. مرحبا بكما عمر، أبدأ معك وأطلعنا على آخر التصريحات للمسؤولين الإيرانيين خاصة اليوم التي جرت خلال مراسم التشييع.
1: نعم سلمى، الأهم الآن في طهران هو أنها تستعد لأجل تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي صباح يوم غد الاثنين، وبالتالي السلطات هنا تتحضر لما يمكن أن يصفه المسؤولون الإيرانيون بأنه أكبر تجمع جنائزي في تاريخ البلاد. تجري الحديث عن أرقام تفوق 20 مليون مواطن قد يشاركون يوم غدا في التشييع في طهران، وهذا هذا الرقم هو ضعف ما شهدته أحد أكبر الجنائز في إيران والعالم، الجنازة الإمام الخميني في ثمانينيات القرن الماضي، إضافة إلى جنازة قاسم سليماني عام 2000. لذلك هناك استعدادات كبيرة لوجستية على الأرض من حيث الاستعدادات الأمنية، الاستعدادات السياسية العسكرية، حيث أعلنت الشرطة أنها نشرت نحو 65 ألف شرطي في العاصمة طهران لتأمين المراسم يوم غد. ومقابل ذلك أيضا هناك عناصر تتبع للشرطة الحرس الثوري والجيش لأجل تأمين تلك المراسم. هذا اليوم شهد مصلى طهران صلاة الجنازة على جثمان المرشد الراحل علي خامنئي بحضور عدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، وكان الحضور اللافت للقادة العسكريين الذين ظهروا خلال هذه الأيام للمرة الأولى، لأنهم كانوا يقودون الحرب خلف الكاميرات طيلة الفترة الماضية، لذلك هذا الحضور كان ملفتا. أيضا الملفت كان عدم تواجد أو ظهور المرشد الجديد مجتبى خامنئي حتى في صلاة الجنازة على خامنئي الأب، وبالتالي هذا الأمر يرده العديد من المراقبين إلى القضايا الأمنية التي لا تزال ربما تخيم على أجواء البلاد بعد هذه الحرب. حرص الإيرانيين الآن على مشاركات واسعة في التشييع يوم غد وما يتلوه أيضا من تشييع في مدن أخرى كقم ومشهد والانتقال إلى العراق، من شأنه أن يوصل رسائل داخلية ودولية. رسائل داخلية، فإن أي مشاركة شعبية واسعة لهذا التشييع يمكن وصفها بأنها مبايعة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، وتوجه يوجه ذلك أيضا رسالة توحدة بأن الشعب الإيراني لا يزال يصطف خلف قيادتها السياسية والعسكرية على الرغم من الحرب الطاحنة التي جرت بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى. إضافة إلى رسائل هذا الأمر يبعث في رسائل دولية خاصة إلى واشنطن التي تستعد للتفاوض مع طهران بعد انتهاء مراسم التشييع، أي مشاركات واسعة في إيران ودعم شعبي للقيادة السياسية سيكون ورقة تفاوض قوية على الطاولة الإيرانية خلال المباحثات المقبلة. من خلال ما رصدناه اليوم من لقاءات بين وفود زار طهران خلال الأيام الماضية للمشاركة في التشييع مع المسؤولين الإيرانيين، لا سيما اليوم كانت هناك لقاءات بين محمد باقر قالباف رئيس البرلمان ووزير الخارجية عباس عراقجي مع من يصفون بجبهة المقاومة، ممثلين عن حزب الله، عن حركة حماس، عن أنصار الله الحوثيين. خلال هذه اللقاءات جرى التأكيد من قبل إيران على أن مذكرة التفاهم هي انتصار فيز ليس فقط لإيران بل أيضا لمحور المقاومة. قالباف قال في إحدى تصريحاتها أن إيران سوف تستمر في دعم جبهة المقاومة بالصواريخ عندما تكون هناك الحاجة وبالضغط على واشنطن على طاولة المفاوضات عندما تكون هناك أيضا الحاجة لأجل ذلك. وأكد أن إيران حرصت على أن تكون جبهة المقاومة على لائحة المذكرة بأن يشمل إنهاء الحرب الجبهة اللبنانية.
0: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران في واشنطن. ناصر الحسيني لخص لنا أيضا المشهد المتعلق بمتابعة واشنطن لمراسم التشييع هذه وأيضا طبيعة الموقف في مضيق هرمز.
2: ومضيق هرمز على الأقل وهو أهم ما تسعى إليه الولايات المتحدة أولا في هذه المفاهمات أو هذه المحادثات أو مذكرة التفاهم. الآن تقارير بلومبرغ مثلا تشير اليوم، هي تقارير إعلامية لكن تشير حسب قولها في تقاريرها، تتحدث عن تعافي الملاحة في مضيق هرمز وتقول اليوم مثلا مرت 6 ناقلات نفط وغاز، وهذه إشارة على الأقل من الإعلام الغربي الآن أن هناك تحسن ما حصل على الأرض وأن مضيق هرمز بدأ يستعيد حياته الاقتصادية وملاحته بكل حرية. أكسيوس أيضا عن مسؤولين أمريكيين يؤكدون ما جاء في تقارير أكسيوس الإعلامية، يقولون إن الممر الجنوبي المشاطئ لسلطنة عمان لا يزال مفتوحا ويشهد حركة ملاحة نشطة. الأهم في هذه التقارير الإخبارية وهذا ما يهم الجانب الأمريكي ومطالب رئيس ترامب وخطوطه الحمراء أن لا يتعرض الإيرانيون لهذه السفن، 6 سفن، 10 سفن، 100 سفينة، يجب حسب ما يطالب الأمريكيون أن تبحر بحرية كاملة وأن لا تتعرض لأي مضايقة أو تهديد من القوات الإيرانية في تلك المنطقة. إذا ما حدث هذا فالضغط الأمريكي بشكل أو بآخر سيكون أقل وسيتبع بطبيعة الحال هذا الارتياح الذي بدأنا نلاحظه الآن في واشنطن. منذ أمس حقيقة لم يتحدث الرئيس الأمريكي تقريبا 24 ساعة، لم يضف أي كلمة واحدة. تحدث أمس في خطاب مطول للجمهور الأمريكي في احتفالات 250 ولم يأتي على إيران إلا بشكل بسيط، لكن في عموم التصريحات الأخيرة للبيت الأبيض بوجه خاص هناك ارتياح وهناك أيضا تهدئة. ما نرى الآن هي متابعة أمريكية كثيفة ومعززة بالكثير من المراقبة لما يحدث في طهران من مراسم التأبين. نعم الرئيس الأمريكي قال أمس إن بإمكان الولايات المتحدة أن تستهدف القيادات الإيرانية التي تكشف عن وجهها في هذا المحفل العام، لكن الولايات المتحدة لن تفعل لأن هناك قرارا بالتهدئة من الجانبين، الإيرانيون والأمريكيون اتفقوا على التهدئة. ترامب قال صراحة لن يطلق أحد النار طالما ستستمر مراسم التأبين هذه، وربما لأسباب إنسانية كما قال الرئيس ترامب شخصيا منذ 48 ساعة. لهذا هذا الموقف الأمريكي هادئ والصامت اليوم، الأهم أنه الصامت لم يضف أي كلمة تثير حفيظة الجانب الإيراني فيما يخص هذه المفاوضات المرتقبة التي يجب أن تعود، يتوقع أن تعود بعد أيام بعد مرور هذه الأيام من عمليات تأبين المرشد الأعلى. ولكن هناك عدة مواقف عدة تحليلات في الولايات المتحدة، ولكن الأهم أن البيت الأبيض هذا اليوم في هذه الساعات صامت أمام ما يجري، ورئيس ترامب كما يقول يراقب حفل التأبين ويراقبون منهم الحاضرون خاصة من الدول الأجنبية. هناك اعتقاد أن إيران معزولة، لم يأتي الكثير من زعماء الأجانب لحضور هذه الاحتفالات لحفل التأبين.
0: شكرا جزيلا لك ناصر حسيني مراسلنا من واشنطن. للنقاش. نرحب بضيوفنا. معنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومعنا من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر، الدبلوماسية السابق لوزارة الخارجية الأمريكية، ومعنا من طهران دكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. مرحبا بكم جميعا. دكتورة عاطفة، أبدأ معك. إذا كان مشهد مراسم التشييع المرشد الراحل هو وداعي واستفتائي على إرث وتاريخ الراحل، فهل يمكن اعتباره أيضا استفتاء ومبايعة كما ينظر إليه في طهران للمرشد الحالي؟
3: نعم، أنتم محقون في قولكم ذلك. الأمر ليس مجرد وداع للمرشد الراحل، ولكنه أيضا بيعة ومبايعة للقائد الجديد والقادة الذين حضروا التشييع. طبعا هناك رسائل أخرى بأن هذه المشاهد تأييد لدعم الشعب للقيادة بعد الصدامات التي حدثت قبل الحرب وحركة الاحتجاجات. إذن هي محاولة لإظهار أن القاعدة الشعبية التي تدعم الحكومة موجودة وقوية، وأن هناك أيضا تعبير من قبل جماهير الشعب بهذا الاتجاه.
0: دكتور شرقاوي، هل ترى الأمر كذلك؟ يعني بالنسبة لهذه المظاهر في المراسم التي أرادتها طهران أن تكون بمثل هذه الحشود ومثل هذه الاستمرارية والكثافة وهذه الرمزية، بأن تؤدي مثل هذا الدور، خاصة إذا ما وضعنا في الأذهان بأنه كان حدثت في السابق جنازات أيضا ذات رمزية وثقل في طهران، وبعدها شهدنا الكثير أيضا من مظاهرات معارضة.
4: يمكن تقسيم دلالات هذه المراسم الجنائزية لثلاثة أيام في عدة مدن إيرانية إلى مستويين، هناك المستوى الوجداني وهناك المستوى العقلاني. المستوى الوجداني ينطوي على أن هناك إجماع وهناك هذه الوحدة على مستوى أن إيران بكاملها تؤبن راحلها أو مرشدها الأعلى، وخاصة وأن الدلالة داخل السياق الإيراني أن مؤسسة المرشد تظل خامنئية بامتياز من جيل الثورة إلى جيل الدولة الآن، كما تود إيران أن تقدم إلى الإيرانيين في الداخل وفي الخارج. وأيضا هناك مبدأ هذه الاستمرارية وأن نظام الحكم لا زال متمسكا بوجوده داخل طهران. على المستوى العقلاني أن هناك رسالة إلى الأمريكيين وبقية العالم أن هناك مرجعية سياسية في القيادة، قيادة طهران منذ عام 79 إلى الآن، والخيط مستمر بنفس الاتجاه، وأنه على الرغم من الحرب الإسرائيلية الأمريكية لا تزال إيران تعتمد أو تسعى لتأكيد نديتها، وهذا ما ينعكس على مستوى المفاوضات وعلى ما يسميه الإيرانيون بقضية الندية. هذه مهمة الآن في اعتقادي بالنسبة لكيف يتصرف الإيرانيون. وأيضا هناك الآن قناعة بأنهم يستطيعون التفاوض بمنطق الأقوى وليس بمنطق الأضعف، وأعتقد هذه المراسم الجنائزية ستؤثر سلبا على من يفكرون في الجدوى من المفاوضات، بمعنى سيصعب العودة إلى أين كانت المفاوضات، سواء كانت في الدوحة أو كانت في بحيرة لوسرن في سويسرا. هذا الوجدان المتشبع بما نسميه بتشوزن تروما أو الصدمة المختارة على مستوى كل الشعب وعلى مستوى كل القيادات سيظل عميقا في نفوسهم، وسيعطيهم نوع من النفور التلقائي بأن ترامب ليس بالشخص الذي يوثق به وأن كل وعوده ليست ثابتة يعني أو لا تقوى. إذن ما هو وجداني وما هو عاطفي وما هو نفساني يتلاقى في هذه المرحلة ويطرح السؤال في أذهان الإيرانيين، هل نحن فعلا في حال أفضل إذا صايرنا مشروع المفاوضات، أم ربما نعود خطوة إلى الوراء ونعتد بأننا قوة إقليمية يمكنها التحدي ويمكنها المقاومة حتى إشعار آخر؟
0: سيد مارلين، كيف تنظر واشنطن برأيك وتراقب مثل هذه المظاهر لهذا الحشد الرمزي الكبير وهذا الاستعراض لأيضا القوة مع ظهور اليوم يعني لقادة من الجيش وقائد الحرس الثوري؟ كان هناك لقطة له أظهرته عند نعش المرشد الراحل. إلى أي درجة تفهم وتصل هذه الرسائل إلى واشنطن بصورة القوة التي أرادتها طهران؟
3: شكرا على الاستضافة. أولا أعتقد أنها ترسل رسالة قوية إلى الإدارة، مفادها بأنه مهما حصل من تصورات قالتها الإدارة بأن النظام ضعيف ومعرض للسقوط، أعتقد أن هذه سردية خاطئة. وأعتقد أنهم إذا ما بدأت المفاوضات مرة أخرى، إذا كان هذا ممكن في المستقبل القريب، سنرى تصلبا في المواقف، لأن هناك قيادة جديدة في إيران ترى نفسها أنها تنطلق من منطق قوة. طبعا هذا لا يعني أن الأمر كله سيتوقف، لكن سيكون هناك تمسك بالأولويات، ونأمل من أن تمضي العملية إلى الأمام. لكن هذه رسالة إلى واشنطن بشقيها اليساري واليميني بأن هناك تحديات كبيرة ماثلة، وخاصة مثل الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا.
0: وهنا يعني كيف ترى هذا التصلب سيد مارلين الذي تحدثت عنه، بأنها مثل هذه المشاهد هي ترسل رسالة بأن المواقف بالنسبة للقيادة الجديدة ستكون صعبة، بالتالي كيف يمكن البناء على مذكرة التفاهم ضمن حالة مثلا قياس لموضوع مضيق هرمز وحالة عدم اليقين حتى الآن من فتحه بالصورة التي تريدها واشنطن وبحالة التي تريدها طهران وتستعرضها فيه يوميا؟
3: نعم، نقطة مهمة للغاية. أعتقد أن عمان لديها وفد مشارك، وأيضا ربما سيكون هناك حديث أو يكون هناك وضع ترتيبات لتقاضي رسوم من نوع معين. وإذا ما استمرت إيران في إصرارها على هذه النقطة، هذا سيكون تحديا يواجه واشنطن ومفاوضيها. وهذه واحدة من النواحي المهمة التي على الجانبين عاجلا أم آجلا أن يلتقيا ويجدا حلولا تقنية لهذه المهمة الصعبة، وصولا إلى حل على المستوى السياسي أيضا.
0: سيدة طغياني، عندما نشهد ضمن هذه حالة التهدئة، إذا ما أردنا الحديث عنها خاصة في أثناء مراسم التشييع، وهي يعني حالة يعني فيها من الهدوء ولكن أيضا فيه من التصلب واستعراض القوة فيما يتعلق خاصة بمضيق هرمز، كيف يمكن فهم هذه المعادلة التي تحاول أن ترسيها طهران ضمن هذه الفترة؟ أيضا هي التي تمتد ضمن 60 يوما من المفترض أن يجري التفاهم فيها الكثير من القضايا من بينها هرمز.
3: في الحقيقة وكما ذكرتم وأيضا تحدثنا ومن قبل، وأريد أن أضيف إلى النقطة التي أثارها ضيفكم فيما يتعلق بالتشجيع، فيما يتعلق بعملية التوقيت، هذه عملية مهمة لأن إيران طبعا وبعد حالة الحرب التي مرت بها تظهر حالة من الوحدة الوطنية. وكما قال ضيفكم أيضا، هناك بعد عاطفي ووجداني أيضا، وهذا قد يصعب أو يزيد من الانتقادات الموجهة لعملية التفاوض. وقد هذا يعني أيضا أن قد ينبئ ذلك بالتصعيب للموقف، لأن هناك انتقادات موجودة، والآن كثيرون يرون الناس، الكثير من الناس يرى بأن يجب أن نضع جانبا مسألة النوايا الطيبة ونصر على الأولويات. وأيضا السؤال التالي الذي طرحتموه فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن إيران تحاول أن تظهر بعض مظاهر القوة. نعم، إيران تستعرض قوتها حقيقة، وهي أيضا تحاول أن تعبر عن موقف قوي فيما يتعلق بالمضيق، لأن هذه الورقة هي ورقة ثمينة بيد إيران بالطبع، والإيرانيون سيستخدمون هذه الورقة، لأنه بعد العام 2003 إيران طبعا تنظر نظرة إلى أمنها الإقليمي، وبعد ما حصل في العراق من غزو أمريكي، وأيضا مسألة الأمن القومي بدأ يتأثر، وبدأت منذ ذلك الوقت تستخدم ورقة تخصيب اليورانيوم في الملف النووي، والآن هي تحاول أيضا أن تستخدم المضيق كورقة قوة، وهي مستعدة للمجازفة من أجل إتمام أو استمرار سيطرتها على المضيق كنقطة قوة بيدها.
0: دكتور شرقاوي، إلى أي درجة يعتبر بند المضيق، مضيق هرمز، وفتحه بالصورة التي تريدها واشنطن من عدمه، وبالصورة التي تريدها إيران من عدمه، هو اختبار حقيقي لواحدة من أهم البنود والعقد، يعني بموازاة عقد أخرى كثيرة لا زالت موجودة ولم يجري حتى الآن الدخول في صلبها؟
4: كنا نعتقد أن موضوع اليورانيوم عالي التخصيب وطموحات إيران النووية هما القضيتان الشائكتان بامتياز، وأنهما سيظلان يؤرقان جهود المفاوضين والوسطاء الباكستانيين والقطريين. ولكن تبين خلال الشهرين الماضيين أن هرمز بالذات هو أعقد العقد السياسية والاستراتيجية بين الطرفين. أصبحت طهران تلعب به ورقة الردع الهرمزي أكثر من تمسكها بالردع النووي. وأعتقد أن البند الأول من مذكرة التفاهم بقدر ما تعطينا خطوط عريضة أو رؤوس أقلام واسعة لكي ينكب عليها الخبراء من الجانبين خلال المفاوضات التي لم تنعقد حتى الآن، بقدر ما تحول هرمز إلى شطرنج جديد إيران تتمسك به نظرا لقيمته الاستراتيجية، أن في كل لحظة من اللحظات يمكن أن تغلقه أو على الأقل أن تتحكم في حركة مرور السفن بغض النظر كانت تجارية أو غير تجارية. في المقابل ترامب والأمريكيون يعتدون بقضية مبدئية، هي أن قانون البحار واتفاقية الأمم المتحدة لعام 94 وكل الأعراف المتعلقة بالمضائق المائية 100 في العالم ومنها مضيق هرمز كلها تنتمي إلى مبدأ حرية الملاح. إذن أرى الآن أننا في خندق لا أحد كان يتوقعه من قبل، خندق صعب، بمعنى إلى أي حد يمكن إيجاد منطقة وسطى؟ هل نعتد بمبدأ حرية الملاحة؟ وهذا يسند الخطاب لدى ترامب في البيت الأبيض ولا تقبله طهران على طول الخط. هل وهذا ما تسعى إليه طهران الآن، أنها بالتوافق مع العمانيين يمكن أن تجد صيغة وسطى؟ ولا يبدو أن إيران حريصة على الرسوم أو ما يسمى ببدل الخدمات، ليس الجانب المالي أو عائدات العبور عبر المضيق بقدر ما هي مسألة أنفة قومية، أننا نحن في هذه المرحلة من نتحكم. والهدف الأساسي يبدو على المدى الطويل بالنسبة للإيرانيين هي أن مضيق هرمز يخرج عن نطاق تحركات الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، بمعنى يصبح المضيق خليجيا محضا بتوافقات خليجية إيرانية.
0: سيد مارلين، يعني عندما يتحدث مسؤول أمريكي كبير ويقول بأن مضيق هرمز وحرية الحركة الملاحة سيطرحان خلال قمة الناتو في أنقرة، لماذا الآن تفكر واشنطن بهذا الأمر مع الناتو؟
3: نعم شكرا. نعم هذا السؤال وجيه للغاية. أعتقد أنه يضيف إلى ما قيل من قبل. دول حلف الناتو لديها قوة بحرية صغيرة لكن ذات مهارات عالية في مجال كسح الألغام، يمكن أن تساهم في هذا النزاع. الآن وبانتظار قمة الناتو، هذه القمة يمكن أن توفر فرصة للمساهمة من قبل بلدان الناتو وتخفيف الضغط عن الولايات المتحدة، وأيضا أن تساهم في تسيير المفاوضات إلى الأمام إذا ما كان هناك احتمال للتوصل إلى سلام على المدى البعيد. أعتقد أن إشراك شركائنا في الناتو هو أمر جيد.
0: شكرا جزيلا لك من ولاية ويسكونسن مارلين هاردينجر، الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، ومن طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وفي الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. شكرا لكم جميعا. الآن إلى متابعة آخر التطورات في لبنان، ومعنا في الاستوديو مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين نجوان سمرين. نجوان، أطلعينا على آخر التطورات بطبيعة الحال ميدانية والمسارات التي يجري الحديث عنها إسرائيليا، لما ستؤول إليه الأمور في لبنان؟
5: أولا على المستوى الميداني، قال الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم بأنه شن غارات في منطقة النبطية الفوق لاستهداف خلية أو من وصفهم بخلية من العناصر التابعة لحزب الله، وقال إنه تم رصد هذه الخلية على دراجة نارية ورصدتها القوات البرية، وقام سلاح الجو بشن غارة لاستهداف هذه الخلية أو هؤلاء العناصر، ضمن مواصلة شن مثل هذه العمليات وفقا للبيانات التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي بعد أن تم التوقيع على اتفاق الإطار. إما يقول إنه استهدف عناصر من حزب الله أو بنى تحتية تابعة للحزب، ضمن الغارات التي شنها في الأيام الأخيرة الماضية، ويؤكد بطبيعة الحال على أن عمل الجيش سيتواصل في هذه المناطق من أجل حماية الجنود وحماية الإسرائيليين ولتقويض قدرات حزب الله ونزع سلاحه. من جهة أخرى، كان هناك اجتماع أمني مساء هذا

0: الأسبوع الماضي فيما يتعلق بزوتر الغربية وبفرون، وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن عملية الانسحاب من هذه المناطق التجريبية تأخرت لعدم جهوزية الجيش اللبناني الدخول إلى هذه المناطق، وأيضا لمطالبة الجانب الإسرائيلي خلال المحادثات بوضع معايير تلزم الجيش اللبناني ليس فقط بمراقبة أو الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق، وإنما أيضا إسرائيل تطالب الجيش اللبناني بالتحرك فعليا ضد حزب الله في هذه المناطق، سواء كان ضد عناصر من حزب الله وأيضا ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله ضمن عنوان تجريد حزب الله من سلاحه. يوم الثلاثاء سيعقد اجتماع موسع للكابينت، ومن المتوقع أن يتم التصديق نهائيا فيما إذا كان سينسحب الجيش قريبا من هذه المناطق أم لا، وإن كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث بعد عن عدم جهوزية المنظومة الجديدة التي سيعمل وفقها الجيش اللبناني والإسرائيلي بالتنسيق كما يقولون من أجل الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار. من جهة أخرى بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث أيضا عن أن الجيش يواصل استعداداته سواء كان على مستوى إعداد خطط عملياتية للمرحلة المقبلة في لبنان أو على مستوى تدريبات للقوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، فيما لو اتخذ قرار بالعودة إلى القتال. كذلك هو الأمر بالنسبة لحزب الله، الجيش الإسرائيلي يقول إنه رصد في الآونة الأخيرة مساعي ومحاولات لحزب الله من أجل ترميم قدراته العسكرية، محاولة الوصول إلى أسلحة وإعادة ترميمها من أجل أيضا استئناف القتال فيما لو استؤنفت الحرب مجددا في لبنان.
1: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر صمادي. تامر، أطلعنا على طبيعة المواقف إن كان على الأرض التغيرات الميدانية والتحركات الميدانية وأيضا طبيعة المواقف الرسمية اللبنانية.
2: نعم سلمى، أبدأ بالتطورات الميدانية. مصادر ميدانية أكدت للجزيرة بأنه لم تحدث هنالك خلال الساعات الماضية أي محاولات للتقدم الإسرائيلي باتجاه مرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وهي تلك المرتفعات المهمة الاستراتيجية التي زعم الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية أكثر من مرة بأنه يسيطر عليها، لكن الوقائع تقول غير ذلك، تقول بأن حزب الله يسيطر بالفعل على هذه المرتفعات التي تطل على كثير من المواقع المهمة الحساسة. وأيضا المصادر تقول بأنه لم يحدث أي اشتباك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله خلال هذا النهار والمساء أيضا، وتتحدث فقط عن غارتين نفذتا من خلال القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة النبطية الفوقة، هذه البلدة في قضاء النبطية أيضا التي تتعرض من فترة لأخرى لغارات من قبل الجانب الإسرائيلي. نتحدث حتى هذه اللحظة عن خروقات محدودة من قبل القوات الإسرائيلية، هذه الخروقات تتراوح بين القصف المدفعي بالإضافة إلى إطلاق القذائف، تفجير المنازل، إطلاق القنابل الصوتية والغارات أيضا. خلال الساعات هذا اليوم كانت هنالك استهدافات لبلدة بيت يحون وحداثة بالإضافة إلى برعشيت وأيضا دير سر.

0: التي هجروا منها على وقع هذه الحرب رغم الدمار الكبير الذي حل بهذه القرى والبلدات. هذا ما يتعلق بالتطور الميداني. فيما يتعلق بالوضع السياسي هنا في بيروت، ما زالت حالة الانقسام على أشدها، حالة التشظي أفقيا عموديا بسبب الموقف من الاتفاق الإطاري بين لبنان الرسمي وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. السلطة اللبنانية ممثلة بالرئاسة اللبنانية والحكومة أيضا لا زالتا على نفس الموقف، تتمسكان بالدفاع المطلق عن هذا الاتفاق الإطاري. السلطة ترى فيه بأنه طوق النجاة بالنسبة للبنان لوقف هذه الحرب ولسحب القوات أو انسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي المحتلة، لا سيما أن الحديث يجري عن أكثر من 650 كيلومترا تحتلها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عودة النازحين والحديث عن أكثر من مليون نازح في العاصمة بيروت وعديد المناطق التي لم تصل إليها الحرب، بالإضافة إلى استعادة الأسرى وانتشار قوات الجيش اللبناني على كافة الأراضي وصولا إلى منطقة الحدود الدولية جنوبي البلاد. في مقابل ذلك حزب الله يجدد انتقاداته الدائمة لهذا الاتفاق الإطاري. آخر تلك التصريحات كانت اليوم على لسان كتلة الحزب في البرلمان التي رأت بأن هذا الاتفاق الإطاري يقدم تنازلات مجانية للجانب الإسرائيلي، يشرعن بقائه لسنوات طويلة، وبأنه لا يقدم أي شيء لمصلحة لبنان على أرض الواقع. حركة أمل أيضا تحدثت خلال الأيام الماضية وجددت موقفها من هذا الاتفاق وإدانتها لهذا الاتفاق، وقالت بأنه يريد أن يجعل من الجيش اللبناني ضابط عدلية لخدمة الاحتلال. وعلى وقع ذلك أيضا هنالك قوى أخرى، شخصيات أخرى تندد بهذا الاتفاق الإطاري، حتى أن بعض المقربين من السلطة خلال اليومين الماضيين وجهوا نقدا وملاحظات على شكل هذا الاتفاق، لسيما أنه لا يعلن صراحة بجدولة مواعيد محددة لانسحاب القوات الإسرائيلية. نعم. وهو ما دفع رئيس الحكومة خلال اليومين الماضيين أيضا للقول بأن الاجتماعات المقبلة بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي ستركز نهاية سلمى على وضع جدولة ومواعيد زمنية للانسحاب الإسرائيلي.
1: تامر اسماضي مراسلنا من بيروت، شكرا لك. معنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند مرحبا بك معنا. كيف تنظر إلى المتابعة من قبل نتنياهو والمجلس الوزاري أيضا المصغر لبحث إمكانية الذهاب لتطبيق المناطق التجريبية في لبنان من عدمها؟ هل ترى بأنه هناك تردد أم هناك محاولة ربما لتجريب هذه المناطق التجريبية؟
2: هناك مماطلة من أجل الضغط أكثر وأكثر وأكثر على الجيش اللبناني فيما يتعلق بالتزاماته في الاتفاق. معنى أن هذه المماطلة الإسرائيلية هي أداة ضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني، والذي يؤكد ذلك تصريحات زميله اليوم في لبنان الذي قال أن على الجيش اللبناني أن ينفذ التزاماته في الاتفاق الإطاري بين إسرائيل وبين لبنان. بمعنى أن إسرائيل بالنهاية سوف تستجيب لموضوع المناطق التجريبية. للتأكيد هذه الفكرة هي فكرة إسرائيلية، يعني فكرة المناطق التجريبية إسرائيل اقترحتها، ولذلك هذا مشروع إسرائيلي، ولذلك إسرائيل تريد أن تنجح المناطق التجريبية، ولكن لا تريد أن يكون ذلك وكأنه جزء من التزاماتها بالانسحاب. معنى هي تريد أن تفرض التزامات على لبنان، على الجيش اللبناني، دون أن تفرض على نفسها أي التزامات فيما يتعلق بالانسحاب، وذلك هي تماطل حتى تبقى أكبر قدر ممكن من الوقت في داخل الأراضي اللبنانية.
1: ما طبيعة المماطلة التي ستنتهجها من وجهة نظرك ومتابع يعني للشأن الإسرائيلي، خاصة بأنها يعني كما تقول تريد للجيش بأن ينفذ، أن يكون هو الأداة على الأرض؟
2: المماطلة الإسرائيلية ستتبعها أولا هو عدم الانسحاب من هذه المناطق، الإدعاء أن الجيش اللبناني لم يستطع وغير قادر حتى هذه اللحظة على أخذ التزاماته بجدية فيما يتعلق بمناطق التجريبية، مع التأكيد أن هذه المناطق التجريبية باعتراف إسرائيلي لم تكن ضمن العمليات العسكرية أو لم تكن مركزا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، ومع ذلك إسرائيل تماطل بذلك. ولذلك المماطلة الإسرائيلية هي بعدم الانسحاب حاليا من جنوب لبنان. إسرائيل ما يهمها هو تأجيل الانسحاب من أي منطقة احتلتها حتى هذه اللحظة، وهي تعتبر أنه بداية الانسحاب بهذه السرعة مباشرة

0: بعد توقيع الاتفاق ودخول الجيش اللبناني إلى مناطق معينة، هذا الأمر إسرائيل ما زالت مترددة في إنجازه وفي الالتزام به. ولذلك المماطلة الإسرائيلية متعلقة بعدم الانسحاب السريع من المناطق التي تم الاتفاق عليها في جنوب لبنان، طبعا مع التأكيد أنه إسرائيل ما زالت تقول، ونتنياهو اليوم يكرر ذلك وهو كررها عشرات المرات طبعا، أن إسرائيل تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان.
1: إذا ما انتقلنا إلى العلاقة بين ترامب ونتنياهو وحديث نتنياهو لفوكس نيوز، إلى أي درجة هو كان معني بتوجيه مثل هذه الرسائل يعني لترامب وللداخل الإسرائيلي؟
0: الآن نتنياهو يستجدي ترامب لهذا اللقاء، هذا اللقاء هو جاء بمبادرة نتنياهو، وترامب استجاب لهذه المبادرة، ولكن قال جملة ذكر بها نتنياهو، قال له أنا الزعيم، وقال أن نتنياهو يعلم من الزعيم، بمعنى أن ترامب هو الزعيم، ولذلك نتنياهو يريد هذا اللقاء أكثر في تصوري لأسباب انتخابية داخلية. نتنياهو الآن موجود في صراع مع الزمن في يتعلق بمكانته السياسية الانتخابية في داخل إسرائيل. التعويل الأصلي عند نتنياهو للنجاح بهذه الانتخابات كان على ترامب. ترامب كان واحد من العوامل المهمة التي عول عليها نتنياهو في نجاحه في الانتخابات القادمة في أكتوبر في إسرائيل. وكان يريد من ترامب أن يعلن صراحة أنه داعم من نتنياهو، وترامب فعل ذلك حتى مرحلة خصيرة بدأ ترامب يتخلى فيها عن نتنياهو.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل مرجان وآل نظام ينعون إليكم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وفاة المرحوم بإذن الله تعالى الحاج حمدي ديب مرجان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في سيدني أستراليا وصلي على جثمانه الطاهر أمس الأحد الواقع في الخامس من هذا الشهر عقب صلاة الظهر في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه في لكمبا ودفن في مقابر ركو نارلن. الدعون أشقاؤه الحاج مالك مرجان والحاج ربيع عبد الجليل والمرحومون ياسر وسعد وناصر مرجان، أبناؤه محمد وديب وبلال وناصر وإبراهيم مرجان، أبناء شقيقته في أستراليا الحاج طلال سيفو ومحمد أرفلي. ستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة عقب صلاة العشاء يوم الثلاثاء غدا للرجال في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه في لكمبا، وللنساء على العنوان التالي: 7 أنطونيو كلوز روز ميدو. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

مستمعين الأكارم، منذ اللحظة الأولى في رحم الأم وحتى النفس الأخير لا يتوقف القلب عن العمل، لا يأخذ القلب إجازة ولا يطلب استراحة، بل يواصل النبض في صمت دافعا الدم والحياة إلى كل خلية في الجسم. ومع ذلك فإننا غالبا لا نلتفت إليه إلا عندما يتعثر. القلب لا يتحدث بالكلمات، لكنه يملك لغته الخاصة، نبضة سريعة قد تنبه إلى قلق أو إجهاد، وخفقان مفاجئ قد يستوقف صاحبه، وألم في الصدر قد يكون أول جرس إنذار حقيقي. والمشكلة إن هذه الرسائل قد تأتي خافتة أو متأخرة أو متخفية خلف أعراض أخرى، فيضيع وقت ثمين كان يمكن أن يغير مسار المرض. ولا يتجاوز حجم القلب حجم قبضة اليد تقريبا، ويقع في منتصف الصدر مع ميل بسيط نحو الجهة اليسرى محميا خلف القفص الصدري. ورغم صغر حجمه فهو عضو بالغ التعقيد، يتكون من 4 حجرات: أذينين يستقبلان الدم، وبطينين يضخان الدم إلى الرئتين وإلى بقية الجسم. وتفصل بين هذه الحجرات 4 صمامات تعمل كأبواب أحادية الاتجاه، تسمح بمرور الدم إلى الأمام وتمنع رجوعه إلى الخلف، بما يحافظ على كفاءة الضخ وانتظام الدورة الدموية. ولا يعتمد القلب في عمله على العضلات وحدها، بل يمتلك جهازا كهربائيا داخليا يبدأ من العقدة الجيبية الأذينية، وهي المولد الطبيعي للنبض، ثم تنتقل الإشارة عبر العقدة الأذينية البطينية وألياف التوصيل لتضمن انقباض حجرات القلب بتسلسل دقيق ومنتظم. والمفارقة أن هذه المضخة التي تغذي الجسم كله تحتاج هي نفسها إلى تغذية مستمرة عبر الشرايين التاجية التي تلتف حول عضلة القلب لتمدها بالأكسجين والغذاء. وأي خلل يصيب هذه الشرايين يقف غالبا خلف أخطر أمراض القلب. ورغم دقة تصميم القلب فإنه ليس منيعا، فالسنوات الطويلة من التعرض لعوامل الخطر قد تحول هذا العضو المنضبط إلى عضو مرهق يعاني في صمت قبل أن يعلن مرضه فجأة. وتبدأ القصة غالبا من تصلب الشرايين، وهي عملية صامتة قد تستمر سنوات بلا أعراض. ففي البداية تتضرر البطانة، البطانة الداخلية للشريان، نتيجة ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول الضار أو التدخين أو السكري. ومع الوقت تتكون داخل جدار الشريان تسربات دهنية تعرف باللويحات العصيدية، تكبر تدريجيا وتؤدي إلى تضيق الشريان. وهناك عوامل لا يمكن التحكم فيها لكنها تزيد الخطر، مثل التقدم في العمر والتاريخ العائلي للإصابة المبكرة بأمراض القلب وبعض الفروق المرتبطة بالجنس. فالنساء قبل سن اليأس يتمتعن غالبا بقدر من الحماية بفعل هرمون الاستروجين.